ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

Alexander.

يصبح الخير، يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا. اليوم لحد 23 أوت 2026، وتوا 6 متاع الصباح، وانتم تسمعوا في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايك فام. الصبحية الكل انعديوها مع بعضنا، وقلكم ديما أقعدوا معنا على موزايك فام. عليك صباح الخير ويكاند، الفقرات يتسنستوا بها إن شاء الله، المزيكا تنيل إعجابكم. قلكم زدت فعلوا معنا على الباج متاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايك فام، وإلا الباج متاعنا وفسيل موزايك فام. يا صباح الخير نبدأ بها، ويسلم عليكم دالي معايا في الإخراج، وتغنيها كوكب الشرق أم كلثوم. نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام.

26 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا ناخذ فكرة على حويل طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 23 أوت 2026، الطقس حار يا جماعة وقليل السحب بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط مصحوبة بأمطار. الحرارة في ارتفاع ملحوظ، تتراوح القصوى عامة ما بين 40 و46 درجة، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط حيث تتراوح القصوى ما بين 35 و39 درجة. احنا ديما نفكركم اللي عنا زوز مواعيد مع المعهد الوطني للرصد الجوي، نكلموه في ساعة جاية باش نسألوهم على حوالي طقسنا بصفة عامة، وعنا زد الميتيو دي بلاج مع 8 و35 دقيقة. يلا احنا نرجعو لكم.

56 دقيقة جعلنا لكم. يسبح الخير يسبح الأنوار. نسلم على كل المستمعين، نهاركم طيب. يلا ساعتنا الثانية كما قلتكم مقبلا نكلموا فيها المعهد الوطني للرصد الجوي، يعطيونا كل تفاصيل طقسنا، طقسنا اللي عامل فينا بسخانة. إن شاء الله يا ربي جميعا من زمان وتتعدى على روحها. عنا زادة موعدة مع فاطمة نسمعها في دقيقة حظ. نجيو للموزيكا، الفنان الكبير الراحل الهادي قلالي غنينا ملاك يا ملاك. يلا خليكم عزمينا سيف الدين المهري في الاخبار، واحنا نرجعوا لكم.

مستمعي إذاعة موزايك فام، صباح الخير. عملية البحث عن مفقودي فاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وابن قردان من ولاية مدنين تسفر عن انتشال جثتين نقلتا إلى المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، وفق ما أفاد به مدير المستشفى الطيب التمتام لوكالة تونس إفريقي للأنباء. بينما يأوي قسم الطب العام بالمستشفى الجهوي بجرجيس الناجي الوحيد في هذه الحادثة، أين تتم متابعة وضعه الصحي بعد تعرضه لحروق من الدرجة الأولى، وفق ما أفاد به مدير المستشفى محمد الغندري لمزايكا. وكان الناجي الوحيد أوضح في تصريح لمزايكا أن المركبة كان يقل 15 شابا يرتدي أغلبهم سترة نجاة باستثناء 5 شبان. يشار إلى أن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الشبابلي أكد في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أمس أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلصة ناجم عنها الموت، في حين تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ، مضيفا أن عمليات البحث والتمشيط تتواصل بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع جيش البحر. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي مساء أمس زيارة إلى وحدة إنتاج المياه المعدنية بإقصر لمسة ووحدة إنتاج الماء المعدني لتعليم المياه بمعتمدية الوسلاتية التابعة لولاية القيروان. وانتقل بعد ذلك رئيس الجمهورية إلى سد نبهانة من معتمدية السبيخة من ولاية القيروان. في تطورات الشأن الدولية، الاحتلال الإسرائيلي يستهدف جنوب سوريا أمس، في حين ذكرت وزارة الخارجية السورية أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في ضواحي دمشق في انتهاك صارخ للأراضي السورية. والخارجية السورية تضيف أن الطائرة المسيرة استهدفت سيارة مدنية على طريق قرب قرية بيجن في ريف دمشق الغربية، ما أسفر عن إصابة مدنيين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز. وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول إن على جميع الدول المجاورة ألا تشارك الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية، وإلا سيتم اعتبارها عدواً. زلزال بقوة 5.9 درجات على سلم ريشتر يضرب منطقة بالقرب من طوكيو فجر اليوم، أسفر عن إصابة 37 شخصا على الأقل، إضافة إلى تعطل حركة المرور في المدينة وفقا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية. وتسبب الزلزال بهزات عنيفة في العاصمة اليابانية والمناطق المحيطة بها، ما دفع بالسلطات إلى إصدار تحذيرات وإطلاق صفارات الإنذار في الشوارع، بالإضافة إلى إرسال تنبيهات عبر الهواتف الذكية في المناطق المتضررة. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.

0: رجعنا لكم يا صبيح النور يا صبيح الخير. يلا ناخذ فكرة على حويل تخصنا
1: عزيزة، تتمني لكم مولد مبارك، حط على ذمتكم عروض خاصة وحصرية للي تستحقوه الكل في المولد. إن شاء الله مولدكم

الهندسي بلال يحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بك سي بلال. يظل الصوت قص، شنعملوا دالي نحطوا غنية نرجعوا لكم. يلا هاي

0: رجعنا لكم نسمعوا الميتيو. صباح الخير يا صباح النور.
1: صباح النور ميرا، مرحبا بك.
0: اهلا
1: وسهلا.
0: عايشك. نسالوك على الطقس، على السخانه. هل السخانه هذه يعني باش تقعد مازلت باش تطول معانا؟ حكينا على حوالنا، حكينا على الطقس.
1: سخونه ميرا الحقيقه، سخونه بالنسبه لتونس. هو ربي يلطف بينا ان شاء الله، معناتها في جميع المناطق، معناتها في بلادنا. اليوم تونس تقريبا معناتها توصل الى حدود 42 درجه، غدوه في 40 درجه، نهار 43. والحقيقه السخانه مازالت متواصله معناتها حتى لنهايه الاسبوع، باش تكون اكثر معناتها خاصه في بعض الولايات اللي معناتها تنجم توصل فيها درجه الحراره الى حدود 47 درجه كيما قبلي والا معناتها توزر. بقيه الولايات معناتها نسبيا معناتها درجات مرتفعه، معناتها وشويه خير تونا نخرجوا طحين معناتها نشرت متابعه فيه معناتها بالتفصيل جميع الولايات ودرجه الحراره معناتها لليوم والايامات القادمه خاصه الاثنين والثلاث. والحقيقه مازالت متواصله معناتها حتى نهايه الاسبوع، معناتها من نهار الاخر الجمعه مازالت درجه حراره نسبيا مرتفعه، على خاطرها باش تجاوز المعادلات العاديه ب 16 درجات كما قلنا، معناتها القصوى بتكون ب 42 47 درجه، معاديه معناتها في المناطق الساحليه الشرقيه للشمال الوسط، وكذلك في المرتفعات باش تكون ب 37 41 درجه، معناتها ما عدا بزارة نابل سوسه المسير والمهديه والكسرين بقيه الولايات درجات معناتها مرتفعه، وفيت المعادلات العاديه معناتها العشريه هذه لشهر اوت. من في زاده معناتها العشيه فما ظهور خلايا رعديه باش تكون موجوده خاصه في المناطق الغربيه للشمال الوسط، بالتحديد في الكيف وسلينا والكسرين، تكون مصحوبه بامطار مع هبوب رياح اللي هي من القطاع الجنوبي اللي ساهمت في هذا الارتفاع. طائرات هوائيه تبدا من القطاع الجنوبي تساهم في الارتفاع في درجات الحراره، باش تكون قويه شويه خاصه مع تقرب السواحل الشماليه وضعيفه لما تدل بالنسبة لبقية الجهات. وحالة البحر اليوم بش يكون مضطرب بالسواحل الشمالية وقل الاضطراب المحالين مضطرب ببقية السواحل. غدوة بش يتواصل كيف الطقس زاد حار، قليل السحب زاد مع أغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية خاصة في الوسط الغربي غدوة، وتكون مصحوبة ببعض الأمطار مع تواصل هبوب رياح اللي بش يكون مع شرقية جنوبية شرقية ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا خاصة بعد الظهر قرب السواحل. حرارة غدوة أقل بدرجة إلى درجتين معناتها مقارنة بهذا اليوم، كما حكينا قلنا تونس تقريبا اليوم 42، غدوة تكون في حدود 40 درجة، لكن مش تبقى في استقرار خاصة في بقية الولايات بالتحديد خاصة ولاية الجنوب. بقية الأيامات كانت تقريبا مع موجة الحر هذه مازلت مع سخونة مع مازلت متواصلة النهار الثلاث الأربعاء الخميس الجمعة إلى حدود يوم الأحد القادم، إن شاء الله ما يبدأ شوية الانفراش،
0: يبدأ إن شاء الله معناها جمعة هكا تعدى سخونة، وإن شاء الله جمعة جاية
1: النهار الأحد ابتداء من نهاية الأسبوع القادم تبدأ تنفرج بشوية بشوية إن شاء الله.
0: كيف تنفرج هذيك هي الفائدة.
1: إن شاء الله هي أقل حد من اللي عشناه المرة اللي فات، معناتها المرة اللي فات كانت حالة استثنائية وسجلنا فيها أرقام قياسية، المرة هذه ما فماش أرقام قياسية الحقيقة.
0: الحمد لله.
1: لكن مش تبقى ديما سخونة، معناتها نحكي مقارنة معناتها فارق ب 6 إلى 10 درجات على المعدلات العادية، معناتها ما نجموش نقولوا كان اللي هي كان موجة حرارة درجات حرارة معناتها مرتفعة.
0: نشكرك برشا سي بلادي على كل المعلومات. احنا نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي ساعة أخرى نسألوهم على أحوال شطوطنا في ميتيو دي بلاج.
2: تتمني لكم مولد مبارك، تحط على ذمتكم عروض خاصة وحصرية للي تستحقوه الكل في المولد. إن شاء الله مولدكم مبارك.

0: صباح الخير يصبح النور خلطة فطومة نسمعها توا في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: أول يوم من احتفالية العذراء بعيد ميلاده يصبحكم فل. صباح الفرحة السعادة مع موسم الحظ. خلينا نقوله الكل الأبراج الترابية أو الأخبارنا باش تكون البرج الحمل طاقة جديدة فما حماس باش يبدأ. كيف زادة هوني نحكي والحماس باش تبدأ حاجة كنت مأجلها ممكن تسمع كلمة تشجعك. الثورة هو نهار مناسب للراحة وترتيب أمورك فما حاجة صغيرة تنجم تفرحك. إيه الجوزة كلامك حاضر وتأثيرك الحمد لله راهو قوي فرصة باش تصلح علاقة وإلا تعمل اتفاق. إيه السرطان مشاعرك قوية اليوم وتنجم زادة تلقى دعم من شخص قريب. إيه الأسد بعد ما سكرت موسمك هوني نحكي على موسم عيد ميلادكم تبدأ تفكر في أهداف جديدة وتغييرات تحب تعملها. وإنت عذراء مع بداية موسم عيد ميلادكم اللي بدأت مليون كيف ما حكينا طاقة جديدة وقت مناسب باش ترتب حياتك وتبدأ زادة صفحة جديدة. إيه الميزان ما تكثرش التفكير أو خطوة صغيرة كل يوم تعمل الفرق. إيه العقرب علاقاتك تكون محور النهار ممكن تصير مصالحة وإلا زادة تقارب. والقوس أفكار جديدة فما حب ونحكي على حب للتغيير ممكن تخمم في مشروع وإلا مغامرة. إيه الجدي تركيزك عالي تنجم تحقق تقدم في حاجة مهمة حتى تدلو فرصة باش تبرز بفكرة مختلفة وتتعرف زادة على ناس جديدة. ونكملوا مع برج الحوت خليك منفتح ويفضلك ما ترفضش التغيير.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

السبعة تسعة خمسين دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور، سلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند. احنا خلطنا ايه ساعتنا الثالثة، نبدوها مع زميلنا فهمي برهومي، نسمعوا في سبور اكسبريس، عنا بعد الميتيو دي بلاج، الناس اللي تخمم اليوم بتمشي تبحر فيها سخانة، يمكن باهي سيسر ويحكم بركة من الشمس، ما تاخدوش في الشمس، واحد يستحفظ على نفسه. وعنا زاد الغكاب دو لاسمان، نجيو للموزيكا صباحية تحدي غني هنا راغب علينا. ماشي لنا ليا ولا علي، يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار، واحنا نرجعو لكم.

0: سماعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. البريد التونسي يعلن في بلاغ أمس أنه بإمكان أصحاب إجراءات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سينساس وصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سينيرباس حاملي بطاقة جراية سحب مبالغهم أو مبالغ جراياتهم بداية من يوم أمس 22 من أوت انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية داب البريدية والبنكية. أشغال محطة تصفية المياه السطحية بتبرقة من ولاية جندوبة تتقدم بنسبة تناهز 30%، وفق ما أفاد به مدير المشروع عبد الستار البصعيدي في تصريح لوكالة تونس إفريقية للأنباء. ويهدف المشروع إلى دعم شبكة مياه الشرب مدينة تبرقة والقرى المجاورة لها وإنهاء معاناة المتساكنين جراء الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب أو عدم توفرها. هذا وتوقع أن تنتهي أشغال المشروع الذي خصصت له الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه نحو 65 مليون دينار في موفى شهر جويلية من السنة المقبلة، على أن يصل حجم ضخ المحطة التي ستزود من سد الزرقاء والقادرة على تخزين 5000 متر مكعب إلى 400 لتر في الثانية. في تطورات الشأن الدولي وفي خبر عاجل، جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد تلقيه بلاغا عن إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح في حادثة طعن في منطقة العوجة شمال أريحا. من جهتها القناة 12 الإسرائيلية تفيد بنشر جيش الاحتلال قوات في منطقة الأغوار وانطلاق عمليات تمشيط بحثا عن منفذ عملية الطعن. القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية يؤكد أن منظومات بلاده الجديدة جاهزة وأن ما شهده العدو في ساحة المعركة كان جزءا من قدرات إيران ولم يشاهده بعد أكثر بكثير. صحيفة تيليغراف البريطانية تفيد بأن هجوما سبرانيا إيرانيا عطل محطة طاقة في بريطانيا لمدة 4 أيام، وذلك بالتزامن مع هجمات استهدفت بنية تحتية للمياه في الولايات المتحدة الشهر الماضي. ورفض مسؤولون بريطانيون تحديد المحطة لأسباب أمنية، فيما قالت الحكومة أن الحادث أثر على مولد صغير ولم يهدد منظومة الطاقة الأوسع. التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة البالغة 50% على بعض السلع الكندية تدخل حيز التنفيذ بعد أن فشل البلدان في إبرام اتفاق تجاري رغم المفاوضات الحثيثة التي استضافتها واشنطن لمدة 3 أيام متتالية. في المقابل أعلنت الحكومة الكندية بدورها تعليق المفاوضات التجارية الثنائية والرد بإجراءات مماثلة على تلك الخطوة. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: صباح النور. اليوم يكون الموعد مع الدفعة الثانية مباراة الجولة الأولى من البطولة، بداية من 4:30 تكون الانطلاقة للماتشات القمة المنتظرة في رادس الكلاسيكو بين ترجي التونسي ونجم النادي الساحلي. الحكم يكون هيثم الترابلسي وفي البار السلوفيني أزمير زاغروفيتش. في المتلاوي نجم المتلاوي يستقبل النادي الإفريقي الحكم أمير روسيف وفي البار السلوفيني ألكسندر ماركوفيتش. وفي ملعب الكنز أكتوبر نادي البنزرتي يواجه مستقبل مرسى الحكم منصرف العربي وفي البار أمير العيد. في جربة ترجي جيس يستقبل الأولمبي البيجي الحكم محمد الترابلسي وفي البار هيثم ديرة. بالنسبة لدفعة البارح، الملعب التونسي والنادي الاتسفيقسي تعادل 1-1. السياسية ستفتح النتيجة عن طريق محمد الترابلسي في دقيقة 36 ورافائيل الرياح يعادل الستارت في دقيقة 73. الماتش هذا يشهد إصابة هشام بكار لاعب السياسية اللي خرج في وقت مبكر من المباراة، عنده خسر وبش يعمل عملية جراحية وغيابه بش يكون مطول إن شاء الله بس لهشام بكار. أيضا البارح الأمل الرياضي بحمام سوسة الاتحاد المنسيري تعادلوا 0-0 وتقدم سقيت الدير في أول ظهور لي في تاريخه في الرابطة الأولى، حقق أول انتصار والانتصار جاي على حساب شبيبة العمران بنتيجة 2-0. بنتويت تزيد العلوي من الدقيقة الثانية ومحمد العمري في الدقيقة الرابعة بعد الماتش ذي. إدارة الجي اس او بعثت مراسل إدارة التحكيم

ضربة البداية بسبب الفاجعة اللي صارت في بنقردين وفقدين مركب هجرة غير نظامية فيها 15 من أبناء الجهة. في ألعاب البحر الأبيض المتوسط منتخب كرة القدم لأقل من 21

رجل جندوبي كان نجم ياخذ الباب، لكن إصابة حامل عليها تغرب دونك ما نجمش يكمل، حصل على الميدالية الفضية. وأيضا شيماء تومي توجد بالبرونزية لوزن أقل من 57 كيلوغرام. في السباح أحمد جوادي توج بالبرونزية لسباق 400 متر سباحة حرة. محمد ياسين بن عباس توج بالبرونزية لسباق 200 متر سباحة على الطاولة. المبارزة فارس البرجاني توج بالميدالية البرونزية في منافسات سلاح الصبر. بالنسبة لبرنامج اليوم تقريبا أهم عديد المواعيد هما نحكيه زادة باش يكون مشاركة فراس القدوسي، نستناو منه الذهب على شتاء من عند فراس القدوسي. أيضا السباحة نستناو اليوم محمد ياسين عباس في اختصاص آخر 200 متر، حبيبة برغيف أيضا في اختصاص سباق 200 متر، أحمد جوادي عنده سباق آخر 800 متر. أيضا كيف منتخب كرة اليد يلعب بعد شوية مع 10 تاع الصباح ضد منتخب اليونان. في دوري الملاس إلياس العاشوري هداف البارح مع فريق سان دييغو اللي ربحوا كولورادو بنتيجة 3-0. العاشوري سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 35، لعب أساسي وخرج في الدقيقة 68. ناشفيل فريق إلياس سعد ربحوا 3-2 كولومبوس، إلياس سعد احتياطي ودخل في الدقيقة 62. فانكوفر فريق ريان اللومي ربحوا 5-0 دالاس، ريان اللومي احتياطي ودخل في الدقيقة 62. في انجلترا مساتين مانشستر سيتي في مواجهه بورنموث، وعلى 4:30 نيوكاسل في مواجهه ليفربول. البارح في اسبانيا اسبانيول هزم قدام ريال مدريد 2-1، مع 8:30 هيتشي في مواجهه البارسا. وفي فرنسا اليوم مع 8:15 ريال في مواجهه بي اس جي. كانت هذه اولى نشرات رياضيه اليوم، تلقاها على السيت مزيد.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.

0: ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك كفام.
1: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تخوزين دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقة ولا في السيت hacha.com.tn. أشقة، توس بور لا مود، لا مود بور توس.

0: 38 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا لفقرتنا ميتيو دي بلاج.
1: ميتيو دي بلاج.
0: ومرة أخرى نسلم على سي بليل يحيى ويقول لك يصبح الخير يصبح النور.
2: صباح النور مرة أخرى ريميرا، مرحبا بيك ومرحبا بك كيف تسمعين زيك.
0: يا عايشك. نسألوك على شتوتنا برشا عبيد اليوم في السخانة هذه، يقولك نمشي نبحر نهز صغيرات ولا نمشي نلموا بعضنا نمشي نعوموا، فشنو البحورات اليوم نجمو نعوموا فيها بأمان؟
2: قبل ما نحكيو على البحورات اللي نمشيو ولا بأمان، نحاول ديما نواصيو ونتفاداو الوقت نتاع الذروة اللي هو بين 11 ولا 14 العشية نظرا لمعطيات درجة الحرارة مرتفعة. ونتيجة احنا قلنا أزرنا بلاغ توا حاليا صار الطحين نتاعو وخارطة اليقظة اللي قاعدة موجودة حاليا معناتها في البرتقالي لأغلب المناطق اللي فيها درجة حرارة مرتفعة. نحكيه على شطوطنا اليوم. بالنسبة لشطوط الشمال الغربي تبرقة راس نجلة سيدي سالم الرمال وكذلك سيدي علي المكي، الريح اليوم في الفترة الصباحية باش تكون معناتها سرعتها القصوى إلى حدود 40 كيلومتر في الساعة من القطاع الشرقي. البحر محليا مضطرب بهذا الصباح ويتواصل كذلك مضطرب العشية لأنه معناتها سرعة باش توصل إلى حدود 50 كيلومتر في الساعة الشرقية. بالنسبة لخليج تونس روايات قمارة المرسى سيدي بوسعيد وكرتاج وكذلك بورسدرية وسليمان، تقريبا سرعة الريح هذا الصباح تكون في حدود أقصاها 30 كيلومتر في الساعة، البحر قليل الاضطراب. والعشية بشكل شرقية جنوبية شرقية سرعة توصل 40 كيلومتر في الساعة يكون محليا مضطرب. بالنسبة لخارج الحمامات الهوارية حمام الغزيز قليبيا قربة والحمامات معتها تقريبا الشطوط هذيك الكل بشكون معتها اليوم الصباح سرعتها ما تزوز 30 كيلومتر في الساعة، البحر قليل الاضطراب. والعشية بشكون معتها شرقية جنوبية شرقية توصل 40 كيلومتر في الساعة كيف يتواصل قليل الاضطراب. بالنسبة لمنطقة الشابة هرق لشط مريم القطاوي بوجعفر سقانس المهدية رجيش شابة زادة كيف معتها سرعة الريح اليوم مشكون معتها الصباح والعشية تقريبا في حدود أقصها 40 كيلومتر في الساعة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب. وبالنسبة لي خريج جيبس معتها شطوطنا معتها في جيبس وفي جربة وفي جرجيس الريح اليوم تكون شرقية جنوبية شرقية سرعتها إلى حدود أقصها 30 كيلومتر في الساعة والبحر هذا إلى قليل الاضطراب صباحا وكذلك في فترة وبعد الظهر أيضا.
0: نشكرك على كل المعلومات يعطيك ألف صحة.
2: عايش.
0: عايش كرب يفضلك. يلا 48 دقيقة تسمع في صباح الخير في كانت ميديو دي بلاج.

بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودابرود.

0: 8:59 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. احنا خلطنا لساعتنا الرابعة، عنا فيها أصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71-113-13، هذا هو نمرونا، كلمونا وإحنا نوصل لكم أصواتكم. عنا زادة فقرتنا أولاد البلاد اللي هزونا ونكتشفوا البحورات والمناطق الحلوة يشبي معناها البلايز زادة اللي نجموا نمشي نتخلعوا فيها ونصيفوا فيها ونفردوا فيها. واليوم أولاد البلاد باش يهزونا السوسة. نجيو للموسيقى زي العسل تغنيها الصبوحة مرحومة لغالب ربي يرحمها من عامها، محلية فما الناس تحسهم كانوا ما يموتوش معناها. هذاك هو الفنان، خلي وراه فنه. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: في مونوبري جونا ديما بروموات، ومليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. مالا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم، يجيو ادخلوا في الجو والقرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل كدوات وبروموات. مونوبري ديما معك.

مستمعي إذاعة موزيك فام، تحية طيبة. الوحدات التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية تكشف عن شبكة دولية مختصة في ترويج المخدرات ناشطة بين تونس وبلد مجاورة. هذا وقد تم على أثر عمل استعلاماتي دقيق حجز 8 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين الخام و180 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن 18 كيلوغراما، في حين لا تزال الأبحاث متواصلة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 2026، والذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي وراغبين في تسوية وضعياتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة عبر البريد الإلكتروني cnengineer@cnengineer.ignu.tn في أجل أقصاه يوم 26 من أوت الجاري. وبينت الوزارة في بلاغ توضيحي حول تعيين نهائي في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي دورة 2026 نشرتها أن هذا الإجراء يأتي حفاظا على مصلحة المترشحين وفي حدود ما تسمح به القواعد والإجراءات المعتمدة ودون المساس بمبدأ تكافؤ الفرص، وعلى غرار المعمول به في الدورات السابقة على أن تتولى المصالح المختصة دراسة هذه المطالب والنظر فيها وفق الإجراءات والقواعد المعتمدة. في تطورات الشأن الدولي، الوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يقول أن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع الكيان الصهيوني بشأن اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي السورية، حاثا الكيان المحتل على اغتنام فرصة تاريخية مؤكدا أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية. وفي مقابلة في دمشق مع وكالة رويترز بعد أيام من قصف الاحتلال لقاعدة أبو ظهور الجوية السورية، الشيباني يؤكد أيضا أن أولوية دمشق هي وقف الهجمات الإسرائيلية، قائلا أن من الضروري اتخاذ خطوات لبناء الثقة في هذا الاتجاه. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي يقول في بيان اليوم أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين. وذكر بقائي أن زيارة تأتي استمرارا لجهود باكستان من أجل تعزيز السلام والأمن في المنطقة. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط أكثر من 320 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في البحر الأسود وبحر أزوف. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج. صباح الخير ويكند، إلى اللقاء.

0: 29 دقيقة 29 دقيقة الوقت يجري 29 دقيقة تسمع بصباح الخير ويكاند على إذاعتكم موزايكا فام. سجلتوا أصواتكم على 71-113-13. يلا احنا توا نوصلوها في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: ألو عسلامة موسيق، حبنا نلاحظ حاجة، نحكي لك حاجة شي معقولة خلاص أو نورمال، يطفوا الضوء كاوي عاودي شعلوه، يطفوا الضوء عاودي شعلوه، نورمال هذوما يخي حرقونا في الجدارات ولا تلافز، مش معقول يسكروه فرد المرة ومن بعد يحلوه. أما كل لحظة هذيك بكيريت كما صوتي المنقالة ويعاودي يحلوها أكيد.
3: ألو عسلامة موسيق، بربي أنا مواطنة من العليات جيدا من معلية المحمدية ولاية العروس، راهو الماء مقصوص علينا، بربي ارحمونا، عليه في السخانة هذه الماء مقصوص يا رسول الله، عليه تراه قولوا لي انتم عليه لندوشوا طوى واحد باش يصلي العشاء ما لقيتش راسات لي مش نفركس من بلاصة لبلاصة على دبوزة ماء باش نتوضى، ما سميش ماء باش نشربوا، ما سميش ماء باش نتوضى ونصلي، وتراه شنو واش نعمل، تراه دبروا علينا بربي انتم، دبروا علينا اعطوني انتم شنو الحل. تراه
4: ألو موزايك، بالله عندي ملاحظة بخصوص الجمهور في المهرجانات، مثلا في الدول العربية في مهرجان الرياض جمهور كل قاعد في كراسيه رايز والفنان يغني ما يغني وحتى كلمة معاه، الناس كل تخزى هكا لطارتك يهز يد وكا يتفاعل، احنا الجمهور الوحيد في الوطن العربي اللي الفنان ساكت واحنا نغنيه، رام ما يسكتوش رام اللي يدخل اللي يخرجوا وهو ما يغنيه، راي غريبة راو الغناء الكل حافظينه، راو ما فماش غنية ما يعرفوه هي، ما فماش فنان ما يغنيولوش قصة حياته من أول ما بدأ يغني للأخر، معناه أنت تمشي بحفة تسمع الجمهور يغني، فنان ما يغنيش، هذا هو وبسلامة.
5: أني بايمة في التكنولوجيا ما عارفة لا روحي في الصحة ولا لا، لما باش نبنيو عمارة نرمو بلتو عمارة نشوفو أولا السيندرا صحيح ولا بس التمشي فيما يخص لجنة إصلاح التعليم، اهتمامها يزم يمشي ديرك للتعليم الابتدائي لأني هو الساس والرسمي هو الركيزة. صندوق عجب.

0: ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: خايف يخلص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص فيسا؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع ميرا على موزيك فام.
2: رجعنا لكم 9:31 دقيقة. نسلموا على كل مستمعينا. نزار خضراوي يسمع فينا توا، هو مستمع وفي صباح الخير ويكاند والإذاعة الأولى موزيك فام. يقول لكم صباح الورد صباح الياسمين، يحب يسلم برشا برشا على بنت نور ويهنيها بمناسبة نجاحها في السنة السادسة نموذجي، وياسين زد نجاح في بكالوريا إعلامية ملاحظة حسن، وما ينساش بنته آية زد اللي نجحت للسنة الثانية علوم بشهادة شكر. قلوا إن شاء الله ربي يفرحهم يفرحك بيهم، وإن شاء الله ديما ناجحين وقعد ديما في الاستماع. يلا

0: بلاد البلاد.
1: يعني من سوسة بحسينة قريبة الحر قريبة الاستبلاد نعنى قريبة الكل. أول بحورات في سوسة عندك شط مريم عندها بحر مزيان عندك رجلة طبيعة مش رجلة معناها في التعلوت بالليل تمشي أنت وحدك تعمل فرسولك وكذا كما شط مريم في رجلة الحد الآن هذوما البلايس اللي باز معناها اللي فهمتني يمشيوا لهم ديما العباد قوي تورستيك عزون معناها فهمتني شمتني باز شوية بلاد العربي زادة تمشي فما بلايس وبلاد العربي قوي بلاد العربي محترمة نظيفة تلقى فيها الكلمة الباهية والكلمة معناها فهمتني تاعك القدم تاعك الناس الزمنيين تلقى فيها اللي يجيبوا العصافر ويقعدوا ويحكيوا ياسر ناس قدم معناها بلاد العربي بالضبط وفما الزون معناها زون توريستيك معناها الزون توريستيك بالطبيعة انت كي تمشي تهز فامي تهز شكون معناها تلقى راحتك تلقى راحتك بالضبط زون توريستيك نظيفة نظيفة معناها حتى أمور أمنية أمور معناها كل شيء نظيفة زون توريستيك تمشي تلقى راحتك من تبدا من زون تبدا من معناها من الكورنيش حتى القنطاوي زون توريستيك نظيفه نظيفه ولي. احنا عندنا البلاد العربي نبدا لك في البلاد العربي ساعه شو تطلع البلاد العربي تدخل الزون تاع البلاد العربي الداخل تدخل المتحف الجامع الكبير بالطبيعه عندنا المتحف الفوق معني زون معناها هذيك الكل ولات متحف راني في سباس كبيره متحف عندنا سيدي زهر عندنا شيره زبانة الغربه احنا نقولوا بطحه هذيك زبانة الغربه عندنا الكلوتير نتاع باب جديد اما ياسر بلايص قدم قدم راه فهمتني الناس تجي حتى السواح يجيوها فهمتني عندنا زاد لوطه وين البرد لوطه وين البرد احنا نقولوا وين فليف هذيك اما بلايص باهيه معناها يجيوها العباد عندنا موجوده سيدي شوف باب جديد عندنا دي ريستورون اكل قدم مع الحطب شفتك الحطب بالضبط الحطب راه والكسرونه كل وحده الكبيره ودوخ كي تاكل عندنا واحد يعمل المكرونه الناس تجي تجي سيدي طار من 8 نتاع الصباح مكرونه تصوريش معناها هو كثر الترتيب المزيان اللي عنده من 8 نتاع الصباح تجي العباد حتى الماضي ساعه ما ساعتين هو ما عادش يكمل معناها في باب جديد هذاك هذه ما ناس تفهم الماكله القديمه الزمنيه الزمنيه فهمتني انواع الكل معناها الحم والراس وكل عنده كل شيء هذه الترتيب نتاع باب جديد نزيدو ندخلوا شويه عندك الريستوران الشعبي وبلاد العربي الداخل عندك عباد راهو طقطقات اما العباد ما تعرفهمش فهمتني والله سوسه من اعز بلايص
0: ولاد البلاد

0: موزيك فام ام نون ستوب ميوزيك
1: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على الميسولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود الفنان العربي بهي سلطان على مسرح كارتاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم 3SG Entertainment.
3: صاحبي يا صاحبي انتلل وحدك شبهي.
2: تبع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة، المسرح الأثري بكارتاج، وعلى الموقع الإلكتروني تسكرتي.تان بمساهمة 3SG Group، GNK Event، Hoover، Golden Cartage، Déclic، لافيشات، أوميجا بوب جروب، نيو بوب، قناة التاسعة، وموزايك FM.

0: شيء كفن.
1: معكم انتوما يصبح الخير يصبح الانوار 9:45 دقيقه تسمع يصبح الخير ويكاند ونرحبوا برشا برشا بضيفتنا اللي هي سيد بنت الدار مدام نجوى بي المديره العلميه بمدينه العلوم بتونس نور الدنيا
2: يعيش كيميا. شكرا على الاستضافه. مرحبا بيك وكل مستمعين ومالله اجواء في الاستوديو
1: يعيشك.
2: شكرا جزيلا
1: يعيشك مرحبا بيك. ما شاء الله معناها مدينه العلوم ديما ناشطه وديما فما التظاهرات. نحبوا نحكيوا على الدوره 23 لليلة النجوم.
2: المدينة في الموعد.
1: أيوة.
2: كل عام توا على مدار 23 سنة المدينة تحتفل وتنظم هالدورة هذه اللي هي ليلة النجوم. ليلة النجوم هي سهرية ماهيش كما الآخرين على خاطرها علمية وثقافية. من 8:30 حتى لنصف الليل
1: نهار
2: 27
1: أوت
2: اللي هو الخميس.
1: نهار الخميس 27 أوت.
2: نهار الخميس 27 أوت موجهة للناس الكل العائلات الشباب الصحاب الأطفال التلامذة الطلبة الناس الكل. في بعض الأحيان يجيونا حتى ناس معناتها ما همش توينسة معناتها يجيوا حد في العطلة نتاعهم ما يتعدي وزادة كيف يسمعوا بليلة النجوم خاطر في البلدان الأوروبية عندهم عادة زادة كيفنا احنا. وتعرف المدينة كيما البلدان العالم الكل نطمحوا أنه نكونوا احنا فكلي ستاندار انترناسيونال.
1: علاش ليه
2: ولا هذيك حاجة مهمة برشا. هي سهرية معناتها نعملوها نظموها في الفضاءات الخارجية.
1: أيوة.
2: تاع مدينة العلوم ماهيش داخل الفضاءات لكن في الفضاءات الخارجية
1: باش نتفرجوا في النجوم.
2: الناس اللي توا معظم العباد يعرفوا مدينة العلوم مبنية حول حوض أبي فهر اللي هو معلم أثري من عهد الحفصيين. وعندنا الساحة الشرفية ساحة عندنا الرقح ركحة بركحة جنين أبي فهر وعندنا النعورة وين فما التلسكوب والكل والحقيقة هي مفتوحة الناس تجي ديكونتراكتي يدخلوا للمدينة يشوفوا الحاجة اللي تساعدهم. برنامج في جيهم عول ما يدخلوا هو محطوط أول برنامج
1: عليه البرنامج.
2: البرنامج هو فيه برشا محطات. نبدأ بالمحطة الأولى. هي من القمر إلى المريخ. وهذه الحاجة جديدة.
1: سفرة محليها هي لحظة.
2: اللي فما تونسي يخدم في وكالة الفضاء الأمريكية اللي هي النازا. تونسي يخدم في النازا واللي تحصل على ميدالية زيادة في النازا أعطته خاطر مجهودات كبيرة في بعض المهام شارك في العديد من المهام. برشا توينس 2021 يتفكروا الروفر بيرسيفيرانس حكينا عليه برشا مرات. هو كان من بين الفريق هذية وهو توا في مخبر الجيت بروبيلسون لابوراتوري اللي هو معناتها مخبر دفع النفاذ وكيف رئيس فريق كبير من الميكاترونيك. الحق السيفي نتاعو كبير برشا وطويل برشا قام بمهام كبيره برشا باش يجي لمدينه العلوم. وقمنا بتسهيلات مع سفاره امريكا في تونس. هذية تعاون دولي معناتها في مجال البحث العلمي والتعليم العالي وباش يجي ما باش يجي بحذنا. والحاجه المهمه اللي عملناها سنة انه هو ساعه باش يقدم مداخله مهمه جدا. هو اعطانا قال القمر الليله المريخ غدا وهذايا يحكي على طموحات واستطلاعات لاكتشاف الكون. معناتها راهو اكتشاف الفضاء حاجه كبيره ياسر وباش يسلط الضوء على المهام اللي توا والمهام المستقبليه. ويا أميرة فما راهو قال لك فما معناتها مهام اللي هي وحدات مهمات جايه اللي هي مستقبليه رحلات بشريه للمريخ.
1: يمكن
2: ياسر نحكيه على التقدم العلمي هذا الكل.
1: يمكن
2: واحنا نحبوه يحكي مع الجمهور التونسي ويراو انه هو قرا في تونس في المدارس والمعاهد
1: التونسية
2: عندها قيمة كبيرة ونجح. واليوم هو في النازا ومش هكاكا هو في النازا من الناس اللي كما قلت أنا معناتها معروف وخدم برشا كما زادة شفنا في العديد من المرات. المدينة كانت استدعات نور الدين الروي في وقتها اللي كان هو مشرف على برنامج الشمس بروب سولر. دونك اليوم عنا محمد عبيد.
1: اي مرحبا بي هو فخر لينا وبالحق معناها واحد فرصة انك تقعد وتسمع الناس هذوما شي نجموا يحكيوا لك.
2: يعطي امل للشباب.
1: يعطي امل للشباب انك انت اليوم معناها حتى كان انت ساعة يغرمك اول حاجة وتحب تقرا اللي يقرا على روحه يخلط.
2: فوالا بالضبط.
1: هكا ولا ليه؟
2: وحبينا سنة بالذات احنا مش مستانسين نعملوك النقاش دونك عملنا نقاش باش يكون النقاش معناتها مع محمد عبيد.
1: ايوه
2: هذه الفقرة الأولى.
1: نقرا المحطة الثانية
2: هي وقت اللي يلتقي التاريخ بالعلوم.
1: اي
2: هنا ما نقراو احنا تاريخ.
1: أي.
2: وشكون ما سمعش بتاليس دو ميليل وتيغام دو تاليس واحنا قرينا قبل كناش ياسر هكا شويه مات وشويه تاريخ ولكن فما يلتقيو هما رمزوز.
1: ايوه
2: دونك المسرحيه هذه سر النجم الفينيقي بولاريس النجم الشمال هي مسرحيه تحكي على حقبة زمنية 600 سنة قبل التاريخ.
1: أيوة.
2: قبل الميلاد.
1: قبل الميلاد.
2: قبل الميلاد. 600 سنة قبل الميل. مش تحكي على تاليس دو ميلي الويش اللي هو فيلسوف الوقت هذاك ما كانش فما فيزياء وكيمياء، كان فما فيلسوف اللي هي أم العلوم. الفيلسوف هذايا اللي هو من أصول من أصول يونانية. هو يوناني لكن هو من أصول فينيقية. وبش يحكي كيفاش على النجم الشمال هذية بولاريس، وعمل دليل وزعوا بعد وزعوا ويوريك فاش يقعد مع الكهنة ويقعد كده. الحاجة المهمة في هذه أنه مش نلقاو أطفال يمثلوا، مش نلقاو ديز أدوليسان، نلقاو شباب.
1: هي خرق العادة.
2: وهذه أنا حبيت نقول لهنا، نقول راه وكل الناس اللي هما مختصة في الحضارات القديمة واللغات القديمة، هي الدكتورة هذية دكتورة
1: ميسيش
2: دكتورة خولة بن نور، كتبت هي النص وجابت الفكرة، وفما زاد المخرج كريم المسي. حاجة مهمة جدا، والأزياء موثقة، وبش نقاو بعض الكلمات فينيقية وبش يغنيوا بالفينيقي. حاجة راهي مش
1: نتعلموا ونستمتعوا،
2: نتعلموا ونستمتعوا. هذه المحطة الثانية باش ما نطولش وما نحرقش الفيلم. المحطة الثالثة، المدينة عملت كما العادة قرية قرية العلوم اللي هي في البهو الشرفي. البهو الشرفي باش تلقى المدينة، والمدينة رايك تحب تنجح ما تنجحش وحدها، لأنه المدينة عام كامل تخدم على شركاء اللي هما جمعيات علمية، اللي هما مؤسسات، فمؤسسات الدولة، فما زاد مؤسسات خاصة إلى آخره. كل هالمجتمع هذاك فاش يقربوا العلم للمجتمع. ماهوش صعيبة ياسر. مدينة باش تهبط بالثقل نتاعها، باش نلقاو الفيزياء والكيمياء وعلم الفلك والتجارب
1: ما شاء الله،
2: ونلقاو العلوم الكل والطيران، كل هذه العلوم الكل باش نلقاوها متاحة في ديستانت اللي هي قرية، سميناها قرية العلوم. ونجيو للركن اللي موتوا عليه العباد اللي هما التلسكوب وشهادات السماء. 10 تلسكوبات ما بين المدينة وشركاء متاحة، باش نشوفوا السماء بالذات يا مستمعين. راهو باش نخصلوا السماء مخر شوية، راهو ابتداء من 11 ونص، لأنه وقتها باش نشوفوا زحل، أكل كوكب المزيان اللي فيه الحلقات. انتوما تخزلوا في التلسكوب، والمنشط بحثكم يبدا يحكي لكم
1: هذا
2: وقداش وقداش من من من بعد الشمس، قداش العدد نتاع هو الكوكب هذا، شنو فيه غازي ولا ترابي، وشنو اللي فيه، والاكتشافات الاخرانيه ايتترا. وفما القمر، قمر هو مزيان ياسر. أيوة. باش نشوفوا القمره. وبالطبيعه فما الكوكبات، هذيك الكوكبات
1: الصغيره كبير الحقيقه. الدخول قدي
2: احنا شبابيك التذاكر راهي حلوه، العباد بدات الناس المنظمه راهي تجي على بكري تاخذ تذكرها. دوك باش نلقاو تذكره للزادولت هي 10,000، وتذكره للطلبه وللتلاميذ والاطفال اللي هي 5,000.
1: اي باهي برشا، باهي برشا. اليوم تسمى معناها سوم رمزي مقارنة بالمعلومات وبالنشاطات اللي باش يلقاوها موجودة واللي عاملتها
2: باش يتفرهدوا على خاطرها كلها في الساعات الخارجية.
1: كل شيء اكسبيريونس حلوة برشا، معناها امشيوا خاطر هي فرصة مرة في العام عندنا هذه ليلة النجوم. نشكرك برشا.
2: فما زادة بعد السهرية، فما زادة كيف تعرفوا اللي نهار 28 في الفجر من ماضي ساعتين ونص حتى الأربعة. الناس كان ما تحبش تروح تنجم تقعد غاديكا، احنا عندنا الجنينة بفهر وعندنا المساحة الخارجية. ولا يروحوا يرجعوا بنفس ما فيش تذكر. فما خسوف القمر هو جزء إسناء باش نسهروا نكملوا سهرية للأربعة
1: بتاع الصباح.
2: اللي يحب يروح، اللي يحب يقعد ما متاح له، معناتها باش نفسروا شنية هالخسوف القمر هذية، وباش كيف نوريه للعباد ونتابعوها بالتلسكوب.
1: يعطيك ألف صحة، نشكرك برشا مدام نجوى باي، مديرة العلمية بمدينة العلوم بتونس. نذكركم أنه ليلة النجوم باش تكون نهار 27 أوت. خط لي النجم ونجيو من الوقت
2: هي من 8:30 حتى النص الليل، لكن بيبان المدينة راهي باش تحل من 7 نتاع
1: العشية. نجمو نقعدوا حتى الغدوة 4 نتاع الصباح، تفرجوا في كل
2: اللي يحب يعمل بيكنيك واللي يحب يجي. تفضل، مرحبا بيهم الناس الكل.
1: نورتنا يا لالا، مرحبا بيك.
2: شكرا.
1: يلا نرجعوا لكم.

58 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، نسلموا على كل مستمعينا اللي التحقوا بينا توا واللي معنا مصباح، نسلم عليكم برشا. تسمع في صباح الخير ويكند، احنا خلطنا ساعتنا الخامسة، نبداوها بإعادة لدقيقة حظ من عند فاطومة. عندنا زادة فقرتنا سيانس يونيك هذيا، نسمعوا فيها التجارب الشباب خلينا نقولوا معناها اللي يخدموا في الصيف، كل واحد علاش يحب يخدم. عندنا زادة نوتري بلس مع أميرة العسكري اليوم باش تحكي لنا على العصيدة العربي، وعندنا زادة إيكوناتور فقرتنا إيكوناتور، وأصواتكم نسمعوا في صندوق عجب ديما فكركم في نمرونا 71 113 013. ابعت لي جواب يغنيها شويخر الفنان نور مهنا. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار، وإحنا نرجعوا لكم.

التسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.

0: إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. خوفيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: حاير في خلاص قرايه الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعه؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظه. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل بيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاستك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زاده على نجمه 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل. يا
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف، عرض الزيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
3: إذا الخمر ما نوجد راحة
2: ذلك أيام 28-29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتين.
4: ركب عن محمد
2: بمساهمة بودابرود وموزايك فام.

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. درجات الحرارة تشهد بداية من اليوم وخلال يومي الاثنين 24 والثلاثاء 25 من أوت الجاري ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتكون القصوى بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية والمرتفعات حيث تكون بين 37 و41 درجة. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيري إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. أكثر تفاصيل في تصريح المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي لموزايك.
1: اليوم تونس تقريبا ما تتوصل إلى حدود 42 درجة، غدوة في 40 درجة، نهار 43، والحقيقة السخانة مازالت متواصلة معناتها حتى نهاية الأسبوع، وبشكون أكثر معناتها خاصة في بعض الولايات اللي معناتها تنجم توصل فيها درجة الحرارة إلى حدود 47 درجة كيما قبلي وإلا معناتها توزر. بقية الولايات معناتها نسبيا معناتها درجات مرتفعة، والحقيقة مازالت متواصلة معناتها حتى نهاية الأسبوع، معناتها نهار الآخر الجمعة مازالت درجة حرارة نسبيا مرتفعة على خاطرها باش تتجاوز المعادلات العادية ب 16 درجات. كيما قلنا معناتها القصوى بتكون بين 42 و47 درجة، مع عادية معناتها في المنطقة الساحلية الشرقية للشمال الوسط، وكذلك في المرتفعات يمشكون بين 37 و41 درجة، معناتها مع عادية بالزرط نابل سوسة المسير والمهدية والكسرين بقية الولايات درجات معناتها مرتفعة. وفيت المعادلات العادية معناتها العشرية هذه لشهر أوت، موجة الحر هذه مازالت معناتها سخونة، معناتها مازالت متواصلة نهار 3 4 الخميس للجمعة إلى حدود يوم الأحد القادم، إن شاء الله معناتها يبدا شوية الانفراش.
0: الهيئة العامة للسجون والأسلحة تنفي ما تم تداوله أو ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المودعين. والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والأسلحة حاتم عكروت يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها، نافيا ما تم ترويج له، في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المدعين وما رافق ذلك من توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام وإعطاء صورة مخالفة للواقع وفق قوله. والمصدر ذاته يؤكد رفض الهيئة تحويل الوضعيات الصحية التي تخضع بطبيعتها للتقييم الطبي المختص إلى مادة للإشاعة أو التوظيف، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص مدعين على ذمة القضاء. تتكفل الدولة بضمان حقهم في الرعاية الصحية والعلاج على قدم المساواة مع جميع المدعين، مضيفا أن القرار الطبي لا يتخذ على أساس الاعتبارات الإدارية أو الجزائية، وإنما بناء على تشخيص الإطار الطبي المختص وفق قوله. في تطورات الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر صورا قال إنها توثق استمرار عمليات مطاردة منفذ عملية الطعن في قرية العوجة بالضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن قواته تنفذ عمليات بحث واسعة في القرية ومدينة أريحة ومختلف أنحاء المنطقة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد في وقت سابق من صباح اليوم تلقيه بلاغا عن إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح في حادثة طعن في منطقة العوجة شمال أريحة. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يهدد بمنع خروج أي قطرة من الخليج ومضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية الأمريكية عليها. وقال المسؤول الإيراني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن إيران ستستهدف أيضا المسارات الأخرى التي يصدر عبرها النفط من الخليج، مؤكدا أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تفي واشنطن بالتزاماتها، وأن على الولايات المتحدة أن تكون أول من يفي بالتزاماته هذه المرة وفق تعبيره. ختاما، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول اليوم أن روسيا رفضت عرضا لهدنة بشأن السفن في البحر الأسود، مشيرا إلى أن أوكرانيا اقترحت أن تتولى سفن أجنبية تصدير الحبوب من أوكرانيا وروسيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء. في تونس.

0: تسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام
1: مع جي ان في. ديما فما جديد للتوينسة المسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش، كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ملا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على جي ان في بوان كوم.
2: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق.
3: يا لله وينك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعبى.
2: والفنانة التونسية رنا زروق.
4: يا ريتك فاهمني كنت زي ما بفهمها.
2: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
5: مسايا حبك وانتي نسايا.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإقليبي، وعلى موقع تذكرة.

0: العشرة و18 دقيقة، يلا نسمعوا دقيقة حال مع فاطمة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: أول يوم من احتفالية العذراء بعيد ميلاده يصبحكم فل صباح الفرحة السعادة مع موسم الحظ. خلينا نقوله لكل الأبراج الترابية، أول أخبارنا باش تكون البرج الحمل، طاقة جديدة فما حماس باش يبدأ. كيف كيف زادة هوني نحكي والحماس باش تبدأ حاجة كنت مأجلها، ممكن تسمع كلمة تشجعك. الثور هو نهار مناسب للراحة وترتيب أمورك، فما حاجة صغيرة تنجم تفرحك. إيه الجوزة كلامك حاضر وتأثيرك الحمد لله راهو قوي، فرصة باش تصلح علاقة وإلا تعمل اتفاق. إيه السرطان مشاعرك قوية اليوم وتنجم زادة تلقى دعم من شخص قريب. إيه الأسد بعد ما سكرت موسمك، هوني نحكي على موسم عيد ميلادكم، تبدأ تفكر في أهداف جديدة وتغييرات تحب تعملها. وإنت عذراء مع بداية موسم عيد ميلادكم اللي بدأت مليون كيف ما حكينا، طاقة جديدة وقت مناسب باش ترتب حياتك وتبدأ زادة صفحة جديدة. إيه الميزان ما تكثرش التفكير أو خطوة صغيرة كل يوم تعمل الفرق. إيه العقرب علاقاتك تكون محور النهار، ممكن تصير مصالحة وإلا زادة تقارب. والقوس أفكار جديدة فما حب، ونحكي على حب للتغيير، ممكن تخمم في مشروع وإلا مغامرة. إيه الجدي تركيزك عالي، تنجم تحقق تقدم في حاجة مهمة حتى تدلو فرصة باش تبرز بفكرة مختلفة وتتعرف زادة على ناس جديدة. ونكملوا مع برج الحوت، خليك منفتح ويفضلك ما ترفضش التغيير.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: العشرة عشرين دقيقة. نسلم على كل مستمعينا ونسلم مباشرة على ضيفتنا سمية خمار رئيسة جمعية التنمية الثقافية. منورة الدنيا يا للا. مرحبا بيك.
1: منورة بيكم بوجودكم ومرسي بكم مزيك على الاستضافة. مرحبا
0: مدامير. مرحبا بيك سمية. نحب نحكي على الملتقى الدولي للفنون في دورته السادسة. ما شاء الله معناها قاعد يكبر وقاعد يجدد ويحاول
1: صغير
0: بيبي صغير نفرحه كي يكبر. حكينا على البرنامج نمشي نلقاه. حكينا ساعة هو على الملتقى الدولي للفنون.
1: الملتقى الدولي للفنون هو كل عام يصير في شهر سبتمبر. يجيونا الفنانين من تونس ومن خارج تونس يلم الفن الكل بصفة عامة. عامنا وزدنا فيه دي بانيل أكاديميك وحبينا نعمله شوية هكا وشوية هكا. معناها الكونسيب جينيرال متاع الفنمو هو انه نخرجوا الفنان من الاتولي متاعه ونهزوه اون بلانير باش يكون فما تلاقي بينه وبين ليزاماتور والناس الكل تشوفوا معناها سور لو شون. وعلاش ليه نجموا نكتشفوا مغرومين معناها ونجموا نكونوا سبب ان اون ديتكت لي تالون متاع دي جون والا حتى دي زادولت ولا دي زادوليسون ولا حتى دي زونفون. معناها خاطر ليفينمون هو الي غراتوي اي اوفير بور تو الموند. هذيك
0: الكونسيبت ايوه معناها حاجه مجانيه هذيا محلوله للجميع.
1: اي
0: دونك هذا واحد محله خنشيخ به. احكي لنا على البرنامج.
1: البرنامج السنه باش يكون معناها اليوم الافتتاح نهار 4 سبتمبر في الاليكسو باش نحكيوا على برشا حاجات منهم. السنه باش نحكيوا على تونس عاصمه سياحه معناها عاصمه سياحه العربيه في 2027. باش نحكيوا على تطور الممارسات الثقافيه في عصر رقمي. باش عندنا ريزيدونس ارتستيك, عندنا اكسبوزيسيون. باش نحكيوا زيادة على الاقتصاد الثقافي الرقمي, الابتكار والتنمية المستدامة. باش نحكيوا على المرأة الرائدة في المجال الثقافي. وباش نحكيوا على دور الفنون في التوقي من التطرف العنيف ومعناها الفيولونس في الكونجوجال.
0: ايوه ايوه. النهار شنو هذايا؟
1: هذايا نهار 4 نهار 4 سبتمبر في الاليكسو ابتداء من 8:30. كيف كيف زيادة معناها هو يوم مفتوح. مرحبا بالناس الكل, مرحبا بالباحثين, مرحبا بالفنانين, بالناس المغرومة, الناس اللي تحب تكتشف, الناس تحب تطلع على الفن والفن ودوره جديد. معناه توا خاطر احنا في 2026 نحب نواكبوا العالمية في الفن. خاطر الفن مش تقعد ديما معناها محصور. خاطر توا الفن قاعدين يغزروا له انه فنان قاعد يعمل في تابلو هذاك هو الفن. الفن راه خرج من الكادر هذاك وفما برشا حاجات قاعده تصير
0: جديدة.
1: والفن توا عنده دور قيادي ودور رائد ودور في تنمية المجتمع. على هذاك احنا السنة اخترنا انه الشعار باش يكون الفن والسياحة الثقافية في مواجهة التحولات الاجتماعية نحو الابتكار الثقافي والتنمية المستدامة.
0: يلا نشكرك برشا سمية خمار رئيسة جمعية التنمية الثقافية. نورتنا. مرحبا بك.
1: عايشك. ميرسي بوكو.
0: عايشك. لنرجع لكم.

0: 20 دقيقة يلا غلطنا لفقرتنا سيونس يونيك.
1: سيونس يونيك. سيونس يونيك. حكاية الصيف حكاية مش عادية.
2: أنا إتيديونت نقرأ في الفاكولتي دونك في الصيف لازم ندبر خدمة هاوكا باش نجم على الأقل نخفف شوية مصروف على دارنا نتعلم زاد أنا برشا حاجات من الخدمة أكيد عامني وخدمت وسنة بطبيعة الحال خدمت دونك تعلم برشا حاجات تعلمك أنك حتى لو كان ماهوش في الدومين متاعك نجم تخدم إلي جي أي حاجة وأي خدمة كوسوا باش تخدم في بوتيك باش تخدم في مجازان في أي بلاصة باش تتعلم برشا حاجات باش تتعلم الكوميونيكاسيون مع الناس باش تتعلم كيفاش تبيع باش تتعلم برشا حاجات تحترم الوقت تحترم الناس

الكريم تاعي ونخلص ماكلتي ونخلص لبستي ونخلص كل شيء. والحاجات هذه البسيطة راهي من بعد تخلينا حتى في بناء الأسرة تخلينا معناها عنا اكسبيريونس باش نجمو نكونوا أمهات وربيت منزل معناها باهين نربيو صغارنا ونعرفوا كيفاش نتصرفوا في الوقت هذاك. Science unique. Science unique.

0: 10 و31 دقيقة. هيا خلطة أمورة نسمعها توا في نوتري بلس.
1: نوتري بلس صباح الخير ويكاند.
0: يصبح النور.
2: بونجور.
0: لبس عليك.
2: اليوم شهوتنا. اليوم شهوتنا. ماني جاية هكا فرحانة.
0: فرحانة. لسد العرض.
2: أيوة.
0: مبنها.
2: كاو كاو.
0: أنا نحبها.
2: اي كاو مولد نبوي شريف. انا عندي انا يساوي عصيد عربي.
0: ايوه
2: هكا ولي وكل لما ونكلو جميع الناس الكل. ما كل القصعه للي عندك القصعه اللوح صحه ليه ولا تبسي فهمت. أيوة. وكل لما محليها ومناسبه مزيانه معناتها
0: ان شاء الله كل عام وحنا حيين.
2: ما تتكلفش
0: لو محليها معناها
2: قلبك ما يوجعكش.
0: قلبك ما يوجعكش خاصه توا نحكي مقبيله معناها ظروف ناس معناها الغونتريس كولير.
2: لازمش ثقل عليك
0: حتى واحد راهو ماذا بيه يقدم على قد خطوته كما يقولوا.
2: مش ثقل عليك.
0: لا هي حفله لازم تكون
2: فرحه.
0: فرحه تقعد فرحه
2: تبداش تتغسور وهذه خذيتها وهذه ما خذيتهاش. لا لا هي راهو ذيك هيك البساطه تعرف
0: احلى
2: هي
0: حاجه
2: هي اللي تصنع الدنيا الكل.
0: هي اللي تصنع الدنيا الكل. اي لنا

0: صدقوني شني باش تقعد من عليك شي 20% حكايه فارغه باش تلقى روحك تاكل في السكر بعد جيكا. دونك اذا باش نقارنوا عصيدة الزقوق والعصيدة العربي ساعه نبداو بالسعرات الحراريه اللي كانوا غي البارح قلنا راهي من الزقوق بالزينه والكريمه من 500 700 سعره حراريه. العصيدة العربي تبدا من 200 هي لل 400 زعما
1: بضحك
0: لا 400 حاجه الفيكيا والتمر والعسل عملت يسر بضخ معناتها. ولكن انت العصيدة العربي سامبل نتاعنا اللي هي بشويه زيت زيتونه وشويه عسل والا شويه زبده هذيك راهي تعرف معناتها حتى 120 كالوري تنجم تكون ما تنجمش تاكل منها برشا كان تلاحظ
1: هي تشبع راهي
0: الزقوقو باغ كونتخ عصيدة الزقوقو مش الزقوقو خاطر الزقوقو في روحه يقنع هو بيدو اما عصيدة الزقوقو لا تنجم تاكل صحفه في الصباح وصحفه في القايله وصحفه في الليل. العصيدة العربي مستحيل تنجمش تعملها خاطر تقنع وتشبع وتتاكل في وقتها
1: هي تتاكل سخونه في وقتها.
0: راهو الطقس سخون مانيش نتاع طقس نتاع وقسم ضو مانيش نتاع حاله نتاع باش نحطوا العصيده 3 ايام في الفريجيدير الحقيقه. دونك هي نتاعها اللي تشيب في وقتها ونفيقوا الناس الكل اللي يصبحوا راقدين يقوموا زيده فهمت ونتلموا عليها ويا مير فهمت وقيوة عربي
1: والله ربي لك الحمد.
0: وكان فما شويه هكا فن تونسي هكا زمني هكا
1: حطوا موزايك تحطوا الموزيك على شيخونا على المود.
0: دونك في السعرات الحراريه نحكيوا على سعرات منخفضه مقارنه بالعصيده نتاع الزقوقو. دونك السعرات السكريه تنجم تكون سعرات طبيعيه. البارح اش قلنا كي باش نردوها لايت نلقاو رواحنا نحكيوا على محليات صناعيه قلنا نجم مثلا سكر ستيفيا والا محليات نتاع الفارماسي. هوني في العصيده العربي نجم ما نحطوش السكر فهمت معناتها نجم نحطوا شويه عسل كهو وحتى بلاش عسل راهي تتاكل فهمت وتنجم حتى بتمر كهو معناتها نجم نمشيو في وكان ترى البنة بالرب نتاع الخروب ولا بالرب نتاع التمر كنت تشوف البنة يا ميرا حاجه ابداع
1: تو انت كلمت نحس روحي باش طلعت عليها شو
0: هي اسم عصيدة عربي
1: فكره تعرف فكره
0: هي اسم عصيدة عربي عربي علاش خاطرها بالقمح ولا بالسميت دونك هي قايمه على الحاجات الزمنيه كي نقولوا حاجات زمنيه حاجاتنا القديمه معناتها تقبل كل ما هو العسل زيت زيتونه تقبل الرب نتاع الخروب تقبل حتى سكر الخروب نجموا نحطوه. دونك هوني ما نحكيو على محليات صناعيه مخاطر هو يتحط من الفوق مش باش يتيب في وسطها هوني نحكيو على سكر نجم يكون طبيعي 100% ويزيد في القيمه الغذائيه نتاع هذا الطبق البنين نتاعنا باهي. دونك معناتها اذا عندي انا مريض سكر نجم نلقى الحيله كيفاش نجم نلقى مثلا في الكوتي نتاعو هو ما نحطلوش السكر ما نكسرلوش العسل وكل واحد ياخذ تريانجل نبدا ما تقلبليش للتريانجل نتاعي حدك غادي فهمت. دونك قيمة غذائية مهمة سعرات حرارية متوازنة فطور الصباح هو راهو معناتها نقولوا بين 300 و 400 سعرة حرارية كفطور الصباح معناتها وماذا بينا ما يكونش كله سكريات سريعة. العصيدة العربي سورتو كي تبدا بالسميد ماهيش سكريات سريعة دونك ثم السكر الباتي وثم السكر السريع اللي باش تاخذوا في السكر اللي فيها زيت زيتونة مانيش باش نحكي على منفعته توا معناتها كلكم تعرفوا معناتها ما غير ما تقولوا لي زقوقو انفع زقوقو انفع خاطر فيه اكثر بروتينات زقوقو كغرين ولكن العصيده نتاع زقوقو والعصيده نتاع والعصيده العربي لا وجه للمقارنه سامحوني جماعه البارح لا وجه للمقارنه. دونك صحه وفرحه نشجعكم للي ما خلطش يعمل عصيده زقوقو نقول له والله عصيده عربي راهي بنا اخرى ويجربوها بسكر الخروب بالله والا كما قلت الرب نتاع الخروب ولا الرب نتاع الرمان زيد بني اللي يعمل زيدك المعجون نتاعو عليك المعجون نتاع الرمان اللي يبدا ساعات يعملوه باللوز وهكاك حتى ريت كيزيدوا شويه فاكهه خاطر ما فيهاش بروتينات العصيده العربي. دونك اللي يعملك الرمان المعجون يبدا باللوز ويزيدوا فوقها حاجه اخرى.
1: يعطيك الف صحه يا مورا نقول لك ان شاء الله كل عام انت حيبه
0: كل عام وحده
1: مبروك يا عايشك يلا نرجعوا لكم.

0: 10 41 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا لفقرتنا إيكو ناتور.
1: إيكو ناتور.
0: نرحبوا بضيفنا محمد أديب بوفحجة. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بك وبكافة المستمعين.
0: منورنا يا سيدي. أنت كنت حضرت بحضنا كمؤسس لمنصة بيئية, واليوم أنت مخرج فيلم وثائقي اسمه غيث. غيث, حكينا على الفيلم هذا.
2: الحقيقة غيث اليوم يحكي على نقص الأمطار اللي صارت السنوات الفارطة وتأثيرها في الواقع متاعنا, سرتو على الفلاح وعلى الصياد, بويسك فما زادة ديز سبيس نقصت في البحر متاعنا.
0: في البحر متاعنا
2: فما حوت نقص برشا,
0: معناه من جراء نقص الأمطار
2: الماء العذب احنا نسميه.
0: بويسك
2: ارتفعت الملوحة في البحر, دونك نقصة ديز سبيس موجودة في البحر. كيف كيف الفلاح اليوم ما عادش عنده موارد مائية من يمشي يسقي الأرض متاعه, دونك فما برشا نقص متاع ماء صاير سورتو في الأبيار, ونحكيه على الفانات لهنا. دونك الفيلم يحكي على الإشكالية هذية. إنه الحقيقة تنقلت على عين المكان أنا وزملائي, قمنا بتورناج مع العديد من الفلاحة والبحارة, وبطبيعة كان فما هناك جانب علمي, شفنا دكاترة باش ناخذوا أكثر ديتاي على الموضوع هذية كأحصائيات وكل شيء. لقينا الحقيقة الأرقام والواقع متقاربين ياسر لبعضهم, خاطر كيف ما تعرف السناء ما شاء الله فما مطر
0: ما شاء الله ربي تخيره, هو السناء
2: مي زاد السناء عنا برشا سخان, درجة حرارة صحيت تتبخر الماء, دونك الفلاح وصل ما عادش يعرف وقتاش يسقي الأرض متاعو, خاطر يسقي وتتبخر بالماء الماء يتبخر. دونك قلنا علاش لا نعملوا دوكيمونتير نوثقوا به الاشكاليات هذه اللي صارت, وعلاش ليه ما نعطيوش حلول.
0: في حلول معناها
2: بيان سور, هي من الحلول المنصه كيف ما قلت لك.
0: اي احكي لنا عليها, عاد احكي لنا على المنصه.
2: هي المنصه شبابيه كيف ما قلت, انيسياتيف تخدم في المجتمع المدني, خدمتها ديجا مع جمعيه التضامن المدني بتونس, هو الكل في اطار مشروع لو كري دو لا تيغ فاس على سوا. دونك المنصه هذه موجهه للفلاحه وللبحاره, ومركزين على الفلاحة أكثر. علاش؟ إنه الفلاح يعرف وقتش يسقي الأرض متاعه وتنظم أوقات الري, معناتها وقتش يسقي بالضبط باش الماء كيف ما أنا قلت ما يمشيش بخسارة. معناتها
0: مش واحد يسقي شيء يقول لك مثلا, أنت وحتى حد عنده نباتات يقول لك ما تسقيش في القايلة مثلا ولا الصباح ولا, خاطر الماء يمشي على
2: الماء
0: يمشي على خلفك الوقت العشية هكا باش تشبع هي بدها النبتة هذيك, ما نخسروش, هو الماء نعمة.
2: صحيح, كما نعيشوا في شونجمون كليماتيك كبير ياسر قاعدين نعيشوا فيه. كيف كيف عنا البحار, معناتها يعرف لي زون اللي فيهم الحوت أكثر, خاطر لهنا نحكي على تكاثر بيئي سرتو الحيوانات البحرية. دونك ما لازمناش نصطادوا في أوقات معناتها خارجة على أوقات الصيد, يعني باش ندخلوا في الصيد العشوائي. وعنده جانب من أنه يحكي على التوعية للمواطن سرتو في الشواطئ.
0: ما نعرفوا
2: احنا الشواطئ
0: مصيبة,
2: مسيبة كبيرة.
0: برشا حملات قاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي, يعطيهم ألف صحة الشباب اللي قاعدين يقوموا بها, على خطرها حاجة معناها بالحق وللتقلق ياسر. واحد معناها يمرض يخرج يشوف هكا معناها الأوساخ وتشوف البحورات كيفاش, تقول علاش هكا إخي احنا معناها ما فهمتش معناها شنو لها الدرجة هذه, العبد ما يخممش ما يفكرش ما يتقلقش أصلا من الوسخ معناها حاشاكم وكل.
2: احنا توانا قارة كاملة بالبلاستيك وصلت في البحر معناها.
0: اي لا يثر فيه يزن نخلته معناها للقاع معناها حتى لين ما عادش يمكن نجمو نتنفسوا باش نفيقوا هكا على رواحنا. اما توا تحس اللي معناها ما فماش حاجه هكا كبيره يكون قاعده تتبدل في الـ في الـ في الشيء هذايا. ومشكورين الشباب يخدموا في خدمه باهيه برشا برشا برشا, وانت منهم راهو معناها.
2: صحيح.
0: ما شاء الله عليك, خاطر نعرف الفيلم هذايا هو فيلم زاد فيه جانب توعوي, حتى المنصه حتى المنصه بيدها.
2: صحيح.
0: الفيلم فيه مش نشوفوه محمد
2: ان شاء الله في راس جبل
0: لمخني
2: في راس
0: جبل, تحيه كبيره لاهالينا في راس جبل.
2: راس جبل
0: استحفظوا على بحركم وعلى دنيتكم.
2: اهالينا في راس جبل
0: سلموا عليهم
2: تحيه, باش يكون لو 5 سبتمبر ان شاء الله في راس جبل.
0: يا سيدي نورتنا نورتنا محمد اديب بوفحجه, كما قلت لكم مخرج الفيلم الوثائقي غيث. يعطيك الف صحه ما شاء الله عليك, شرا ديما هكا الى الامام عايشه. يلا نرجعوا لكم.
1: Écho nature.
0: Publicité.
1: كورنيش ويكاند
3: محليه التقديم. ميرسي بوكو, فما بوكو توشي. قصة حب المرأة اللي حبيت أخذيتها.

ويكاند كل سبت وحد من 7 ل9 متاع الليل، وكل ويكاند نعيشوا الثقافة بطريقة مختلفة. احتفالا بمولد سيدنا محمد شفيع الأمة، تنظم ثقافة فن اسطنبالي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية مندية 10. الخرجة باش تكون من زاوية سيدي محرز إلى زاوية سيدي بنعروس. كونوا في الموعد نهار 3/25/2025 بداية من 9:30 متاع الصباح. سنين دايمة والله لا تقطع النعادة. بمساهمة الديوان الوطني للسياحة، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس، وكالة أحياء التراث، وموزايك فام.

0: دقيقة شعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، نسمعوا أصواتكم توا في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: ألو عسام وزي بربي عدل المكالمة تاعي جودكم شعب، والله العظيم احنا كشعب كمواطنين والله والله تبنا والله ذبنا والله ضعفنا والله في جرة شنو جرة اخويا الموتورات وهالتسيب وهالخطب وهالبركاجات وهالكلام الزايد ما عادش عاد يمشي مع ولاده ما عادش مع مرته والله ما عادش يمشي حتى مع اصحابه شيء ولا يعمل العاب ما كراف فوق الناس كراف في الرمبونات جودكم شعب ربي عدل المكالمة.
3: أخي احنا مزيكا فين بربي نحب نعمل ملاحظة وبربي بربي بربي حاول توصلها للي هي مطمئة عايش كم يبركيكم يخفركم سواء وزارة التجهيز ولا الناس الكل مسؤولة على البني في تونس كل شيء ربي بربي بربي ثم ناس سبحان الله أصحاب الهمم سواء يعني عنده احتياج بصري احتياج في ساقي إنسان سكن مريض يشتى الاختلافات من مكان نوحة بربي بربي الإنسان تو إنسان ضاري كيفي آني نحب نمشي على روحي ونعاول على روحي بالحد الأدنى من التعود بربي ناقة كالحفر كالعباد كان الدنيا مقلوبة على راسي كان نطلع فوق عتبة نلقى صنادق الحوانة الدنيا اشتكل بعضها بربي بربي بربي حطوا في اعتباراتكم كجو تبنيوا أو حتى العطارة والأسواق والكل كي تحطوا نسوق سلعتكم ودنيتكم قدام حوانتكم ربي عيلكم ربي شي بالقسم للناس الكل بربي بربي خاموا في الناس اللي حتى احتياجات خاصة ولا وشوية خاموا في الناس أصحاب الهمم اللي يحبوا يعاولوا لأرواحهم ولا وشيتونا صغرونا راه والله العظيم والله يعلم بيه ربي الواحد ومن عند ربي الحمد لله على كل شيء بربي ارحمونا وحطونا في اعتباراتكم وحسبونا مواطنين عايشين معاكم وسامحونا لأننا موجودين معاكم اختي بكم احنا مضيف
4: والله تبدأ ناخذوا بعين اعتبار احنا التغير المناخ هذا انا ولينا صيف ان شاء الله 10 شهور باش نقعد والسخان عملها على قدام مش معتادة مش كالعادة اللي وصلنا له احنا ولا قصام ضو وماء وايام تسلس نتفادي ويزيدونا في التنسينيك حتى الكاس سبتمبر شو المانع معناتها يا اخي قبل كنا كنت تثبت وكنا من 15 جوان 15 سبتمبر 15 يوم ما عندهم يزيدوا لا ينقصوا يقعدوا في البيروات كليماتيزيرات بنقص ضو بنقص استهلاك اساس وبنقص مشي وبنقص جاي وبنقص حركه كامله ما زلت الدنيا سخونه برشا الحق ما فيش مشكله رانا ماناش نسمعوا في الضر احنا في النص نهار الثاني ولا الخدمه هي بالكم بالكيف راهي الخدمه تنجم في ساعتين الترشق هالدنيا الكل وتجم تقعد انها كامل وانت تدور في سويبك
5: احلى مجاهيك واحلى صندوق عجب جاه ربي نحب نوصل ميساج انا كما ميساج نحب نوصله صندوق عجب ان شاء الله يوصل برشا جاي يحبوا يوصل الميساج نتاعي هذايا بجاه ربي تو تحكيوا على المراه بربي المراه ما تحبش البو يشوف ولده وزاد ثم رجال ما تحبش تجي تشوف ولادها برشا نسيت كي هما الرجال اشبيه راجلك مطلقني وما يجيش لولده ما تلوش على ولده انا نهز الحمام انا نخف قدام الحمام باش نصلي ولدي حتى يغسل انا اللي نعمل في كل شيء والبو وين ثم نسيت مظلومين زاد ثم بو يمشي يعني يشوف حياته ينسى ولاده زادا ما يجيش لولاده ما ينفقش على ولاده بس ما أقولك إيه أحلى مزيك وأحلى صندوق عجب
1: صندوق عجب صباح الخير ويكند صباح الخير ويكند نهار سبت وحد من 6 لنصف نهار مع أميرة على مزيك فن
0: العشرة 56 دقيقة غلطنا إل ساعتنا الأخيرة عنا فيها موعدنا مع أركان بن فضل نسمعه في توتوبسيون عنا دبارة سيافي مع الشيف وفيق وعنا البروغرامك نعطيكم أهم السهرات الليلية لليوم لحد 23 أوت 2026 في مهرجاناتنا التونسية نجيو للموزيكا والجسار يغنينا سمرة يا سمرة
6: سمرة يا حلوة يا نحن
0: يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين مهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم
7: ست سوية

0: أضخم بلاستيك معانا ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص النهار لستة متاع العشية على موزيك فم.
1: وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو زي ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 خوتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
0: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدو على اليسول. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: كاليبسو. Dimanche 23 août, le Calypso accueille le groupe algérien de New Life El Besta. Pour l'événement musical de l'été, El Besta au Calypso. C'est le dimanche 23 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يعاين خلال زيارة أدها أمس لمعتمدية الوسلتية من ولاية القيروان عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، واطلع على سير عملها وعلى ما تعترضها من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع. وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، توجه رئيس الدولة إلى سد نبهان بمعتمدية السبيخة، حيث اطلع على وضعية الموارد المائية به وعلى جملة من المسائل المتصلة بحسن استغلال هذه الموارد والتصرف فيها، ليتحول أثر ذلك إلى معتمدية كندار بولاية سوسة، ومنها إلى مناطق برج الراس وسلقطة وسيدي علوان بولاية المهدية، حيث التقى بعدد من المواطنين. هذا واعتبر رئيس الدولة أن غياب قوارير المياه المعدنية من الأسواق أمر لم يحصل من قبل، علما وأنه تم في الساعات الأخيرة حجز أكثر من 80,000 قارورة ماء معدني كانت مخفية في أحد المستودعات وتم توزيعها على الأسواق، كما تم توثيق عدد من الجرائم المتمثلة في قطع مقصود لعدد من أنابيب توزيع المياه، فضلا عن أسلاك الكهرباء وفق بلاغ الرئاسة.
2: تم وضع مش طبيعي، تم وضع مش طبيعي نتيجة زيادة من الكوفير كورون اللي جاء.
3: لا خلينا تهم الكوفير والناس اللي متسبت فيها وناس اللي حرقت وناس اللي قطعت عدد من الأنابيب. معنا حتى بالنسبة لي المعدنية حتى تو في الشارع مفقودة.
2: هي كونسوماسيون بتلاقيها طلعت في برئيس كل عام.
3: شو الكونسوماسيون تطلع وطلعت في الأعوام السابقة، ولكن ما وصلتش لدرجة.
2: هي إن شاء الله هذا هو
3: الأمر كيف قد يتعلقش بالفرج هذا، خل يتعلق بتونس الكل.
2: ولا عنا أيام نقفوا فيها كومبليتنا، نقفوا الاثنين وغطفوا نقفوا الخميس. علاش باش نعملوا لهنا خدمات نتاع تنظيف؟ فهمت بحكم نحن السيرتيفي في الفاندمي.
3: كيف قلت كارول، الأمر ما يتعلقش بالماركات، يتعلق بوضع عام في تونس أو الوضع عام مش طبيعي هذا الوقت.
1: أعوان الغابات والحماية المدنية وعدد من المتطوعين يتمكنون ليلة البارحة من إطفاء النيران التي شبت بمنطقة باغورة من معتمدية بلطة بعوان، ووفق ما أكده مصدر من دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة وشهود عيان لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ووفق ذات المصدر، فقد ساهمت الأمطار التي عرفتها الجهة مساء أمس وقرب السد من مكان الحريق بالتزامن مع انخفاض كبير في سرعة الرياح في دعم مجهودات أعوان الأدفاء. في تطورات الشأن الدولي، وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد باستشهاد شخص وإصابة 5 آخرين خلال 48 ساعة الماضية. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يعتبر أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام إيران للخروج من حالة الجمود في الحرب. وختاما، النرويج تقول في بيان اليوم أنها تخطط لتقديم دعم مالي إضافي لأوكرانيا بقيمة 85 مليار كرون نرويجية، ما يعادل 9.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2027، وهو ما يماثل المبلغ الذي قدمته في العام المنصرم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج. صباح الخير، ويكند، إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: 10 دقائق. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا موعدنا مع أركي بن فاضل إكسبير أون أوتوموبيل جاموتو تونيزي نسمو توا في توت أوبسيون.
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم
2: توت أوبسيون مع أركي.
0: يصبح الخير يصبح النور.
3: نهارك زين ميرا صباح النور.
0: نهارك سعد الأيام. مش عاملة فيك سخان أركي؟
3: مصلي على النبي. كل حاجة في وقتها.
0: مصلي على النبي. هي أكثر من عاد أكثر من الدرجات العادية.
3: فما أمبيك متاع سخانة جمع هذه سيدة المستمعين سيسوا رواحكم دبا دبا طريق السلامة للناس الكل إن شاء الله.
0: والله بيه عشان تحكي لنا
3: نحكيو بيك أب شوية. فما الستاد في جويلية فما بولفيرسومون فما غوتور كبير للانتريك 245 كرهبة تبيعوا في الشهر دونك 36% من دو بار دو مارشي روتور كبير برشا البيجو لانتريك. خنعطيو كلاسمون اميره 151 كرهبه لانتريك دوبل كابين هذايا اكثر معناها عدد تباع. ايسوزو دي ماكس دوبل كابين 103 دونك لانتريك بيعت اكثر من ايسوزو الشهر هذا. بيجو لانتريك سامبل كابين 94 سياره من هنا يجي شيفر نتاع 245 سياره لانتريك. تويوتا هايلوكس دوبل كابين 53 بيكاب. تويوتا هايلوكس سامبل كابين 48 بيكاب. شينغلينغ تي 17 كل السيارة الصينية جوينت فانشر بين المصنع الصيني وإيسوزو زادة بدأوا يبيعوا 41 سيارة. إيسوزو دي ماكس سامبل كابين 39 سيارة. غريت وور موتورز وينجل 5 وينجل 5 سامبل كابين 16. فوتون تونلاند جي 7 دوبل كابين 15 سيارة. وما عندنا بيكاب سامبل كابين 15 سيارة. ديناميكية كبيرة في سوق البيكاب في تونس. من الأشهر الأولانين من العام شفنا معناها بروغريسيون كبيرة صارت بارابور لنفس البريود من عام 2025 فاتت 50%. النتيجة هذية معناها واضحة. الناس معناها رجعت ثيقت أكثر وأكثرين البيجو لانتريك. شنو يقول قايل شنو صار في ليزي سافي نتاع بيجو؟ بيجو عملت ان ارغيومون ما صارش قبل في البيكاب 5 سنين غارانتي و 400,000 كيلومتر باش الكليونتيل نتاعها تحس روحها معناها اون سيكوريتي.
0: أيوة.
3: وتفيق اكثر واكثرين الموديل هذا. هذا شيء كي امباكتي لي فونت والنتيجه موجوده في لي شيفر 245 كهرباء 36% بار دو مارشي في شهر جويلية. دونك نشوفوا الانتريك باش يقلب شويه معناها المشاميه باش يقلب شويه لي ستاتستيك من هنا لاخر العام ونقعد نتابعوا الستات ونشوفوا شنو باش يصير في السوق التونسيه. السنة المبيعات زادت في السيجمون الكل فما معناها ليجير اوغمونتاسيون ونستناو انه باش يكون فما ريكور في لي نوفيل ماتريكولاسيون عام السنة.
0: نشكرك برشا يا اركان يعطيك الف صحه. احنا نتقابل الجمعه الجايه.
3: الجمعه الجايه ان شاء الله.
0: نورتنا يا سيدي. يلا نرجعوا لكم.
2: توت اوبسيون مع اركان.
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.

هذا واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس ابارتين العشر مساء تعليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513000 وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك فام، فرحتك تسوى برشا كادوات. العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 بغفة للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كمرة. وأنت بن سعيد العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي.

0: حايل في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 ديز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
1: لا بدنا نروح
2: لديفا هيفا وهبي بتونس.
3: لديفا هيفا وهبي
2: تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
4: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب،
2: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرة.

0: اي رجعنا لكم توا 11:29 دقيقة. يلا خلطنا لفقرتنا إدبارة سيفي.
1: إدبارة سيفي إدبارة مع الشيف وفيق.
0: أهلا وسهلا بالشيف وفيق. لبس عليك.
2: شكرا جزيلا ومرحبا بيك.
0: أنا حسيت فيك حسيت بيك ضعفت. ما فهمتش يكون ضبط.
2: ضبط إن شاء الله خير. ما شو متخبي وراء الكاميرا وراء ال
0: كيفاش؟ فما هكا حسيتك هكا هلا مش تضعف.
2: ريجيم
0: ريجيم. يمكن معناها هذيك الحرارة. القبة الحرارية.
2: لا صلي على النبي. ما بينات الحرارة.
0: مفعولها.
2: ما بينات الحرارة اللي برا والحرارة اللي عنا في الكوجينة. لا.
0: أنت يا ربي معاك. إيه
2: غراتوين إحنا سونا غراتوين.
0: الحمد لله.
2: مستنسين.
0: تأخذ فرد على روحك نورمال
2: هذيك. الحمد لله.
0: أي سيدي عطينا منيو هكا صيفي.
2: برد وين برد.
0: إيه نحبوا نبردوا.
2: نبردوا. وما تعرف فما في الصيف زاد كيف قبليك حكينا في
0: الاوف
2: قلت لي على الغاسباتشوات وكل شيء اللي سوب فواد تعرف عندنا موجوده في الكوجينة التونسيه اللي اسمها المريسة.
0: المريسة
2: اللي هي موجوده في الجريد
0: تحيه كل هالينا في الجريد سلام عليهم.
2: عندهم المريسة اوكي وعندهم سلطه اخرى اسمها اللوسه. مش نعدي دو باساج هذا نحن متعدين من المريسة واللوسه كيما الغاسباتشو يعملوهم ليزاندالو يعملوهم كل شيء اللي هي الطماطم والفلفل والبصل ويحطوا فيها ديزيرب ويحطوا فيها الخبز القديم ويحطوا فيها القارص وكل شيء ويرحيوهم هما هذيك سي الغاسباتشو ولا سوب فرواد وكل شيء. نحن عندنا سلطه زاده كيف هذيك تتعمل امل مريسة ولا اللوسه ولا الرضخه.
0: ايوه
2: اون فيت هما ياخذوا المريسة ممروسه معناتها فهم كيفاش
0: طماطم
2: بصل ثوم وكيف فما شكون يحط فيها طماطم معجونه فما شكون يحط فيها كرويه فما شكون يحط فيها كمون وعصره قارص وتتعمل بالمهراز ديريكتومون دونك تسيب الماء نتاعها ويحطوها كاريمون في بلاصه بارده وتتاكل زاده بارده
0: تاكل بارده
2: فوالا دونك الحديث الموجوده في الكوجينة التونسية اللي هي اللي هي المريسة. نحن نعملوا سلطه اخرى نشوفوا في اللانزاس قاعد موجود وقاعد يضمحل من تونس اللانزاس اللي هو مش موجود برشا مي تقعد ديما معنا غله اللي هي مزيانه ونحبوها صحيح. مش نعملوا بها
0: سلطه
2: مش ناخذوا شويه سلاد رومان الطويله هذيك نتاع راي السلطة الخضرة في الصيف راي لونها أصفر بيضة إذا ما تكون بيضة الدخلين إذا مكتاخد لبارتي الفيرت من برا راي مرة شوي ما تتلوحش هذيك تتعطى للفكرون ولا تعمل بها ولا تعمل بها أنت زادة صوص تعمل بها صوص تقصك الأخضر هذيك جويد هكي وتخلطه بالمايونيز عندك مايونيز هذيك اللي شويت متاع السلطة فيرت تعمل بهم الكلوب ساندويتش وكل شيء دونك سلطة الخضرة نحطها في الجلاسون تبدأ باردة شوية في الفريجيدير ناخذ اللانزاس نتاعنا نقصوه عنا بارتي نية نحطوها دي لاميل هكي عصرة قارص فوق وشوية زيت زيتون خل حضروها من الأول السلطة نعملوا لها ميزون باس للسلطة والثانية نعملوها أمام شوية ولا ليجيرمون كراميليزي نحبوا ياسر نحن البوم كراميليزي البوار كراميليزي وكل شيء يجي مليح مليح مع الجبن التونسي نتاعنا ولا الجبن الأزرق اللي موجود في تونس في الكوسوسوال لوكال ولا كوسوسوال البراني نحبوا اللوكال نحن ديما خير دونك سلطة خضرة زوز أنواع لانزاس ناخذ الدجاج نتاعنا صدر نتاع الدجاج نحط عليه شوية ملح شوية فلفل أكحل شوية موتارد نحجم نحطوا نعناع نجم نحطوا بيستو وكل شيء نقليهم فاس أ فاس بي فاس أ فاس بي نخليهم يبردوا مليح مليح نقصوهم جراير جراير ومن بعد أون كومبوز أون سلاد ومش لازم نفوحوها كالعادة من الأول نحطوا المارينادا بار السلطة خضرة الدجاج اللانزاس نتاعنا شو التصويرة محلاها ونزيدوا عليها كيلكو الفرماج سارديني نتاعنا ريغوتا انا شاي حكي تحط ريغوتا تخليها تشيح في الفريجيدير ان سيرتان مومون تولي يابسه وتمليح هذيك
0: راهي بنيه
2: صحي تستقطر وتمشي للجبن فهمت تولي غاديك تولي يابسه شويه دونك نحطوها في السلطه نتاعنا وبعديك بالنسبه للفواكه الجافه تبارك الله عندك العصيده جايه لي متهريه يعمل لك غمض عينيك اغزل العصفور وهز شويه زوزه وشويه بوفري وكل شيء دونك ولا انت اللي عطى السلطه هذه الفينيغريت نتاعها تري سامبل نعملو

0: مقلوبه راهي الصومه نتاعها راهو باهي. مش نعملوا روز بالكروفيت ساهل ياسر ياسر. ناخذ الروز نتاعنا اول حاجه الروز باش نطيبوه في الماء اوكي. بالنسبه للي ماهوش ماخو باك بلس 4 بالنسبه للكويسون تاع الروز فك عليه من المشاكل ياخذ ماء يحط فيه شويه ملح يخليه يغلي على روحه كان يحط فيه شويه كركم كان يحب يحط فيه اي حاجه اللي ما اروماتيك يرمي الروز كان يطيب في المكرون فك علينا من المشاكل لا لا لا عجن لا الفور حرق ولا حتى شيء نطيبه غير درجين اوكي كالعاده نخليه درجين من زين صحيح باش باش ينجم يشرب الصوص اللي حشنا به. ناخذ الكروفيت نتاعنا نحيو الراس كالعاده نخدموا الصوص نتاع الراس نخدموا الصوص نتاع الراس نعملوا اون صوص تبدا الصوص نتاعها روزي شوي دونك طماطم معجونه شويه سفنيريا شويه بصل شويه ثوم يتقليو مع الريوس نتاع الكروفيت نزيد عليهم شويه طماطم فريش كارابي نخليوها تيب نصفيوها الكل كل نصفيوها ونخليوها هذيك مش نعملوا بها الصوص نتاعنا نحنا اش قعدت لنا قعدت لنا الكروفيت النيه وقعدت لنا شويه فلفل ناخذ فلفل اخضر وفلفل احمر مش لازم يكونوا حارين برشا وشويه بصل سي اون غارنيتور تتسمى اون غارنيتور اسبانيول بالنسبه في الكوجينه العالميه دونك فلفل وطماطم والبصل يبداو سوتي ناخذ المقله نتاعنا شوف شنو نعملوا في المقله نتاعنا حطوا زيت زيتونه سنه ثوم فلفل برعبيد نقليو كل شويه ولا فلفل الموزوز نتاعنا نحنا المكوش هذايا نصوتيوها هكا شويه مليح مليح نرميو الكروفيت نتاعنا النيه دونك دوما ما هي تاخذ التحميره الاولانيه نحطوا الفلفل والطماطم والبصل زاد كيف نخليهم يتشرملوا شويه من غير ما نطيبوا برشا برشا الكروفيت نحطوا الطبقه الاولى نتاع الروز نتاعنا وفي الاخر بكل نسقيوها بك الجو اللي حضرناه الاولاني اللي هو يبدا سخون زاد كيف ومن بعد نغطيوه ونخليوه تمشي سله سله تتجمر بشويه بشويه وتبدا شيء حملوته وماهيش بايله نقولوا نحن روز بالكروفيت بنين ياسر ياسر وساهل بعد التفريحة متاعه كما تحب انت ملح فلفل اكحل فما شكون يحط شوية ريسة عربي فما شكون يحب يخليها على روحه صحيح لك هي سيبا ماهيش علم صحيح بالنسبة للكوجين
1: اي يا زويق نجيو تول الدسير
0: دسير خلي خويا نعملو كلمة الناس كل خلي نعملو عصيد عصيد عصيد
1: نمشي
0: بركة عصيد هكا قعدنا كان احنا منش نعملو عصيد اميرة حب يضحكوا علينا قدام العباد نقعد الوحيدين في العالم ما نحكيوش على عصيدة
1: اي سيدي نحكيو عليه
0: برا نعملو طرح عصيد
1: اي سيدي
0: ابار الزقوق وما تبيعه كل شيء مش نعملو عصيد بوفريو
1: بوفريو تقول فيها كانك تحكي على تمشي على القلوب مثلا
0: اشتي هكا تو لازم تفيقنا
1: اي بيه
0: اي حاجة مش القلوب مش حتى الزقوق مش ناقص ولد عمت البوفريو
1: ايوه
0: أيوة. صح عليه وكا
1: أيوة.
0: دونك التريز اسمع تريز امبورطون باش تعمل الروسيت نتاعك اللي انت البوفريو نتاعك ولا اي اي اي فروسيك باش تعمله يزمو كي ترحى يتنفخ اوكي يزمو يتنفخ على الاقل 24 ساعه في الماء الكميه نتاعك حاجتك انت مثلا نقولوا باش تعمل 200 غرام نتاع بوفريو اول حاجه تاخذه ني على روحه اخدمه وحدك عرجه بشويه بشويه في نار هاديه يزمو يتحمر في نار هاديه مش مسايبش الزيت نتاعه وكل شيء يبدا ليجيرمون دوري هكا يبدا الامبري بلوتو كل عنبر اللون نتاعو يخليوه يتحمر مليح نخليوه يبرد نضربوه فك الميكسير نتاعنا فما شكون يزيدوا نكته صغيره زيت باش يعاون ما هو البنت كي يخرج واحد واحد الزيت نتاعو صحيح من بعد نحطوا قداش نقولوا نحن ايترا ونص ايترا ونص ماء اوكي عليه 150 غرام نتاع بوفريوا عليهم 70 غرام نتاع نشاه ولا نتاع فرينه دو بريفيرونس فرينه هذوما نبيتوهم ليله في الفريجيدير
1: في الفريجيدير
0: اوكي بعد ما نمكسيوهم نعملوا ميكسيوهم ونصفيو كل شيء نعملوا لهم ليله في الفريجيدير خلي يشد روحه مليح مليح مليح مليح ومن بعد من غدوه يتخدم تبدا على نار هاديه من اللون يعمل الغلوه الاولانيه وراهي العصيده ماهيش كريمه كما حكينا فيها مرة اللي فاتت العصيدة راهي تتخدم راهي تتخدم زعما شوية رياضة تعصيد مش جوست عقادت لك بالفوي تقدها ديريكتومون فما شكون يعمل طريقة أخرى اللي عنده البات نتاع النوازيت مثلا عنده كلي بواط فيهم لي بات نتاع النوازيت اللي موجودين في السوق ولا عمل بات نوازيت وحده كيفاش تعمل؟ تعمل كأنك تعمل في العصيدة البيضة نتاعك أنت معناها تاخذ ماء والفرينة تخدم العصيدة نتاعك فيها تشيشة ملح تخدمها مليح بالمدلك حتى تعمل العصيدة نتاعك البيضة كي كملتش العصيدة البيضة وقعدت لك تصب عليها البات نوازيت تعاود تخدمها مرة أخرى تعاود تخدمها مرة أخرى وتصب عليها الماء سخون وتخليها تمشي لروحها عندك عصيدة نتاع بوفريوة عصيدة نتاع البوفريوة الأكثرية حطوا فيها شوية ماء زهر مش لازم برشا عطر شيء خطره قوي وفي الأخر شوية مكسرات وشوية ألوان أيوة. وشوية كل شيء تعطيك عصيدة بالبوفريوة وكهو تبارك الله سمعنا كل شيء نحن سمعنا القلوب وسمعنا الواحد وسمعنا العصيدة قريب تاع الفول حسيت صح عليهم صح عليهم صح عليهم يبدعوا خلي على ربي يبدعوا
1: يعطيك الصحة يا شيخ نشكرك برشا نتقابل الجمعة الجاية إن شاء الله مرحبا بك أنا نرجعو لكم

0: والسهريات من غير ما تخمم. بلاستك معانا ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص النهار لستة متاع العشية على موزيك فم.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تسكيرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودابرود.

تواصل السهريات الصيفية في مهرجاناتنا. خليني أعطيكم فكرة على سهرات لحد 23 أوت 2026 الليلة في بروجرامك. بروجرامك في مهرجان قلعة الأندلس الدولي بولاية ريانا. الموعد بش يكون مع الفنانة شهرزاد إهلال في سهرة فنية تونسية. في المهرجان الصيفي بدوار هيشر من ولاية منوبة تتواصل فعالية الدورة 35 والاختتام الليلة مع الفنانة ريم الكافية. أما في مهرجان جرمدا بصفاقس الموعد الليلة مع عرض مغني الراب يونغ إغزاد.

11:55 اخلطنا الى نهايه برنامجنا. كل الفريق يسلم عليكم. شاكر في استقبال التليفونات، ايهاب زميلنا في الاخراج الرقمي، دالي مخرج البرنامج، غسان معد البرنامج، سيف الدين مهري زميلنا من قسم الاخبار، فهمي البرهومي زميلنا من قسم الرياضه، فاطمه عبد الرحيم سمعناها في دقيقه حظ، امير العسكري سمعناها في نوتري بلس، اركان بن فضل كان معنا في دوتوبسيون، والشيف وفيق سمعناه في ادبار سيفي، والعبد لله ميرا سلم عليكم ونقول لكم هنا نهاركم طيب، نهاركم اسعد ليام. اقعدوا معانا شوي اخر تلتحق زميلتنا سوسن الغريبي ساسوكي كما نعيطولها هوني، وكامل فريق برنامج تبع الموجه، تبعوا معها زد انتوما الموجه مع سوسن ساسور ويحكم سخانه، الله غالب تو كل شيء يتعدى ما يدوم حال. يلا باي باي.

0: نعيشوا الثقافة بطريقة مختلفة.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف، عرض زيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
2: إذا الخمر ما نوجد راحة
1: ذلك أيام 28-29-30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com.
3: ركب عن محمد
1: بمساهمة بودا برود وموزايك فام.
4: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يطلع خلال زيارة أداها مساء أمس إلى سد نبهانة بمعتمدية السبيخة على وضعية الموارد المائية بهذا السد وعلى جملة من المسائل المتصلة بحسن استغلال الموارد المائية والتصرف فيها. ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، رئيس الدولة يشير إلى انطلاق أشغال جهر الأودية التي تصب في السد بداية من الأسبوع القادم، لا سيما وأنه لم يشهد أي عمليات صيانة منذ 2013، مؤكدا في الآن ذاته أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء في هذا القيد الحار ليس بالأمر الطبيعي وفق تعبيره.
6: العديد الإنجازات الأخرى لابد أن يتم القيام بها في أقرب الأوقات. عندي البرنامج الكل تبدأ حوالي الأسبوع القادم إن شاء الله.
7: اليوم سيد الرئيس بتوجيهاتك مش نعملوا كيراج من بداية الأودية بتاعنا بسد نبهانة وبتتنظف الكل اللي زنجا موجودين ودخلوا للسد دي جات حتى توصل.
6: لا شفت العدد من الصور والأعمال مش تبدأ
7: إن شاء الله
6: الأسبوع القادم إن شاء الله.
7: غدوة تبدأ غدوة جهر الأودية مش يبدأ من غدوة.
6: ما كناش نوصل للوضعية هذه لو تم التعهد من 2013، واللي كان ترتيب آخر وترتيب مرتبط بترتيب الجهات اللي تحطتها في داخل الدولة
7: تدخلات،
6: ولكن تو لازم التدخلات تكون بسرعة.
7: طولت 64.6 مليون متر مكعب.
6: هذا تو باش تجي الحالية بعد إنجاز
7: وتو معاش حتى قطرة ماء مش تضيع، خاطر مش يتم جعل الأودية ومش وصل إن شاء الله.
6: وضاعت حقوق الشعب وحقه في الماء، حقه في الهواء، حقه في التعليم، حقه باش يعيش حياة كريمة في كل مكان. واللي يحصل في عديد المدن داخل الجمهورية ما حصلش بصفة طبيعية، وتعرف العديد من الدقائق والتفاصيل المتصلة بقطع الكهرباء وبقطع الماء بصور موثقة، وبطبيعة الحال لابد أن يتحملوا مسؤولية قدام الشعب التونسي.
5: وضع حجر الأساس لمشروع بناء مركز معالجة الأورام السرطانية بالمستشفى الجامعي بجاب الصباح اليوم بحضور كل من المستشار الاقتصادي بالصين الشعبية يانغ يونغ والمدير العام بوزارة الصحة دكتور وليد نعيجة ووالي جابس والمديرة الجهوية للصحة، بالإضافة إلى عدد من نواب ولاية جابس. ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون التونسي الصيني بتمويل صيني في شكل هبة تشمل البناء والتجهيز بكلفة تقديرية تناهز 40 مليون دينار، حيث ينتظر أن يعزز منظومة علاج الأورام في الجنوب من خلال توفير خدمات متخصصة تشمل العلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي والتصوير الطبي والصيدلة والمخابر، بما يخفف عن المرضى عن التنقل إلى ولاية أخرى للعلاج. في تطورات الشأن الدولي، مصادر طبية فلسطينية تفيد بتسجيل 6 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة زويدة وسط قطاع غزة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء يقول في بيان اليوم إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين لمواصلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام والأمن في المنطقة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقر اليوم الأحد بأن المجتمع الإيراني يواجه ما وصفها بصعوبات عدة، فيما تعتزم الولايات المتحدة تجديد ضغوطاتها على اقتصاد الجمهورية الإسلامية بفرض سلسلة جديدة من العقوبات عليها. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يؤكد أن كل من روسيا وأوكرانيا بصدد تطوير نسختهما الخاصة من شبكة الاتصالات بالأقمار الاصطناعية ستارلينك المملوكة لإيلون ماسك. وقال زيلنسكي في تصريحات نشرت اليوم أن الروس يطورون مقابلهم لستارلينك بالتعاون مع الصينيين، وهم يتوقعون إنجاز المشروع بحلول ديسمبر 2026. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم طقس حار وقليل السحب بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار. الحرارة في ارتفاع ملحوظ وتتراوح القصوى عامة بين 42 و47 درجة مع ظهور شيلي ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط وبالمرتفعات حيث تتراوح القصوى بين 37 و41 درجة. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات. والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: في تونس. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك فام.
1: Bon dimanche à tous à la Mosaïque FM. Kif l'aada ou kima kol weekend d'arche yana adji ou sette soya musika, sette soya jao. Et nous ensoukoum fi aïe boka anto ma fiha ma'a mokhtalaf faqaratna. Anna point route, anna point météo, anna akhbar al-maharajanet, anna zida akhbar celebrities. Natiou koum win tnajmou tassarou lila fi bon plan, win zida tnajmou tbahrou fi win tabhira. Win dhakar koum li entoum elli tnajtou ou faqarat point بياج. كيفاش؟ دونك تاخذوا التليفون نتاعكم، تصوروا حركه البياج، الصف الكراهب، وبعثونا على نمرو واتساب موزايك فام 23 513 000 باش ناخذوا فكره على حاله الكياس في بوان بياج. مالا خليكم مع الكابتن صالح، اهلا وسهلا بيك. نخليكم زاده مع شاكر في الستاندار، وانا سوسه الغريبي للسته نتاع العشيه وشويه اخر شويه اخر تنوى أحمد سعد. وسع وسع من خليكم tout de suite مع le tube du moment, tube EDM كسر الدنيا partout dans le monde. Simon Ellis featuring Dee Soffer في Walking on a Dream à la Mosaïque FM.

0: سمعتوا لو ديو المان ميلكي تشانس اللي رجعونا العام 2013 مع المورس هذايا ستولين دانس واللي سمعتوها على وزعي كفام في تبع الموجة وقاية بونغوت بونغوت. اي تو سويت نعطيكم فكره على احوال الكياس بالنسبه للناس اللي ماشيين المرسى مثلا. راهو باش يلقاو فما اكتظاظ في شارع علي بلهوان, راهو مش شرطين دونك اللي داخل المرسى واللي خارج من المرسى ديريكسيون تونس العاصمه. وفي شيره بن زارت الحركه تثقل شويه في مدخل القنطره وشيره لو فيو بور, واللي ماشي الغار الملح راهو فما بوشون بون نجم نقولوا عليها ثقيله شويه الحركة غديكة في مستوى عوجة. نتصور للناس اللي ماشي غير ملح سي بون تعودت اللي راهو في عوجة راهو باش يلقى حركة ثقيلة شوية. نذكركم سينون اللي راهو فما أشغال في مستوى البارك متاع فريقيا, دونك اللي ماشي لسوسة ياخو احتياطاته كيف كيف زادة للناس اللي مروحة من سوسة. وفما زادة حركة ثقيلة في جرومبيليا على الطريق الجهوية والحركة مسرحة في بياج مورنيغ للناس اللي قصد ربي للحمامات. وديما نعمل عليكم باش تبعثونا تصور على نمر واتساب موزايك كفام واللي هو 23 513 1000 23 513 1000 باش ناخذوا فكرة على أحوال البياج غديكة. يا لندرا الحركة ثقيلة وإلا مصرحة غديكة فمصفوف وإلا ما فماش صفوف, دونك انتوما اللي تقولونا أتخافيغ تصور اللي تبعثوهم على نمر واتساب موزايك كفام 23 513 1000. هذه كانت بوان غوت. بوان غوت
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: نذكركم لشوية آخر باش نعطيكم أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة للناس اللي قامت توا تقول لك أنا ماذا بيا نعمل تبخيرة ما زيدا ما نعرفش يلا نترى الطقس سخون مش سخون البحر يعوم وإلا ما يعومش. كوتي موزيكا استناو جينيفر لوبيز في غنية ترجعنا العام 2003 سورتو لو كليب ميتيك متاحة وقت هي تبدأ هكا في البحر وكل مرة هكا تنحي في الذهب متاحة وتنحي في الحاجات اللوكس على الآخر. المورسو اسمه لاف Don't cost a thing على موزايك FM.
2: Publicité. مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه اللي مسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش, كانت ريزيرفي قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك, وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوين اون بلوس. ملا فيش تستناو, ريزيرفي من توا على gnv.com.
1: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق.
3: يا لله وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعب.
1: والفنانة التونسية رنا زروق.
4: يا ريتك فهمتك كنت زي ما بفهم.
1: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
5: ناسايا
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع

0: الدنيا علمتني بون شنو علمته بيان سور كان سمعت الاغنيه تعرفوا وائل جسار شنو اللي علمته الدنيا دونك المرسل هذايا سمعتوها على موزايك اف ام في تبع الموجه وقايه بوان بياج
1: بياج صور وبارتاجي معنا البياج.
0: ميرسي على التصاور اللي قاعدين تبعثوا فيهم وبعثتوهم على نمر واتساب موزايك 23 513 ألف. كيما رياض وانيس اللي بعثونا تصويره متاع بياج مورنيغ قالوا اللي راهو البياج ماهوش معبي برشا اي طون ميو بيان سور. قالوا لي اوك شويه تسع بيل. الناس الكل تو تتعدى نفس الحكايه قالتها مريم. هي زاده بعثت تصويره. سينو نحب نسلم برشا على مالك وبيرم العجيلي اللي قالوا لنا انه البياج نتاع مورنيغ راهو مسرحه كيف كيف بعثوا لنا التصويره. ميرسي لهادي زاده اللي بعث التصويره نتاع بياج هرقلة اما قال اللي راهو القدام فما دي ترافو او كباش ناكدوا على الناس انها تاخذ لي بريكوسيون نتاعها. سينو خارج الموضوع هذايا نسلموا على عربي النيشي. تو انا قلت لكم ابعثوا لنا عرفت حس نحس روحي كالاستاذه عرفتك الهوم وورك. يا سيدي ابعثوا لنا تصور البياج يا اخي اش قال عربي النيشي. مشى بعث لنا تصويره نتاع الجرده نتاعو عامل بالونسوار وعامل اونسانت كبيره على الاخر فيها الصوت نتاع موزايك. اوكي ميرسي يا عربي اما وين تصويره البياج هذا كل خارج الموضوع عرفت خش عليا انا معلمه من عشان مثلا استاذه نتاع تاريخ قلت لها مايا احكي لي على من عشنو الحضارة البيزنطية يقوم يحكي على حضارة الرومانية من عش أي حضارة من الحضارات عرفت كلي بالحق ما تفهمش وإلا في الجغرافيا يقول له يحكي لي على البرازيل يحكي على أمريكا دونك بالحق الحكاية ما تقبلش بعضها. مي كمان نسلم عليك برشا برشا يا عربي ونسلم على كل واحد قاعد يبعث لنا في مساج يبعث لنا في تصوير على نمره واتساب موزايك 23 513 ألف. هذه كانت بوان بياج
1: بياج صور وبارتاجي معنا البياج. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: وبالنسبة للناس اللي تحب تاخو فكرة على أحوال الطقس شوية آخر مش يكون عنا بوان ميتيو. سينو نخليكم مع بحب الناس الرايقة رامي عايش أحمد عدوية شوية آخر الناس الرايقة
2: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدو على الميسول. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان أشقة ولا في السيت ha.com.tn. أشقة توس بور لا مود لا مود بور توس.
3: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود الفنان العربي بهي سلطان على مسرح كارتاج وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم 3SG Entertainment.
4: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
3: تبيعوا التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بكارتاج وعلى الموقع الإلكتروني تسكرتي.تن بمساهمة 3SG Group, GNK Events, Hoover, Golden Cartage, Déclic, Lafichette, أوميجا بوب جروب نيو بوب قناة التاسعة وموزايك فام.
1: تابع الموجة

0: هذاك تباعا تباعا سمعتوها من عند شيرين على موزايك اف ام في تبع الموجة وقايت بوان ميتيو. وجانا ميساج على نمر واتساب موزايك 23500 وصلت 13000 من عند أنيسة اللي قالت يا سوسن ماذا بيا تجاوبني إلى ندرا قاعدين نمر بموجة حر كيما اللي مرينا بها الفترات اللي سبقوا وإلا لا. أنا الحقيقة ما نجمش نجاوبك هذاك علاش اتصلت بليلة يحياوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي وهو معنا بيان سور. أهلا وسهلا بك بليل, نورتنا.
1: أهلا وسهلا بك سوسن, مرحبا بك ومرحبا بك مستمعي موزايك.
0: مرحبا بك بليل. دونك انا ماذا بيا كان جاوبوا المستمعة هذي قالت يا ندرا احنا قاعدين نمر بموجة حر ولا لا؟
1: نعم موجة حر.
0: هاي
1: عطينا معناتها اذا كان هي معناتها تفوت الدرجات او معناتها كيما نحكيو ولا في المتوقع درجة الحرارة القصوى كي تتجاوز معدل معناتها بين 7 او من ابارتير من 6 الى حدود معناتها واكثر معناتها 10 12 14 درجة ندخل في موجة حر. اما لازم تكون معناتها على 3 ايام وتكون في درجة الحرارة القصوى وفي درجة الحرارة الصغرى هذه ما معناتها اللي سويل عنا وبعد يختلف معناتها درجة الانذار متاعها على حسب الفارق للمعدلات العادية. إذا كان الفارق يكون أقل من 6 درجات درجة الانذار تكون في اللون الأصفر, وإذا كان الفارق أكثر من 6 درجات معناتها تكون درجة الانذار في اللون البرتقالي. هو الحال اليوم اللي بدأت فيه درجة الحرارة معناتها شهادة ارتفاع ملحوظ معدلات عادية تقريبا على أغلب مناطق البلاد تجاوز بين 6 و 10 درجات. اليوم القصوى بتكون معناتها في أغلب المناطق بين 42 و 47 درجة مع ظهور الشيري, تبقى أقل شوية خاصة معناتها في بنزرة نابل وجهة الساحل وكذلك في المرتفعات الغربية بين 37 و 41 درجة. في تونس اليوم بتكون تقريبا في حدود 42 درجة 41 درجة بفارق معناتها 8 درجات عن المعدل العادي لهذه العشرية اللي في شرقوط معناتها بالنسبة لتونس اللي يكون معناتها في حدود 34 درجة معناتها اللي هو العادي 34 كدرجة حرارة القصوى. اليوم معناتها نحكي على 41 42 أما ما ينفيش ماهيش موجة حر استثنائية كما اللي عشناها في جويلية.
0: ديجا نجم نقمنوا الناس بالحكاية هذي
1: ما نجم نوصلوا معتها درجة الحرارة اللي بتاعها 48 و 49 واللي سجلنا فيها أرقام قياسية في جويلية باش تبقى صحيح سخونة مرتفعة درجة الحرارة وعلى إلى حدود معتها نهاية هذا الأسبوع معتها نهار الجمعة السبت إن شاء الله تبدأ تتبدل الانفراج إن شاء الله بشوي بشوي.
0: دونك جمعة كاملة فما ارتفاع متاع درجة الحرارة بيه نحكيه على حالة الطقس بلتو حالة البحر يعوم ألا لا؟
1: البحر بالنسبة لليوم بش يكون معناتها مضطرب بالسواحل الشمالية نظرا معناتها للهبوب طائرات هوائية اللي بش يكون القطاع الجنوبي جنوبي شرقية توصل معناتها خاصة العشية لحدود 50 كيلومتر في الساعة سيان في اضطراب حالة البحر خاصة في السواحل الشمالية. بالنسبة للسواحل الشرقية هو بش يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب يعوم ما يعومش نشوفوا ديما تبعد نصائح نتاع الحماية المدنية. أما هذه معناتها بالنسبة لنا نحن كسرعة الريح وحالة البحر عموما خلال هذا اليوم والأيامات القادمة زي كيف غدوة تقريبا بش يكون معناتها قليل الاضطراب وش بعد شي تواصل معناتها هذه إلى قليل الاضطراب الأيامات القادمة إن شاء الله. ما في زيادة حاجة أخرى سوسن ثم معناتها نشاط الخلايا الرعدية كما البارح تقريبا اليوم العشية بش يكون ثم بعض النشاط الخلايا الرعدية اللي بش يكون خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط بالتحديد الكيف السليانة والقسرين تكون مصحوبة أيضا ببعض الأمطار. وغدوة كيف زيادة ثم نشاط زيادة الخلايا الرعدية اللي بش يكون موجود خاصة بالوسط الغربي مصحوبة كذلك ببعض الأمطار ثم انخفاض طفيف غدوة خاصة درجة الحرارة أقل بدرجة درجتين مقارنة باليوم. نعطيك إكزامبل اليوم تونس كما قلنا نحن بريفيو 42 غدوة تونس 40 وبعد غدوة 43 دونك ثم بيس صغيرة غدوة معناتها ب 2 دوغري وبعد غدوة أو درجة كيف سخونة معناتها خاصة معناتها الانخفاض هذا باش يكون محليا بالشمال الوسط لكن في مناطق الجنوب تبقى تقريبا درجة حرارة نسبيا مرتفعة معناتها.
0: واضح, يعطيك الصحة على كل هذه التوضيحات بليل يحيوي كان معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه كانت بوان ميتيو.
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: ايه مرسي لكل مستمع قاعد يبعث لنا ميساج على نمر واتساب متاعنا 300 بلوتو 23500 و 13000 كيما عملت ياسمين بن عايشة نسلموا عليها برشا. هي تاو موجودة في البياج متاع هيرجلا قالت انه البياج الحقيقة مسرح وتحب تعمل ديديكاس لماماتها سونيا وتقول لها رانا مانيش نجريو رانا نمشي واحدة واحدة راهو في الكياس وتحب تسلم علينا برشا برشا. نعرف الناس كلهم هي ديما هكا قلوبها ديما تبدأ هكية تقولكم أما نو ما تجريوش وما تمشيوش هكية تسرعوا معناها ما تجريوش. دونك واحدة واحدة في الاثنية نسلموا على الأمهات الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. نتصور نص الأمهات وقاعدين توحلين في الكوجينة يطيبوا في كسكسي, فما اللي يقولك لا خويا أنا كسكسي هذي متاع شتي ماهوش متاع صيف, أنا ماذا بيا صحن كفتيجي وإلا صحن مقلي وديما ماشي هكيكا. أنتو كان نسلم عليكم الناس الكل ونحب نعرف شنو فطوركم اليوم. هاي لي دام اللي قاعدين يسمعوا فينا ناخذوا فكره على الاكله نتاع اليوم المنيو دي جوغ هكيكا, نعرفوا شنو باش طيبوا هكيكا نجموا نشاركوكم لحظه بلحظه بيان سور شنو اللي قاعدين تعملوا فيه. وديما نقول لكم ميرسي على لي ميساج نتاعكم اللي قاعدين تبعثوهم على واتساب موزايك 23 513 1000 وشوي اخر. نعطيكم البقعه اللي اخترناها لكم انتم باش تبحروا فيها في وين التبحيرة. نرجع بكم زيادة العام 2004 ونشوف الموسيقى اللي ضربت وقتها في هيت راوند ذا وورلد. اما نخليكم توت سويت مع جديد تايلور سويفت المرسو اسمه I knew it I knew you.

0: سمعتوا شوية كانتري ميوزيك من عند إلا لانلي في تشوزن تكساس على موزيك فام في تابع الموجة وقايت هيت وراند وورد. هيت وراند وورد اي توت سويت باش نرجعوا بكم الموزيك تاع عام 2004 ونشوف المرسوات اللي ضربت كيما الجمعة هذية من عام 2004. وفي المرتبة الخامسة نلقاو لين باك من عند تيرور سكويد اكستريم من البوم ترو ستوري. الغنية ولات من اشهر اغاني لي بوب عامتها وعبارة لين باك لين باك ولات سيجنتشر متاع الجروب هذية. دونك هذية اكستريم من غنية لين باك.
1: Lean back.
0: Oh, yo, you're so crazy. Wait, I'll tell you.

Et en quatrième position, on a le cas Oubstank, Fi The Weezen, extrait de l'album The Weezen, où il est sorti en 2003, ama وصل لقمة النجاح متاعه عام 2004. المرسو هذايا هو واحد من أكبر لبلاد روك متاع بداية الألفينات.

You. في المتبثيسة نلقاو مارون 5 This Love اكستريم الالبوم Songs About Jane. الغنية خرجت عام 2002, أما البريك ثرو العالمي متاحة كان عام 2004.

وفي المرتبة الأولى كيف كيف نلقاو أوتكاست في واحدة من أقوى الأغاني اللي ضربوا عام 2004، هي غنية هيا. والفان فاكت متاع الحكاية إنه الكليب هو مستوحى من عروض البيتلز في برنامج The Ed Sullivan Show. ملا توت سويت نخليكم مع أوتكاست هيا.

0: ملا جو عملوهم اوتكاست هيا واللي سمعتوها على موزايك اف ام في طبع الموجة وشوي اخر شانجمون دو روجيستر مع عبد المجيد عبد الله وقت يقول يا طيب القلب وينك هي لهنا موجودة طيبة القلب هاي قاعدة تحضر في دروسها تحضر في الأخبار متاحة دونك تتفيت نخليكم على أنيسة رقيقة غفران في الأخبار
1: ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البينوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبرتي ايتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبرتي تي والسلام كورنيش ويكاند
2: محلاه التقديم ميرسي بوكو فما بوكو توشي
3: قصه حب المراه اللي حبيت اخذيتها معك

0: ساوند نعيشوا الثقافة بطريقة مختلفة.
1: وحده في الكادوات كان يبكو تروبيكو جدي ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروجينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
2: خايف يخلص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكي ما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يصف انقطاع الماء في عدد من المناطق العالية بولاية المهدية لمدة شهر وعشرة أيام بأنه أمر غير مقبول وغير معقول، مشددا على ضرورة معالجة الوضع. وأشار رئيس الجمهورية خلال زيارة ميدانية أداها إلى ولاية المهدية إلى أن عودة التزويد بالماء لم تكن كاملة، إذ عاد نساق التزويد بشكل جزئي فقط، معتبرا أن استمرار الوضع بهذه الطريقة غير مقبول.
1: لا تبعد بالضبط، ولكن بالنسبة للمناطق العالية ما ثماش ما جملة واحدة لمدة شهر وعشر أيام، واليوم مش معقول ما نعرف في القيد الحار. شفت سلاح وما زالت السلاحات متوسطة.
2: احنا دعمنا بالسهريج، حطينا سكار المواطنين بعض الشكل،
1: ولكن عناو كثير
2: عناو كثير
1: ومش معقول والعطب هذا على الشارع.
2: كوتا مش متكفيش باش الماء يطلع البرج الراس باعتباره منطقة عالية برج،
1: ولكن فما مناطق عالية أخرى في تونس أعلى من هذه
2: حسب الكوتا اللي يعطينا فيها الساحة.
1: بالنسبة للمناطق السفلى نسبيا
2: تشرب نسبيا عادي،
1: ولكن بالنسبة للمناطق العليا تقريبا
2: عادي. برج الراس هي المنطقة العالية برشا اللي ما نسبهاش الماء، توا قاعدين يتزودوا بصفة عادية من الصباح حتى الخمسة متاع العشية،
1: ولكن عادية نسبيا عادية ما نعناه الكثير.
0: غدا الاثنين تنطلق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027 وفق ما أعلنته شركة النقل بتونس. وقد تم تخصيص 151 مكتب بريد، منها 130 مكتبا بولاية تونس الكبرى، بالإضافة إلى 21 مكتبا بمراكز بقية الولايات. عالميا، استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين اليوم الأحد جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لفلسطينيين وسط قطاع غزة في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، بينما حذرت السلطات الصحية الفلسطينية من تفاقم الأزمة الطبية مع تراجع حاد في إمدادات الأكسجين. وسائل إعلام إيرانية تنقل عن وزير النفط محسن باك نجاد قوله إن إيران اكتشفت أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز في حقل جنوب إقليم فارس الواقع في جنوب إيران. من جانب آخر، ورغم الحديث عن بدائل نقل النفط التي تتجنب مضيق هرمز، تظل هذه الخطوط عاجزة عن سد الفجوة التي قد يحدثها أي إغلاق للمضيق، إذ لا تتجاوز طاقتها المجتمعة 9 ملايين برميل يوميا مقارنة ب 20 مليون برميل كانت تمر عبر المضيق الذي يوصف بأنه الأكثر حيوية في العالم، وذلك وفق أحدث التقارير. وزارة الخارجية الإيرانية تعلن أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم مونير سيزور طهران غدا على رأس وفد رسمي لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن في المنطقة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد تواصل مع سوسن في تبع الموجة. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
3: في تونس تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك كفام.

0: برشا ناس يستخيلوه, هو فنان فرنساوي اما هو راهو سي ان شانتور بلج اسمه فيليب لافونتين. رجعنا العام 1989 مع المرسو هذايا قلب الذيب كور دو لو اللي سمعتوها على موزايك اف ام في تبع الموجه وقايد بوان روت. نعطيكم فكرة على حوال الكياس ونبداو بياج مورنيك اللي مش معبي برشا باش نطمنوا الناس اللي ماشيين الحمامات واللي ماشيين السوسة تلقاو تعطيل في البارك متاع فريقيا بعد عين الرحمة. والجماعة اللي ماشيين البنزار تنقول لهم اللي راه فما تعطيل صغير في مستوى منزل جميل بلوتو في البياج متاع منزل جميل, واللي ماشي لغار الملح باش تلقاوها مسرحة شوية في مستوى عود جا. سينو فما تعطيل صغير في جهة المريزق الحمامات, وكانكم في قربة باش تلقاو سيركولاسيون في طريق الاستاد متاع قربة. وديما نقولكم باش تبعثونا تصاور, تبعثونا مساجات على نمر واتساب موزايك 23 513 ألف باش ناخذوا فكرة على أحوال الكياس. هذه كانت بوان روت. بوان روت تبع الموجة. الحب يجيني يجيني هكا باش يغني توليت على موزايك اف ام. وجست من بعده مدام احنا باش نسمعوكم كمان شويه موسيقى نتاع الثمانينات والا نتاع التسعينات شويه اخر. نسمعوكم حكيم وقت يقول ولا واحد ولا مية. لا المره هذه قلنا نبدلو هكا ولا اي الودة حلوه سابق سنه نقرا فيها ما فهمتش علاش ابارمون الجوع بدا ياثر عليا. اوكي دونك شويه اخر حكيم الودة حلوه سابق سنه وما قبلو توليت على موزايك اف ام.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج, سهرة الربوخ والجو التونسي, 24 عطر فالكات بغفان للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا. يكمر الليل لربوخ الويل إكليل القفصي وأنت بن سعيد
2: ركب على خمرة.
1: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان, شبابيك المسرح الأثري بقرطاج, المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي. تابع الموجة.

0: بلدي هكا غنيت كارول سميحة على موزيك فام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: وميرسي على كل مساج قاعد يتبعث على نمر واتساب موزيك 23 513 1000. نسلموا برشا على غسان من جمال اللي عمل تصويره على التابلو دو بور نتاعك رهبت وافيشي 50 دوغري. كهوا يا رب ان شاء الله يخفف علينا السخانه. وليد الخميري يسلم على بنته سليمه من المرسى. سلمى تقول الولدها فاروق كل عام وانت حي بألف خير. اليوم عمل 21 سنه. مونجي شنوفي بعث تصويره من بياج بيجا فلا دونك نسلموا عليه برشا. عزة من أرينا قالت اللي فطورها اليوم مطبقة غوفيزيتي. أنا حبيت نعرفها هل مطبقة غوفيزيتي كيفاش هذي. أنا والله حبيت نشوف التصويرة. صحة أنتوكا وبشفي ليكم. رجب المهداوي يسلم علينا برشا وإحنا زيد نسلموا عليك برشا رجب. دونك فما زيد عينية بعثت لنا تصويرة متاع التابلو دبور متاع كرهبتها. أنتوكا

0: مزيان كرهبتك عرفنا اللي هي لونها حمراء. اما هي حاطه الياسمين دونك هي عملت هكا كابتور نتاع الياسمين صحه بن ريحه الياسمين صحه صحه عينيه وواحده واحده في ثنيه بيان سور وواحده واحده في ثنيه للناس اللي ماشيه تبحر نتصور في الوقيت هذايا برشا فيكم ديريكسيون البحر ما نعرف شنو هو البحر اللي انتم باش تمشي له اما احنا عندنا ديستيناسيون معينه تكتشفوها توت سويت في وين التبحيره.
1: وين التبحيرة؟
0: تصور معايا شط البحر قدامك والغابة وراك وريحة الزعتر والكليل في الهواء وفوق هذا الكل بلاصة عندها حكاية وتاريخ واسم وحده يخليك تسأل شكون هما الأمراء اللي خلوا اسمهم مربوط بالمكان هذا؟ اليوم باش نمشي والواحد من الشواطئ اللي مازال محتفظ بالرونق متاعه وبطبيعته مرسى الأمراء المعروف زادة عند برشة توينسا باسم قصر وسيلة وجهة في الوطن القبلي تستاهل تكون في برنامجك الصيفي. مرسى الأمراء موجود في ولاية نابل وتحديدا في معتمدية تكلسة وعلى الساحل الشمالي للوطن القبلي ومن تونس العاصمة المسافة في حدود 60 كيلومتر تقريبا يعني رحلة تنجم تعملها في نهار من غير ما تحس روحك مشيت بعيد برشة والبلاصة قريبة زيدة من قربص قرابة 8 كيلومتر وتكلسة مرتبطة بالطريق بالهوارية وقليبيا وكركوين يعني الرحلة بيدها جزء من المتعة تخرج من العاصمة تدخل في أجواء الوطن القبلي سهول حقول وزيتين وكروم ومن بعد تبدأ تحس بريحة البحر حتى توصل للمنظر اللي يستناك في مرسى الأمراء. أول حاجة تضربك كي توصل هي الطبيعة. مرسى الأمراء مش شاطئ رمل وبحر أكهو. هنا البحر يتلاقى مع الغابة والهضاب والمنظر يعطيك إحساس إنك في بلاصة مازالت بعيدة على العمران والحس. الشاطئ معروف بالرمال الذهبية وصفاء المياه والجهة عموما تجمع بين البحر والمساحات الخضراء والغطاء النباتي وحتى ريحة الزعتر والكليل الجبلي حاضرة في المكان. والأجمل إنك ماكش مضطر تعدي نهار الكل في الماء نجم تعوم تتمشى تعمل بيكنيك ولا حتى تقعد تتفرج في البحر وتخلي التليفون على جنب. وبالنسبة للعائلات المكان معروف كوجهة صيفية يقصدوها الناس للهدوء والراحة وتتوفر في الجهة خدمات كيف المقاهي المطاعم والمظلات وأماكن للترفيه البحري. مرسى الأمراء عندها زادة جانب تاريخي في الجهة فما بقايا مباني وقصورات وأثار قديمة مرتبطة بالعهد الروماني وهذاك علاش المكان مش مجرد شاطئ للسباحة أما زادة منطقة عندها قيمة تاريخية وأثرية والتسمية نفسها مرسى الأمراء مرتبطة بحكايات وأثار قديمة في المكان في حين أنه الاسم الآخر قصر وسيلة تم ارتباطه باستعمال المكان كمقر إقامة لوسيلة بورقيبة في فترة سابقة. ومن فوق المرتفعات القريبة عندك زادة منظر بحري جميل في الأفق نجم تشوف زمبرة وزمبرتة الزوز جزر اللي يعطيه المنظر البحري لمسة أخرى. إذا تمشي نهار كامل عندك أكثر من اختيار سباحة وملاهي بحرية قاعدة تحت المظلة وهلا تاخو معاك بانيه متاعك وتعمل قاعدة عائلية في الطبيعة. وإذا تحب المغامرة أكثر الجهة المحيطة بمرسى الأمراء فيها مسالك طبيعية وشواطئ صغيرة وأماكن تنجم تكون مناسبة للاستكشاف والتخييم وبعض الهوايات البحرية كما الصيد والغطس. وكما سمعتوا مرسى الأمراء بحر صافي رملة ذهبية غابة ريحة الكليل والزعتر أثار وحكايات وفوق هذا الكل هدوء يخليك تقول علاش ما اكتشفناش البلاصة هذه قبل. ما للمرة الجاية كي تقول وين نمشي للبحر شد الطريق للوطن القبلي ومرسى الأمراء يمكن تكون المفاجأة الحلوة نتاع صيفك.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

0: جو في بيلي واللي سمعتوها على موزايك اف ام في تبع الموجة وقاية حكاية اغنية.
1: حكاية الاغنية، حكاية الاغنية، حكاية موسيقى.
0: هاي الاغنية تبدأ بكلمة بسيطة برشا، حلوة يا بلدي.
2: كلمة حلوة وكلمتين، حلوة يا بلدي.
0: أما وراء الكلمة هذية فما حكاية وطن وطفولة وحنين، ومرأة مهما دارت الدنيا بها قاعدة ديما تشوف مصر بلدها الأول. اليوم باش نحكيو على واحدة من الأغاني اللي وليت مع الوقت غنية كلاسيكية عربية، حلوة يا بلدي متاع داليدا.

الأغنية خرجت عام 1979 ومدتها تقريبا 3 دقائق و33 ثانية، وهي مش مجرد أغنية وطنية بالمعنى التقليدي. أما قبل ما داليدا تغني حلوة يا بلدي، كانت غنيت سالمة يا سالمة، أغنية أخرى رجعتها للذاكرة المصرية.

بما إنها غنية مصرية قديمة مرتبطة بالسيد درويش، وتسجلت بصوت داليدا عام 1977، وبعد عامين كهو عام 1979 اتولدت حلوة يا بلدي غنية جديدة تماما تكتبت خصيصا لداليدا، وتحولت هي زيدا الواحدة من أشهر أغاني الحنين. داليدا تولدت في القاهرة عام 1933 وكبرت في مصر قبل ما تبدأ مسيرتها العالمية وتولي واحدة من أشهر النجمات في أوروبا والعالم العربي. ورغم الشهرة العالمية والنجاح في فرنسا وإيطاليا وباقي البلدان، مصر بقت عندها حاجة خاصة برشا، بلاد الطفولة والذكريات والجذور. ولهنا تجي حلوة يا بلدي. المثير في الحكاية إنه الغنية ما تحكيش فقط على الوطن، تحكي زيادة على الحب، الفراق والذكريات.

الكلمات تربط بين البلد وبين أول حب وأيام زمان والبعد والرجوع. يعني كلمة بلدي في الغناية تولي تقريبا كيف كلمة حبيبي، حاجة الإنسان ينجم يبعد عليها أما ما ينجمش ينساها. أما علاش الغناية عاشت سنين هذوما الكل؟ على خطرها ما قالتش فقط أنا نحب بلادي، هي قالت حاجة أعمق، إنك تنجم تسافر، تنجم تنجح، تنجم تعيش في بلاد أخرى، تنجم تبدل حياتك كاملة، أما فما أماكن وأصوات وذكريات.

ومن بعد قرابة نصف قرن مازالت حلوة يا بلدي حاضرة، ومازالت الجملة البسيطة هذية عندها نفس المفعول حلوة يا بلدي، على خاطر في الأخير مهما تبدل الوقت ومهما تبدلت المدن ومهما بعدتنا الحياة، ديما فما بلاد أولى، بلاد تسكن في الذاكرة قبل ما تسكن في الخريطة. وهذه كانت حكاية حلوة يا بلدي، غنية داليدا اللي غنت بيها على مصر، أما خليت كل واحد فينا يغني في قلبه على بلاده هو.

نهار اثنين نهار ثلاث وقفت غادي كان فهمش عليها عندها مشكله هي مع كامل ايام الاسبوع. دونك سمعتوا داليدا في غنيه وصلتنا ولا بلوتو رجعتنا العام 1979 ليسي موا دونسي وصلتنا للماضي ساعه و58 دقيقه وشوي اخر. نسمعوكم سلطان الطرب جورج وسوف وقت يقول حبيبي كيدا بلا حبيبي كيدا تسموها جوست بعد الانس رقيقه غفران في الاخبار.

0: التسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنع تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدوا على الميسول. نحكي لكم على تخوزين دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقة ولا في السيت hqa.com.tn. أشقة، توس بور لا مود، لا مود بور توس. تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026 تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلاً فنياً ساهراً بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلاً مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
2: حبك عامل فيا يا قمر ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
1: والنجمة ليليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج، الحديقة A، وعلى موقع تذكرتي.ال. الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج، كونوا في الموعد.
3: يا مولانا يا العالي يا الله، انصر الإفريقي وهذاك اش نتمنى.
1: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV+, et Mosaïque FM.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تتواصل المتابعة لفاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبنجردين من ولاية مدنين، ولمزيد التفاصيل والمستجدات ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي. أهلا بك سيد حسام. إذن ما هي آخر المعطيات بخصوص هذه الحادثة الأليمة؟
1: أهلا بك وبكافة السادة المستمعات والمستمعين لمزيك أفام. آخر المستجدات لكونه ثم تواصل عملية البحث على المفقودين وكذلك تسليم الجثمين إلى أهاليهم، والعملية هذه راهي في بمتابعة مباشرة من سيادة رئيس الجمهورية وكذلك إشراف متابعة الإطارات العليا بالإدارة العامة للحرس الوطني وكذلك بوزارة الداخلية. إثر فقدان مجموعة تضم 15 شخص من بينهم 14 أصيلي بنجردين ونفر أصيل جرجيس. بالنسبة لتم تفعيل المخطط الوطني لمجابهة لنجدة والإنقاذ اللي أشرف عليه كذلك سيد الوالي مدنين وكذلك الإطارات العليا بالولاية. بالنسبة لأمس تم انتشال 3 جثث وتم التسريع في إجراءات تسليم الجثمين إلى أهاليها، وكذلك بالنسبة اليوم ثم 5 جثمين إن شاء الله كذلك يتم الحرص والتسريع على بتسليمهم إلى أهاليهم ليبلغ العدد الجملي للمتوفين 8 جثمين. تم 8 جثمين إن شاء الله ربي يرحمهم، والمصاب الجلال هذا يراه بالنسبة لنا نحن نقوله لأهالينا في بنجردين وفي جرجيس اللي كل الإمكانيات راهي متوفرة من دعم لوجستي من موارد بشرية من عملية البحث اللي متواصلة بكل جدية، راهي ما بهش باش تتوقف الى حين استكمال عملية التمشيط والعثور على المفقودين. وان شاء الله رانا في كل لحظة عدنا مستجدات مع وإحاطة العائلات بكل المستجدات نتاعها.
0: يعني الى حد الان هناك نجي واحد من هذه الحادثة؟
1: ثم بالنسبة للعملية اللي هو كونه أول ناجي صار يوم جمعة 21 أوت اللي تم إعلام المنطقة البحرية الحرس البحري بجرجيس من طرف الخافرة التجارية اللي كونه ثم شخص عنده تقريبا 48 ساعة من يوم الأربعاء 19 أوت وهو يسبح اللي يتبين في عملية سماعه اللي كونه راو بعد ما تم إسعافه من طرف الحماية المدنية وكذلك الصحة العمومية، يتبين اللي كونه مجموعة تتكون من 15 نفر 14 أصيلي بنجردين نفر أصيل جرجيس شاركوا في عملية إبحار خلسة تقريبا على بعد 14 ميل من سواحل جرجيس. يتعرض للمركب إلى عملية تسرب مياه اللي غرق المركب الكل. أفاد الناجي اللي كونوا ثم 11 شخص اللي كانوا لبسين سترات نجاة. إن شاء الله نعرف اللي الكلمات راهي ذي ماهيش باش تخفف الألم الانتظار على الأهالي، لكن رانا نقول لهم رانا موجودين معاكم قولا وفعلا من خلال عمليات البحث الجدية المروحيات الخاصة بالجيش الوطني.
0: يعني ما زالت متواصلة عملية البحث
1: بطبيعة الحال البحرية الديوانة البحرية الحرس الحماية المدنية جيش البحر فرق الغوص التابع للحماية المدنية ما زالوا متواصلين يربطوا الليل بالنهار، وإن شاء الله في النهاية القادم أفضل لأهالينا في بنجردين وجرجيس وإن شاء الله يطمنوا على بقية المفقودين.
0: نعم سيد العميد، هل تم فتح بحث تحقيقي بخصوص هذه الحادثة؟
1: بطبيعة الحال باعتبار أن يكون ثم عملية إبحار خلصة وناجم عنها الموت، ثم النيابة العمومية بعد استشارتها كلفت وأذنت لفرقة الإرشاد البحري بجرجيس باش تقوم بعملية فتح بحث عدلي في إبحار خلصة المشاركة في عملية إبحار خلصة والناجم عنه الموت.
0: نعم، إذن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي، شكرا لك على هذه التفاصيل وطبعا المتابعة مستمرة على إذاعة موزاييك لهذه الفاجعة. عالميا، وزارة الهجرة في اليونان تعلن اليوم نيتها نقل المئات من طالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم في الأيام الأخيرة قبالة سواحل جزيرة كريت إلى مراكز إيواء. يأتي ذلك في ظل المخاوف التي أعربت عنها السلطات اليونانية بشأن تخطي مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية مع وصول الوافدين الجدد. وسائل إعلام يمنية تفيد بأن وحدات من قوة المنطقة العسكرية السابعة استهدفت مباشرة مواقع وتجمعات لجماعة الحوثيين في جبهات غرب محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء. سلسلة منسقة من عشرات الهجمات في جنوب تايلاندا الذي يشهد تمردا انفصاليا تسفر عن أضرار في ممتلكات عامة وإصابة 3 أشخاص على الأقل وفق ما أعلنته الشرطة التايلاندية هذا اليوم. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد الآن مع فهمي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي أنترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم. اليوم يكون الموعد مع الدفعة الثانية مباراة الجولة الأولى من البطولة بدايه من 4:30 تكون ضربة البداية. القمة المنتظرة باش تكون في ملعب حماد العقبي برادس بين الترجي يستقبل النجم الرياضي الساحلي. الحكم باش يكون هيثم الطرابلسي وفي البار الحكم السلوفيني أزمير زغركوفيتش. المتلاوي نجم المتلاوي يستقبل النادي الإفريقي الحكم أمير لوسيف وفي البار السلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش. في ملعب 15 أكتوبر بمنظرة النادي المنظرتي يواجه مستقبل مرسل حكيم لمنتصر بالعربي كحكم ساحة وفي البار أمير العيدي. وفي جربة ترجي جزيز يستقبل الأولمبي البيجي الحكم محمد طرابلسي وفي البار هيثم جيرا. 3 شهور راحة لمدافع النادي الرياضي الصفاقسي هشام بكار بعد تعرض الإصابة في مباراة البارح ضد الملعب التونسي وخلته غادر مبكرا المباراة. الإصابة هي على مستوى الشفي واستوجبت التدخل الجراحي العاجل. إن شاء الله لاباس لهشام بكار. في ألعاب البحر الأبيض المتوسط منتخب كرة اليد اللي شارك بالأواسط تعرض للهزيمة في مباراة الأولى ضد المنتخب اليوناني فارق 12 أهداف 27-39. في المباراة الجاية باش تكون ضد منتخب قبرص نهار 3/25. في التايكوندو في راس القدوس يتأهل للدور الرابع النهائي بعد فوزه على اللبناني فرج يوسف وباش يواجه بعد شوية الإسباني فرنانديز غارسيا. نستنى إن شاء الله الذهاب معند في راس القدوس. في السباحة أحمد جوادي شارك من بعد شوية في تصفية نهائي سباق 800 متر سباحة حرة. من المواعيد في البطولة الأوروبية حاليا تلخ لقاء مانشستر سيتي بورنموث مع 4:30 نيوكاسل ليفربول. في إسبانيا 8:30 إلشي في مواجهة البارسا وفي فرنسا 8:15 رين في مواجهة بي إس جي. كانت هذه ثانية نشرات رياضية لليوم تلقاها على السيت موزايك فام.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك فام.

0: على موزايك FM في تبع الموجة وقاية البوزومتر. تسويت باش نطلع على اخبار السيليبريتيز اللي عملوا البوز على السوشيال ميديا, ونبداو مع محبوبة الجماهير بون رجال والنساء, مي بوتيتر رجال اكثر, هيفا وهبي. هيفا اللي عملت البارح حفله نهار الخميس 20 اوت 2026 في جده وسط تفاعل كبير من الجمهور. وقت وجودها فوق الركح فاجئها احد المعجبين السعوديين بطريقه غير متوقعه وقدم لها مونجيله مرصعه بالالماس. وفي بعض الفيديوهات المتداوله يظهر المعجب وهو يرمي المونجيله فوق المسرح قبل ما تلتقطها هيفا وسط تصفيق الجمهور. هيفا بدأت متفاجئة وسعيدة بالهدية ووسط الحفل, وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها, واللقطة بالطبيعة انتشرت بسرعة على السوشيال ميديا. ومن هيفا نمشي لبنان, وين كانت فرحة كبيرة في عائلة الحلاني. دانا الحلاني بنت الفنان عاصي الحلاني احتفلت بزفافها على ألان سعد نهار الأربعاء 19 أوت 2026 في منطقة فيطرون اللبنانية في حفل وقيمة وسط الطبيعة وبعيد على أجواء القاعات والأفراح التقليدية, وحضروا أفراد العائلة والأصدقاء والمقربين. قصة دانا وألان بدأت قبل الزواج بسنوات, تعرفوا عن طريق أصدقاء مشتركين, وبدأت العلاقة كصديقة, ومن بعدها اتطورت العلاقة عاطفية. ألان تقدم لطلب يدها في 2024 وأقيمت الخطوبة نهار 27 جوان 2024, واللحظة اللي عملت أكثر البوز كانت مع بوها عاصي الحلاني. عاصي تخل مع بنته دانا ورفقها في لحظة دخولها للحفل, ومن بعدها غني لها وشاركها الرقص. لكن المشهد المؤثر كان وقت اللي غلبته الدموع متاعه وتأثر برشا برشا بزفاف بنته وانتقالها إلى مرحلة جديدة من حياتها. والعائلة كانت حاضرة بقوة, والدتها كوليت الحلاني, شقيقتها ماريتا, وشقيقها الوليد, إضافة إلى الأصدقاء والمقربين. ماريتا والوليد شاركوا دانا لحظات الرقص والاحتفال, فيما عاشت العائلة ليلة عائلية أكثر منها حفل استعراضي ضخم. والتفصيل اللي زاد الحفل فخامة إنه دانا كانت متوقعة تظهر في فستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي إلي صعب. ونختم بظافر العابدين اللي فاجأ جمهوره في الأيام الأخيرة بظهوره وهو يستعمل العكازات وعنده جبيرة في ساقه. ظافر انشر فيديو وثق فيه مراحل من إصابته والعلاج والفحوصات والتصوير بالأشعة, وظهر في بعض اللقطات بالزوز عكازات, وفما زيد لقطات أخرى على كرسي متحرك. وتحدثت مصادر إعلامية عن كسر في القدم, فيما اكتفى ظافر برسالة قصيرة على الانستغرام اكتب فيها الحمد لله على كل شيء. الإصابة أثارت تعاطف كبير من جمهور وزملائه, خاصة أنه ظافر معروف بنشاطه المستمر بين التمثيل والإخراج. دونك ظافر كانوا يسمع فينا نقولوا لك إن شاء الله لباس. هذو ما كانوا أكثر الأخبار اللي عملوا البوز في البوزومتر.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: وشوية آخر نسمعوكم جديد شاوس, ذكرتوهم شاوس All I Need Is Your Love Tonight, خرجوا مورس جديد اسمه Sunrise. من خليكم مع جوزيف عطية في مورس, ورجعنا العام 2013 وقت يقول حلوة.

0: 25 سنة يعود الفنان العربي بهي سلطان على مسرح كارتاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم 3SG Entertainment.
1: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
0: تبع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بكارتاج وعلى الموقع الإلكتروني تذكرتي.ان بمساهمة 3SG Group, GNK Event, Hoover, Golden Cartage, Déclic, La Fichette, Omega Pub Group, Neo Pub, قناه التاسعه و موزايك اف ام.
2: تابع الموجه
3: ساعتين وخمسة واربعين دقيقة. احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية، 36 درجة تو في تونس العاصمة. نسلم على الناس اللي ديريكسيون البحر تو ماشيين اوموا يبردوا القايلة في البحر مع نسمة الشط المزيانة. فما زادة برشا برشا قاعدين يسمعوا فينا وهما يفطروا، كيما مريم الهام جابوا كاسكروتات من الدار، قالوا لي جابوا كاسكروتات متاع مقلي. بون ما فهمتش انا هذي كاسكروتات متاع مقلي كيفاش، يمكن يمكن كل واحدة مثلا فما عظمة مقلية وفيه هكا ولا فيها طماطم مقليه وفي فلفل مقلي. صح على البنات شهيتونا، ان توكا البنات يحبوا يسمعوا اغنيه سبايس جيرلز وانا بي، على خاطر قالوا لي اللي سبايس جيرلز يذكروهم برشا برشا بصغرهم. هذيك علاش شويه خرجوكم العام 1996 مع اغنيه وانا بي. فما زيدا فما زيدا احلام، وفما علي اللي يحبوا يسمعوا هيفا وهبي وسان لوفون. ابارامون ظاهر الراجل يحب يسمع هيفا والطفله تحب تسمع سان لوفون. ميتزوبيتشي هذا هو جديد. ماما نخليكم مع غنية ترجعنا العام 2001. الغنية هذية هي باقتراح من عند أنور مدندين اللي قالنا يحب يسترجع برشا ذكريات مع الغنية هذية اللي تعني له برشا برشا حاجات. الغنية اسمها وعيوني سهارة من عند الشاب جيلاني. بيان سور تسمعها توت سويت على موزايك اف ام في تبع الموجة.

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque FM.
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا ينفعش هيك يا قلبي.

رجعنا العام 2020 مع أغنية Soul King featuring شيب مامي. سافي دي زاني واللي سمعتوها على موزيك فيم في تبع الموجة. احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. سبيسيال ديديكاس لصلاح الدين, هو تاكسيست قال لي سوسن كنقول لك السخانة قديش البارة راهي يمكن 6 ملايين ماهوش 40 ماهوش 50 كما قاعدين تقولوا. فريمون سخونة على الاخر, يا ربي خفف علينا ان شاء الله السخانة. نسلموا عليكم ونقولوا لكم باش تقعدوا معانا هكيك تحسوا بالتفرشيك اتخافيغ لا ميوزيك اللي كل مره نقترحوها عليكم. مثلا شويه اخر استناوا ميكس اسلومه ميكس عالمي كيف العاده. ايه هاوش مش تلقاو فيه هذه المقدمه. ايه ايه دي سان جاتومان.

0: معلومة تسموه جزء من بعد الإنس الحقيقة غفران في الأخبار.
1: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيس، ودائما في المتابعة الحينية لكل المستجدات في علاقة بهذه الحادثة، حيث يتدخل معنا الآن ومباشرة عبر الهاتف المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي. سيد حسام، أهلا بك مجددا. إذن يبدو أن هناك جديد بخصوص الحادثة.
1: مرحبا بكم وكافة مستمعي ومستمعات مزيكة فيم. أكيد ثم تحيين في خصوص عدد الجثث المنتشلة اللي تقريبا مع ساعتين وربع اللي يعلم الجيش البحري يعني قاعد يتعامل مع إحدى الجثث ويقوم بعملية إصعادها للخافرة. كذلك الحرس البحري قام بانتشال جثث آخرين. بالنسبة للحصيلة حاليا ثم الناجي الوحيد اللي تم تسليمه من الباخرة التجارية للحرس البحري يوم الجمعة 21 أوت. بالنسبة ليوم الأمس ثم 3 جثث اللي تم انتشالها، وبالنسبة لليوم ثم 7 جثث كما قلت لسيادتك، وثم جثة اللي قاعد يتعامل معها الجيش البحر اللي باش يتم إصعادها في الخافرة. وكذلك بالنسبة للوحدات ما زالت مواصلة، سواء كانت الوحدات الجوية سواء تتبع الحرس الوطني أو الجيش الوطني، إضافة إلى مختلف الأطراف المداخلة من هياكل الدولة سواء كانت في الديوانة والحماية المدنية والحرس البحري، وكذلك حتى الأمن العمومي على مستوى تمشيط السواحل. باقي المفقودين 3 أنفار ان شاء الله. فهمتي ولي نسبع اخبار ان شاء الله تكون الطيبه، وان شاء الله ربي يرحم الغرقى ونحتسبهم عند الله شهداء. وناكدوا لي كونه راهو مره اخرى لاهالينا في بنقردين وكذلك في جرجيس اللي راهو الوحدات نتاعنا راهي مازالت مواصله عمليه البحث على المفقودين، وكذلك بتكاتف جميع اجهزه الدوله في هذا المجال، وراهو ثم حرص من طرف اعلى هرم في السلطه في خصوص التسريع في تسليم الجثامين لاهاليها. نعم. وكذلك التسريع في عملية البحث عن باقي المفقودين.
0: نعم سيد حسام الجبابلي العميد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، شكرا لك على هذه المعطيات، وطبعا المتابعة معك مستمرة بخصوص المستجدات والتطورات في علاقة بهذه الحادثة. في خبر آخر، مختصون ومهنيون في قطاعي الصيدلة والصحة يدعون إلى الإسراع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادقة عليه، بما من شأنه أن يضع حدا للفراغ التشريعي الذي يشهده القطاع ويعزز آلية الرقابة على تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها ويضمن حماية المستهلك وسلامته. ويأتي هذا المطلب في ظل التطور المتسارع الذي يشهده سوق المكملات الغذائية في تونس بالتوازي مع تنامي الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخارج مسالك التوزيع المرخص لها وما يرافق ذلك، وفق عدد من المختصين والمهنيين من ممارسات غير منظمة قد تمس بجودة المنتجات وسلامة المستهلك، في وقت يؤكد فيه المهنيون وجود صناعة محلية تستجيب للمواصفات وتوفر منتجات ذات جودة. ويتولى مجلس نواب الشعب حاليا النظر في مقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية في إطار مسار تشريعي يهدف إلى وضع قواعد تنظم القطاع وتحدد شروط تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها. عالميا، فرنسا تسجل أكثر من 300 حالة غرق خلال الصيف الجاري، في ارتفاع كبير عن عدد الحالات المسجلة قبل عام حسب ما أعلنته وزيرة الرياضة الفرنسية، مرجعة هذا الارتفاع إلى موجات الحر التي اجتاحت أوروبا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد يتواصل مع سوسن في تبع الموجة. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس، تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزيك فام. Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

0: برافو سلومة مال ميكس ومال هو دونك ديما في الوقت هذايا تسمعوا سليم في ميكس عالمي في الوقت هذايا على موزايك اف ام في تبع الموجة. وحنا مازلنا معاكم لسته نتاع العشيه كل مره نحاولوا ننوعوا في الموسيقى دايوغ استنيو سبيسيال جولد ميوزيك فيزيتي
1: لا جيت زاير زاير.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس وبودا برود.
3: تبع الموجة Gold Music. Gold Music.

هذايا سبيسال جولد ميوزيك باش يكون ديسكو اللي نبداوه بونيام ساني لو جروب بطبيعه بريتانيك شويه اخر البيجيز في نايت فيفر. اما نخليكم توت سويت مع لو جروب شويدوا ابا دانسينغ كوين.

0: سمعت سابرينا كاربانتر اسبريسو على موزايك اف ام في تبع الموجة وقايت سبيسيال تيوب ديتي
1: سبيسيال تيوب ديتي
0: هاي الموزيك

0: في دايوغ استنوا بليني سامبا دي جانيرو الغنية ترجعنا العام 1997 استنوا زيدا دونومار لوتشينزو في دانسا كودورو يا حسر على 2007 من خليكم توت سويت مع مورسو فريمو دوب مطلع ملحال عام 2003 بتبيع نحكي على مارتن سولفيغ والدربوك متاع حسام رمزي في ادوني
1: افريكانيس ادوني

0: موجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
1: واحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. 53 دقيقة 40 درجة في تونس العاصمة. دونك تحية للناس اللي باش تمشي تعمل تبحبيحة تعمل فرشيكة في البحر. ولو انه فما برشا يقول لك انا يا خويا ماذا بيا هكا في المغرب نمشي نعمل التبحيرة امتاعي ونقعد نقايل في الدار. ولو اني ديما نقول لكم راهو ما عندناش القايلة لهنا في تبع الموجة. ديما عندنا المزيكا الهيلة المزيكا فرشكا دايوخ استناو الجو كله مع دي جي ريحان. ها شنو باش تسمعوا شويه خير في ميكس دي جي ريحان. دونك ان ميكس اكسيبسيونيل يستنى فيكم جوست بعد الانس رقيق غفران في الاخبار.
0: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك. الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يؤكد في تصريح لمزيك اليوم ارتفاع عدد الجثث المنتشلة إثر حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية قبالة سواحل جرجيس، موضحا أنه تم انتشال 7 جثث اليوم إضافة إلى جثة أخرى يجري التعامل معها حاليا من قبل جيش البحر، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للجثث المنتشلة إلى 11 بعد انتشال 8 جثث اليوم و3 أمس السبت. يشار إلى أن عمليات التمشيط والبحث ما زالت متواصلة للعثور على بقية المفقودين البالغ عددهم 3. البريد التونسي يؤكد اليوم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنة من أحد مراكز البريد وما أثاره من تساؤلات بشأن المبلغ الذي تسلمته مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب. وشدد البريد التونسي على أنه لن يتسامح مع أي إخلال يتم ارتكابه، مؤكدا أنه سيتم على ضوء نتائج التحقيقات تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته. وجددت المؤسسة تأكيدها على احترام الحرفاء وحسن معاملتهم والالتزام بأخلاقيات المرفق العمومي، مع التأكيد في المقابل على حرصها على حماية أعوانها من التشهير. وأوضح البريد التونسي أنه يعمل على تعزيز آليات الرقابة والحوكمة والشفافية إلى جانب تكثيف توعية الأعوان بواجباتهم المهنية والأخلاقية وفق نص البلاغ. عالميا، استشهاد طفل فلسطيني وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة التي تشهد تصعيدا إسرائيليا عبر إغلاقات وحملات اقتحام واعتقالات واعتداءات للمستوطنين وسط تحذيرات إسرائيلية من أن الضفة على وشك الانفجار على حد تعبير الاحتلال. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يقول إن إجراء انتخابات خلال الحرب مع روسيا من شأنه أن يدمر البلاد عبر التسبب في انقسام الأوكرانيين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرميها. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد تواصل مع سوسن في تبع الموجة. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك كفام.

0: حويسه والا كزدوره باللبنان سمعتوها من عند نصيب زيتون على موزايك فام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت وحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: الأربعة وتسعة وعشرين دقيقة 40 درجة في تونس العاصمة. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. قبليك حبيت نسلم على الناس اللي ماشية تعمل في التبحبيحة. ماهر بعث لي مساج على واتساب موزايك قال لي هاني قاعد مبحبح في الخدمة. بون كوراج لي كنتي توت سويت تيم امبالا دركولا.

0: bons plans. Et ne ratez pas la grande soirée ma musique tel Hechik Bechik by DJ Alvez في Beehive Gamart. وفي الحبيبي داونتاون ولي أحبي الراي تسهروا مع سواغي راي is not dead. وفي الأينا جمر تسهرية باش تكون مع مايك بلو. في غيستوران لي دون تلقاو ساندي مادنس باي بينكا. وفي البلاغ أوبن إير جمر تسهروا مع ديسكو حبيبي. وفي الفولامور سهرية باش تكون سو لو تيم دو كليشي. وفي المولو تلقاو لو كونسيبت نيو إيرا. في الفيرما ما تفلتوش عليكم صوت من الفيرما باي وي ام البقلوتي. ديريكسيون الحمامات وفي الكاليبسو الجو باش يكون حفلي مع دي جي مارو ودي جي وايز. وفي الكوزي بار تسهروا مع الفن الشرقي ومع الشيك شاك شوك. نتعاديو السوسة في الجولف برو القنطاوي تلقاو ان لايف باند شو. فوالا اذا ما كانوا اهم خرجات وسهريات الليله في بون بلان.
1: بون بلان تبع الموجه كل سبت واحد من

0: ماتوال نيسكا ريزو على موزايك FM في تابا الموجة. ايه تو تسويت نخليكم مع ابرز اللقطات تيلت بتبيع برامج موزايك FM في الجمعة اللي فاتت في الفاغ.
1: موزايك فاغ
0: من لا صباح فخر فكر انا مرة ريتو في فيستيفال تاع كارتاج يغني بعيد على الميكرو يقول لي 6 متر و 7 متر والصوت يلعلع ما شاء الله فنانين شيء كبير حسيرو لا يرحمهم وكهو. يلا نخليكم مع زميلنا المحبوب سيف الدين المهي في الخبر. ايه مرة حطيتي نحبوك زاد اخي كصباح فخري حطيتي نحبوك ونعزوك ناس طيبة محليه ناس كل تحبوا سيف الدين المهي والله ماني. يلا خليو في الخبر عندنا شعوركم احنا اتو
2: لازم تحرقونا يعني.
3: Comment dire ça ? Il y a 2 à 3% des Tunisiens, ils sont quasiment les Canadiens. Je peux te le garantir. Il y a 2-3% selon mon expérience à moi.
4: Ok.
3: Je vais pas les nommer, mais il y a ce type de Tunisien là. C'est ça, exactement. Mais en fait, c'est dans leur culture. Alors, ce qui est commun dans le Canada, je peux te dire que au niveau bouffe, au niveau
4: la
3: انا سي باز باربيكيو مشوي نحن هذيك باربيكيو مشوي انا السوان مشي شال انتي نحط باربيكيو اوتوماتيكمون مشوي مشوي مشوي تونس مشوي شنو السيف الناس كل مشوي
4: اون صحن مقلي صح
3: صحن مقلي سي سا صحن مقلي فوالا
5: اي والله صحيح
6: عودة ميمونة
0: عايشك عايشك يا إيزر شكرا ليك وتحية ليك أنت مستمع وفي مدام قلت لي بون غتوغ مورك واضحة شرب حكتولة مغير ما تخم شرب حكتولة
4: شرب أصبح أنا
5: يا وديت يا وليت يا عيد ألا لو نويت يا
7: عندي لي
8: بافان وديشيت وكامب معناها ما عندكش حتى أدنى مشكلة نخليهم في الدار
7: ليه
8: خليوني هنا هما كانوا هما قاعدوا في الدار كل
7: صحيح
5: بس ما تفقست واللي كان
4: التصفيق اللي سمعته هذاك عاد المخرج وعاد يدخل مين يجي مش يقعد رايف عاد ما تحلوش
9: اللي عملته هذا الكل يا اخي باخر بالله
4: محمد علي ما تحلوش الميكرو عايش كمان خلينا نكملوا نحكيوا على جنب بعد ندخلوا في الفوضى وباش يسامحونا من توا ربع ساعه فوضى بتصير في الاخر بيه ميكرو محلول عصام سعاد
10: اهلا بيك احمد
4: وعلى اهلا بيك احمد
10: اهلا بيك احمد واهلا بجميع المستمعين والمستمعات وانا فرحان ساعه على البوست اللي غادي فمني معاش نشوفه السيد اللي غادي
4: تو تاكل في الوقت شو عاد خلينا نفهموا على حاجه باش نكونوا واضحين راهي الناس تتقلق من العياط وتتقلق كي نتكلموا فوق بعضنا وانا وياك نتكلموا فوق بعضنا انا اعترفت لي انا نتكلم فوق بعضنا بالله خلينا نحكي
10: وحلى معناها مواضيع تتحل معاك انت
4: باهي
5: ما الحكايه هذه مازلنا نسمعوا
4: هذا شفنا مرة الأخرى من عشان نتذكر صارت عليها بوليميك في فرنسا الشيف تونيزيان جو مو رابيل بلو دو معناها دو سون نو اللي خذيت الملوخية طايبة بالجاري بوف وعملتها كيف ما سو فورم دو ماكارون بسالي وتعديت والله يجي يقول لك حاجة فما شكون ذيخة قلي بنين تدخل تضحك وراه تضحك وراه كيف عجبتك تحكي
11: ودي ما تبقاش تقول عشان الناس بتقر الآن ده معروف
1: موزايك فار تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية

0: dans nos têtes. Donc ce matin, Matt Houston, Firnay, Rajatna Al-Am, Elfin Wathnash, positif à la Mosaïque FM.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: واحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. اش معناها؟ معناها مازال قدامنا ساعة كاملة فيها الموسيقى البنينة بيان سور، تبدأ مخلطة متنوشة متنوعة، ترضي كل الأذواق، فيها الشرقي فيها الغربي بيان سور، فيها كل أنواع الموسيقى، فيها زادة الفقرات متاعنا واللي هي بوان روت. شوية آخر زادة نعطيكم أخبار المهرجانات، شنو فما شنو فماش بالنسبة للناس اللي تحب تخرج تسهر تعمل بونكيف، ولو ان المهرجانات كما يقولوها مازالوا فيها قديش بعض العروض بيان سور، ماهوش برشا عروض، تعرف اللي تنبك المهرجانات ديما في اخر جويليه واول اوت، واحنا ديجا كما يقولوها عقاب الشهر هاو. شويه اخر باش نوليو نحكيو على الادوات المدرسيه بحكم العوده المدرسيه، سينو نهارين اخرين باش يكون المولد النبوي الشريف. دونك برشا برشا فيكم راهو مقضاو قضيه المولد بيان سور. دونك نسلم عليكم الناس الكل، نسلم زادا على الناس اللي ماشيه تبحر، على الناس اللي سي بون روحت من البحر. سينو كوتي موزيكا استناو ورده وقت تقول بتونس بيك من الحان صلاح الشرنوبي، بتونس بيك واحنا نتونسوا بها. اسمع غفران تلقاها توتسويت في الاخبار.
2: صندوق عشفة. Life is life.

واللي تنشطح وننقص في الكوجينة سخيفة دروع خليت واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا life is life.

0: احنا في تونس الجيل نتاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله بالله حتى أنا
2: بقول لها صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: أنا اشتريت شماشي شملت
3: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق داره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذا.
4: ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل من شدين التليفون ويحبوا يعملوا البيض، علاش هي البيض؟ يلموا في الجامات وفي القلوب.

0: ارسل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013.
2: 71-113-013.
0: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية، وذلك حصريا لعمليات البيع يوم غد الاثنين 24 من أوت من 4:30 صباحا إلى منتصف النهار. ويأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية يوم غد تبعا لتزامن يوم الثلاثاء 25 من أوت مع يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. الإدارة الجهوية لديوان الوطني لتطهير فرع سليانة تعلن تنفيذ برنامجها الدوري بتدخل على مستوى شبكة الصرف الصحي في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار. ومسؤول محلي بالجهة يؤكد في تصريح لمراسلتنا نبيها الصادق أن التدخلات شملت أغلب معتمديات الجهة وتتواصل وفق برنامج عمل مضبوط أعدته الإدارة الجهوية بهدف ضمان جاهزية الشبكة وحسن أدائها والحد من الإشكالات التي قد تطرأ خلال فترات تهاطل الأمطار وارتفاع السيول. عالميا، الولايات المتحدة تواصل عمليات السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي في محاولة لتهدئة أسواق الطاقة وسط تداعيات أزمة مضيق هرمز، ما دفع المخزون إلى أدنى مستوياته منذ 40 عاما. ويحذر خبراء من مخاطر قد تواجه الكهوف الملحية التي تخزن فيها كميات النفط مع استمرار عمليات السحب وتراجع مستويات الاحتياطي الاستراتيجي. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن مخطط الضغط الاقتصادي الخانق على إيران سيرتد على الولايات المتحدة. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذر من أنه سيكون من الغباء وفق تعبيرها أن تعتقد كندا أن بإمكانها الفوز في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، متوقعة أن تكون تداعيات النزاع التجاري على جارتها الشمالية مدمرة. وكانت المفاوضات بين واشنطن وأوتاوا قد انهارت منذ يومين، ما أدخل حيز التنفيذ رسوما جمركية أمريكية جديدة بنسبة 50% تطال منتجات بقيمة 20 مليار دولار تقريبا، أي ما يعادل 5.5% من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد يتواصل مع سوسن في تبع الموجة. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك FM.

من نصف النهار للستة متاع العشية. Raise back your butt. Spread them wings around the world.

0: فهم في تبع الموجة وقاية مهرجان نت.
1: مهرجان نت. مهرجان نت.
0: ولا دونك نعطيكم وين تنجموا تسهروا الليلة في إطار مهرجاناتنا الصيفية، ونبدأ مع مسرح سيدي الظاهر الليلة سهرية باش تكون مع نوردو، وفي اختتام المهرجان الصيفي بدوار هيشر حلمة ثلاثة في دورته 35 السهرية باش تكون مع ريم الكفية. وفي مهرجان الفستق الثقافي في الكتار تسهروا مع الفنانة نجوى عمر سوم التذكرة ب 5000 أكهو. وفي اختتام المهرجان الصيفي بقلعة لندلوس في دورته 35 تسهروا مع الفنانة شهرزاد هلال. وفي مهرجان سيد علي بن عون الدولي في دورته 33 ديجا في الوقت هذية تلقى فروسية حرة، تلقى خيول فرسين وجو كبير وكرابيلة، ومع التسعة متاع الليل تلقى سهرة موسيقية روحية مع مجموعة التخميرة المراد باشا. وفي مهرجان العنب في غرومبيليا السهرية باش تكون 100% ضحك مع مسرحية بسي الجعفر القاسمي. وفي إطار مهرجان جريمدا تسهروا مع عرض الراب مع يانجر زيد. ونختم مهرجان بدنين الثقافي الدولي في دارته 46 سهرية بتكون مع الفنان اللبناني روني فتوش. هذو ما كانوا أهم العروض المبرمجة الليلة في إطار مهرجاناتنا الصيفية في مهرجان نت.
1: مهرجان نت. مهرجان نت. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: وكانكم موجودين توا في البياج اللي موجودين بالطبيعة في الجمهورية التونسية الكل، ماذا بيا كان تبعثونا تصور على نمر واتساب موزايك 23 513 ألف 23 513 ألف، تعطيونا حالة الكياس، تعطيونا حالة البياج، فما صف ما فماش صف. نعرفوا في الوقت هذايا برشا ناس كملوا التبحيرة متاحهم وسيبون مروحين للدار، دونك سيغتيلمون في برشا بقايا فما بوشون فما سيركولاسيون، دونك نستناو في التصور متاع البياج على 23 513 ألف. هذا هو نمر واتساب موزايك كفام. شوية آخر نرجع بيكم قديش نقولوا احنا 25 سنة تالي مع ديانا حديد. وقتها خرجت هي وفلا طفلة صغيرة بنوتة صغيرة فنانة لبنانية صوتها صوت جبلي، قالوا وقتها انها تشبه ياسر النجوى كرم في الصوت في الحضور، ما هي الحقيقة اخذت اقلام اخر ديانا حديد. نسمعها شوية اخر في اماني، أما نخليكم توت سويت مع خطفوني عينيك خطفوني عمرو ذيب وبنته جانا ذيب على موزايك كفام في تبع الموجة.

نجوى كرم خليني اشوفك بالليل على موزايك اف ام في تبع الموجة وقايد بوان روت بوان روت. وميرسي لكل واحد بعث تصوير على نمر واتساب موزايك 23 513 ألف. بعثتونا برشا تصاور على أحوالك يا ياس، كيما وليد اللي بعث فيديو هو يسوق في الخارجة متاع تونس الجنوبية وقال اللي راي مصرحة على الاخر. بون طوميو بور توا، طوميو للناس اللي بتبيع ماشية ديريكسيون تونس الجنوبية، سينو باش تلقاو حركة صغيرة في مستوى سبالة بن عمار للناس اللي مروح لتونس واللي مروح من غار الملح باش يلقى أمبوتي من بعد جامع الريان وعوزجة، سينو زيدا للي موجود توا في بنزرت وجاي لتونس باش يلقى سيركولاسيون في الخارجة متاع الفيوبور، وباش تلقاو حركة ثقيلة دوب ما تدخلوا للحمامات. أما اللي ماشي للحمامات في النيفو متاع بياج مورنيك باش يلقى صف صغير، أما في السنس انفيرس الحركة عادية حسب ما قاعد نشوف التصويرة اللي بعثتها إيمان هي وصحبتها دجا بطبيعة مروحين من التبحيرة. صحة صحة تبحيرة البنات، بعثونا دونك تصويرة وكل واحد يعطيه الصحة بعد تصويرة على نمر واتساب موزايك 23 513 ألف. دونك طريق السلامة لكم من كل واحدة واحدة في ثنية، وخليكم ديما برانشي على موزايك فيم. هذه كانت بوان روت. بوان روت تبع الموجة وكايروكي والأحباء كايروكي، لي فان متاع كايروكي عندهم حفلة تستنى فيهم بروشينمون لهنا على ركح مسرح قرطاج الدولي. اون اتوندون نسمعوكم جديدهم، الغنية اسمها تا تا تا تا هكا تا تا تا تا.

سمعتوا مروان موسى شكلك مجنونة لمزيكة فام في تبع الموجة، وإحنا مازلنا معكم للستة متاع العشية. علي مازلنا معاهم ليه سي صليح صليح قليل ليه سوس نوصل الوقت عملي هك الوقت الحقيقة حليل حليت لي القاعدة أنا ماذا بي أزيد سويعة سويعتين ماذا بي كامل حتى نص الليل ليه يا كاويزي في البركة ستة متاع العشية يعطيكم الصحة اللي تبعتونا من نص النهار أن غو ميرسي ليك أنت الكابتن صليح اليوم كان معانا ومنورنا نص نصر في النصري نصري فاش كيفاش نص لا بالحق المره هذه زمني نروح بديت معكم نص نهار ابغامو العلامات نتاع التعب بدات تظهر هكا ولا نصر يعطيك الصحه ميرسي بوكو نورتنا في الاخراج الرقمي كان معنا شكر ومكرم في الستاندار وبالنسبه لينا ساوس الغريبي نرجع لكم الجمعه الجايه ان شاء الله في تبع موجه جديده على موزايك اف ام واخر اغنيه نكملوا بها هي أغنية Share Believe جست حابين نذكركم اللي مع ستة بيل تلقاو الأنسة رقيقة غفران في الأخبار مع الأخبار المحلية والأخبار العالمية كما قلنا لكم تبع الموجة فيها فقرات وفيها موسيقى لكل الأذواق توت سويت Share 1998 خرجت Believe على موزايك ألي باي تشاو

0: كل ويكاند نعيش الثقافة بطريقة مختلفة.
1: تمويل المشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026 تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
2: حبك عامل فيا يا قمر ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
1: والنجمة ليليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج الحديقة A وعلى موقع تذكرتي.ان. الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج، كونوا في الموعد.
3: يا مولانا يا العالي يا الله انصر الإفريقي وهذا كاش نتمنى.
1: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV+, et Mosaïque FM.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تواصل عمليات التمشيط والبحث في عرض البحر للعثور على المفقودين، البلغ عددهم 3 بعد حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية قبلة سواحل جرجيس. يأتي ذلك بعد انتشال 8 جثث اليوم و3 أمس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للجثث المنتشلة إلى 11 وفق تصريح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي لموزايك. من المنتظر أن يدخل مشروع سد خزان سعيدة بمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة حيز الاستغلال في أقرب الأجل بعد تقدم أشغاله التي انطلقت في فيفري 2019 بنسبة 91%، وتشمل منشآت تعبئة السد وقيمة التصفية بكلفة 214 مليون دينار وفق معطيات استعرضها ممثلو الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى الحاضرين في جلسة متابعة للمشروع انعقدت بمقر ولاية منوبة. عالميا، إصابة 3 مدنيين في قصف شنته جماعة الحوثيين على محافظة الضالع جنوب البلاد بالتزامن مع إعلان الجيش شن هجمات بالطائرات المسيرة على مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهات محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء. وزير الصحة في ولاية النيل الأزرق في السودان جمال ناصر السيد يكشف عن حجم الدمار الذي لحق بالقطاع الصحي جراء هجوم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها على محافظة الكرمك، حيث خرج المستشفى الرئيسي في المنطقة بشكل كامل عن الخدمة بعد تعرضه للتدمير. مشاركة نحو 10,000 شخص في مسيرة في ستوكهولم اليوم للمطالبة بتصد أكثر فاعلية للتغير المناخي، وذلك قبل أسابيع من موعد الانتخابات العامة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في ريكاب سبور. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: الأولى في تونس. ريكاب سبورت. ريكاب سبورت. كل يوم 7 sur 7. الستة للساعة العشية.
1: مساء النور، مرحبا بكم في ريكاب سبور، موعد جديد في البرمجة الصيفية كل يوم 6 حتى للسبعة نتاع العشية. موعد اليوم باش نتابعوا فيه مباريات الدفعة الثانية من الجولة الأولى من البطولة اللي فيها من كلاسيكو، يجمع الترجي الرياضي التونسي بالنجم الرياضي الساحلي لحظات، ونمشيو لملعب حمادي العقربي في رادس مع أحمد عدالة في المتلوي، نجم المتلوي نادي الإفريقي، في البنزرتي نادي البنزرتي مستقبل المرسى، وفي جرجيس ترجي جرجيس الأولمبي البيجي. يحضر معنا في التحليل الفني اليوم وليد الهيشري. مرحبا وليد.
2: مرحبا مكي، مرحبا بالولاد الكل بجمع المستمعين.
1: أمير الدريدي مرحبا دكتور.
3: مرحبا مكي، مرحبا بلخي الكل وأكيد كل مستمعين مزيكا.
1: عدنان في الإخراج والناصر في الإخراج الرقمي. دونك لبداية مع المباريات، أول الملاعب في انتظار التحق بنا أحمد عدالة، معنا عماد التومي من ملعب المتلاوي. مرحبا عماد.
4: أهلا بك مكي وأمير ووليد وعدنان وكل أوفياء مزيكا. فهم نلعب في ملعب المتلاوي في دقيقة 18 من هذا الشوط الثاني، والتعادل السلبي 0 مقابل 0 بين النجم المتلاوي وضيف النادي الإفريقي صاحب بطولة الموسم الفارق.
1: عماد
4: نسمع فيك مكي.
1: عماد دونك قداش وصل التوقيت عندك في ملعب
4: حاليا في دقيقة 19 من الشوط الثاني مكي، والتعادل السلبي 0 مقابل 0 بين النجم المتلاوي وضيف النادي الإفريقي.
1: به دونك 0-0 في مباراة نجم المتلاوي لنادي الإفريقي. دونك ذكرنا كان التغييرات اللي صارت خاصة في التشكيلة متاع زوز فرق.
4: بالنسبة للتغييرات، المدرب أمين جارة بالنسبة للنجم المتلاوي حافظ على نفس التشكيلة اللي بدأ بها المباراة، في حين المدرب ماهر كان ذلك خمزوز لاعبين مع بداية الشوط الثاني اللي هما أسامة شريمي وصادق قديدة اللي خذوا مكان كل من هيكل الشيخاوي وبلال آيت مالك.
1: دونك هذوما التغييرات في التشكيل في المقالبة. تقعد معنا عماد باش نرجعوا معاك لانه باش نمشيو الملعب حمادي العقربي في رادس، مباراه الكلاسيكو الترجي الرياضي التونسي نجم الساحلي احمد عداله. احمد مرحبا.
5: مرحبا بك باكي، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا مباشرة من ملعب حمادي العقربي في رادس. طبعا الثقة هوني في ملعب حمادي العقربي في رادس والنجم الرياضي الساحلي متقدم دقيقة عن التحقق 2-1 هوني في مباراة الكلاسيكو ضد الترجي الرياضي التونسي بحضور جماهير الترجي الرياضي التونسي. هدف المباراة كنا في الشوط الأول كان سجل الهدف الافتتاحي للترجي الرياضي التونسي الحاج محمود بعد كونتر اتاك بدأ هو داير هو رصد الكرة بالكورنر ثم مشى قدام وبرشا في نيس الحقيقة حط الكرة من الجهة اليمنى لفتيقو اليمين من الجهة اليمنى لحارس صبري بن حسن وما عبش يحتفل لأنه يلعب أمام فريق الأم. ثم جاء ضربة جزاء للترجي الرياضي التونسي باش نكون أخفق في تسجيلها، كفلنا في باش نكون أخفق في تسجيلها لكن كفلنا في إذاعاتها يوسف بيري كانت عنده أكثر من سوليسيون باش يحط الكرة في شباك مرمى صبري بن حسن. رأي صبري تقريبا مشى نفس الجهة كمانيش نقطة لكن الكرة كانت بعيدة لفوق. ومن بعد في الشوط الثاني الحقيقة براكوني عمل لي شونجمون اللي لازمين ساندي ميكو كان تفل في خط الهجوم مكان عثمان دياخاتي اللي كان تقريبا انتم عندكم تحليل ثاني بعد تقريب نقطه الضعف في وسط ميدان النادي الرياضي الساحلي في الشوط الاول. ودخل زاد اسامه عبيد مكان عبد الله العمري وكاني يريد زاد ريان جارا الشاب ريان جارا دخل زاد حسام دكدوك توزيد ثابت تقريبا زاد حسام دكدوك خرج في مع نهايه الشوط الاول. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي اقبل زاد هدف حسب نضيع من ضربه جزاء بعد مخالفه من متدخل من محمد بن علي وهوني مطالبه من جماهير الترجي في مخالفة في ضربة جزاء للترجي الرياضي التونسي لمايل موليبي في منطقة 18 بعد تدخل من بابكر ديارا. إنما كنا نقطة تقريبا بابكر ديارا هو اللي دخل بالفعل بابكر ديارا هو اللي دخل ولكن الحكم قال ما سمحت سبع كرة دي بعد بعضيكم بقية سيدة ترجع كرة هي مؤسس الحاجة عن ياسف الجبري في 18 حد يسد بناء ترجع للرجبي الرياضي التونسي عظمي روما قدامه موليبي وقدامه ياسف الجبري شو يعمل الكرة ركنية لا تمشي ياسف الجبري يستميت على الكرة دي تدخل من أمبروزي أمام موليبي وباش ما نعطيكمش برشا نقعدوا في التعليق، سنعطيكم فقط الملاحظين. دونك ضربة جزاء لفلها 10 بنديه في نجاح حتى في سباق مرمى امام الله العالمين، والهدف الثاني دقيقه اسيست من 10 بنديه اللاعب المنتدب من تاريخ الجزائر اللي كسر الكونترات تاعو كما نقولوا احنا بلغتنا دفع الفلوس ومشى للنادي الاهلي اليوم ايفيكاس، اسيست وهدف، هدف من ضربه جزاء واسيست لاشرف بنديه سجل منه وسامع بيده الهدف، هدف الثاني للنادي الاهلي. في واحد بعد بالضبط قام المدرب ريكي كان في ثلاثه تغييرات، تغييرات هذوما شنو عبد الرحمن كوناتي ومعز حاج علي واشرف الجبري دخلوا وعماد فرج ويوسف البليلي وفلوريون دانو فرج، ثم زاد منذ قليل دخل مونجي بيتا ثابت دسكو بالمحصله
1: في بلاصه حمزه رفيع احمد كان تعود لنا التغييرات بشويه بشويه. طيب حمزه رفيع دخل مكانه مايل فرنانديز،
5: اوكي مايل فرنانديز موني بي هذاك هو. وبالنسبه للتغييرات الاخرين خرج عماد فرج يوسف البليلي وفلوريون دانو ودخلوا عبد الرحمن كوناتي معز حاج علي واشرف الجبل، واضحين نورمالمون ماكس
1: واضح حاج علي ولا
5: التغييرات وابشين التغييرات من التصميم تاع جوارات مش واضح برك الحق معناها. وثم تغيير حاليا الاخير في صفوف الترجي هذه التونسي مروان الصحراوي هو اللي خرج واللي دخل
1: 24 يوسف باش
5: عشان يوسف باش دونك ليكم انتم تعليق لانه يظهر لي تذكرنا التغييرات اللي كانت في الفتره الاولى نتاعو في الترجي وليكم التعليق لك
1: واضح احمد. دونك تقعد معنا تنرجع معاك وتنرجع زاد للتعليق مع وليد ريشير ومير الدريدي على التغييرات وتوقيت التغييرات بالنسبه لريجي كامف كيف التغييرات اللي قام بهم مدرب النجم الرياضي الساحلي كريستيان براكوني. لكن خلينا نعملوا طلع دونك التوقيت 74 دقيقه لعب في مباراه الترجي النجم الساحلي تقدم للنجم 2 مقابل 1، 68 دقيقه مباراه نجم متلاوي نادي الافريقي تعادل 0-0 في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت، فما هدف تسجل مراد الدلاجي يعطينا تفاصيل. مراد مرحبا.
5: مكي فعلا نلعب الدقيقة 76 من مباراة النادي البنزرتي.
1: مراد سامحني خلينا نرجع الراتس، يبدو انه فما جديد في راتس احمد.
5: فما جديد في راتس معز حاج علي السميت على الكرة هذيا ويسجل هدف، ترجع الكرة الأولى بن صبري بن حسن بعد ما دخل ب 18 معز حاج علي خذ الكرة بعد على وجود جوارات سكة واحد من زملائه أشرف الجبري، أشرف الجبري يسدد الكرة ترجع بن صبري، صبري يعطي تجيب كرة قدام معز حاج علي اللي هو كاركتر معز حاج علي سكة زوج بكونتريت عطى الكرة لأشرف الجبري، أشرف خرج كرة في الكلام كونتان سجل جات الكرة عن صبري بن حسن رجعها بيدي وجات قدام معز حاج علي اللي هو كاركتر في
1: ملعب حماد العقبي. واضح شكرا لك احمد. نرجع مره اخرى لملعب 15 اكتوبر في بنزرت. مراد مرحبا.
5: دقيقة 77 يا مكي في مباراة النادي البنزرتي وضيفه مستقبل مرسى، النتيجة هدف مقابل صفر نادي البنزرتي، الهدف سجله اللاعب الممتاز اليوم أشرف الفرجيجي في دقيقة 68 تصويبة نصف الطائرة يغالط بها الحارس حمزة بن شريفية في الشوط الثاني، الشوط ارتفع فيه النسق تزامن مع يعني انخفاض في درجة الحرارة، الجوارات تعبوا برشا في الميطان الأولاني دخل قوية بالميطان طاحت الشمس مع شوية نسمة شيخ الجمهور وطلعت الريتم ونادي بنزرتي الحزان متفوق هدف مقابل صفر. نرجع مكي إلى تشكيلة الزوز في رك ضيف ملعب 15 أكتوبر اليوم في حراسة المرمى حمزة بن شريفية عزيز الشاوس أسامة جبالي أسامة البحري محمد أمين كشيش كوني خلفه كان خدا مكان فيليب أديجو في دقيقة 74 محمد أمين الخلوي رقم 23 داو يوسفو خدا مكان هارون العيادي رقم 10 ريان الحمروني خدا مكان فراس العيفة ورقم 18 نور ماني خدا مكان بيالكو فيكتيرو وأمان الله بن حميدة كان خرج وخلى المكان تاعه العمر الترايدي يعني المدرب عماد بن يولد استعمل أوراق تاعه الكل. كان ثلاثة تغييرات في بداية الشوط ثم زوج تغييرات، تغيير قبل الهدف وتغيير بعد الهدف. بالنسبة لتشكيلة محمد عزيز في حارس مرمى يوسف مكتوف عزيز الجاسمي مالك الدوكالي فاروق بوغتفا هاني عمامو أشرف الفرشيشي قائد فريق علاء الدين الدريدي عزيز شعبان خرج خارج المكان تاعو زياد بريمة في أول الشوط الثاني نوردين ياونديكي سكير خرج وخلى المكان نتاعو الشادي المحمدي المنتدب الجديد وحيد التيمي زي ما كان وسام الشيحي وعزيز جبلية. النادي البنزرتي اليوم يلعب مع يعني بحضور لعب فقط جديد تم تأهيله هو أشرف المحمدي، بقية اللاعبين لم يقع تبديل يعني تفعيل يعني انتدابهم. بالنسبة لثلاثة غيابات بسبب التواجد مع المنتخب قرب 21 سنة، محمد أمين عليلا، ريان رحيمي، والحارس الحنزولي، لعبوا في ثقة 79 والنتيجة هدف مقابل صفر للنادي الرياضي البنزرتي يا مكي.
1: واضح، يعطيك الصحة مرد الدليجي، نرجع معكم بعد شوية نتابعوا المقابلة هذه. باش نمشيو بعد لحظات الملعب جرجيس كيف كيف باش نخرجوا فاصل، لكن يبدو انه فما لاعب مصاب، وشفنا طريقة الدخول نتاع الحماية المدنية والإطار الطبي للنجم الرياضي الساحلي، نقولوا ان شاء الله سلامات احمد.
5: لا لبيت لبيت هو فات جيال يجرني في الكورة بيا وطاح على رأسه. دونك الحقيقة الحمد لله يعني كنت فجأة يكون في السجري، وفي الأخير هم نفوز من العبية مبعضهم أمبروزي وتميله للخمسين الحقيقة لما تبكش في الرقم اللي تاح تقريبا عظمي غومة كما يشغالت ومتبت شوفي سوى على النقالة هو اللي دخلوه، لكن هي الكورة جاية من اليسار سنترال طلعوا وزوج مبعضهم يتفوق هو صاحبه اسفلتي أمبروزي على رأسه كتاح في حيالي خايبة برسة رسيطة هيك عليه من لعبية النجم الرياضي الساحلي ولعبية الترجي الرياضي التونسي كلهم هبوا هبوا واحدة نشوف صاب لبيت بالفعل هو عزمي زومة ثمانيات نبي بالشفاء. ومرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى الحقيقة لعب قصفانة زي أنا عادي مانيش نكور وبيب مريول وشورة عادي كثير الناس بتيجي كان في فور في الوقت الكمالي.
1: واضح احمد، دونك 79 دقيقه لعب في مباراه الترجي الرياضي التونسي نجم الساحلي، تعادل فيها 2 مقابل 2، 72 دقيقه لعب في مباراه نجم متلوي النادي الافريقي، تعادل 0 مقابل 0 بعد لحظات، واحد بلاش للسيابي ضد مستقبل مرس في 81 دقيقه لعب لحظات. ونمشيوا الملعب جرجيس، من عاش كان عز الدين مسلم مازال ماهوش حاضر معنا، دونك فاصل وراجعين.
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطي بوشناق.
6: يا لله ويلك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعب.
0: والفنانة التونسية رنا زروق.
7: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
6: ناسايا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع

0: رجعنا معكم من جديد في ريكاب سبور. نتابعوا في مقابلة مباراة كلاسيكو الترجي ذات تونسي نجم الساحلي 2-2 مباراة نجم متلاوي والنادي الافريقي، وواحد بلاش للنادي الرياضي البنزرتي ضد مستقبل الرياضي بالمرسى. بالنسبة لجرجيس ضد الأولمبي الباجي، تفاصيل من عند عز الدين مسلم. مرحبا عز الدين.
1: مرحبا مكي، تحية ليك وجميع متابعين مزيك أفهم. حاليا نلعب في توقيت 85 دقيقة، النتيجة 0-0. عدة محاولات من ترجي جرجيس، إحدى المحاولات أخطرها أديب جو، تسديدة أديب جو كانت على القائم، والآن مقصية من حمدي العبيدي تمشي إلى ضربة ركنية إثر تشفيت الكرة من أحد المدافعي الأولمبي الباجي. المباراة كما حكيت هي حاليا في نتيجة سلبية، عدة محاولات لم تكن ناجحة من ترجي جرجيس، شهدنا لعب على الأظهرة. اليوم شفنا مباراة ممتازة من مختار بن زيد ظهير الأيمن لترجي جرجيس، كيف جاسم بن كيلاني في الشوط الأول اللي يخذي مكانه، حاليا يخذي مكانه آدم طاوس. ترجي جرجيس مازال وفي للتشكيلة 3-5-2، وحاليا كما قلنا النتيجة مازالت سلبية. ملاحظة أخيرة، الأولمبي الباجي شهد لاعبي عدة إصابات عضلية، والأولمبي الباجي بدي بأربعة بدلاء فقط، الآن بقى نصيف البياوي بديل وحيد، مازال عنده تقريبا زوز لاعبين يلعبوا رغم الإصابة.
0: به واضح، شكرا لك عز الدين. باش نمشيو المراد الدلجز، لكن قبله باش نمشيو الرادس مرة أخرى.
2: ماكي مرة أخرى أبو أسحج عليه هو اللي سجل الهدف الثالث، ليفاتين هولي في ملعب حماد العقد بلاك الثقة أكسيون بيت من رونون سوتي فونت، ولازم نحكيو على كرة أنا سنعلق الساعة ثم ملعبية ديزكسيو أو سيكو بروزي وراجب البيت يهزف المرار بتاع صبري بن حسن، وكأنه أنا كأنه بلاش منه في تعذيب. في كل حالة الكرة بدأت نوصل ميدان الخطأ، أرجع من كل قلتان لكن قلتان رجع الكرة والربريس ترجع الكرة لصبري بن حسن كان غالب بعد ما إضافت الكرة والكرة دي ورزي الكرة دي ونفلان قلتان رجع الكرة لي لصبري صبري في دقال في الكرة دي ثالث دقال سنوك وجي قدم مؤز حاج علي وأصحاج علي سجل هدف الثالث كيف فيه ويل في ملعب حمد العقب برسنا حزينك الخط لأنه تقريب من
0: مراد الدلاجي. بالضبط، يعطيك الصحة أحمد. دونك 3-2 للترجي ضد النجم الساحلي. في بنزرت مراد الدلاجي، مرحبا.
2: مكي كان الحكم متصرف عربي أعلن على ضربة جزاء لمستقبل المرسى دقيقة 82 بعد لمس الكرة من طرف مدافع لدرجي بنزرتي، ياخو الكرة عمر ترايدي يتقدم يحط الكرة وينفذ، والحارس المتألق يوسف مخطوط ينقذ مرماه من هدفه ويتصدى لركلة جزاء اللاعب كما قلت لك عمر ترايدي. توقعت النتيجة هدف مقابل صفر لدرجي بنزرتي في الدقيقة 85 حاليا مكي.
0: واضح، شكرا لك مراد. خلينا نعملوا طلع على ملعب المتلاوي. عماد التومي في مباراة نجم متلاوي النادي الافريقي، التوقيت والنتيجة. مرحبا عماد.
3: مرحبا بك مكي. مرة أخرى في ملعب المتلاوي نلعب حاليا بالدقيقة 78 من المباراة، وتعادل سلبي، مازال يحكم اللقاء بين النجم المتلاوي وضيفه النادي الافريقي. النادي الافريقي اللي أهدر فرصة ثمينة برشا منذ قليل في الدقيقة 75 عن طريق أيمن القرضي، كانت عملية مختومة من الوسط من فايدو خان تمشي للشريمي اللي يعمل سونتراج، ولكن التعامل مع الكرة مع أيمن الحارزي ما كانش في المستوى، كنت تخرج جانبية. قبل ذلك كان فما زوج تغييرات بالنسبة للمدرب ماهر كرزاري، باعتبار أنه خرج معطل الزدام ودخل مكانه أسامة بوغرة، ودخل تاديوس، خرج تاديوس ودخل مكانه ألان كونتي. منذ قليل كذلك المدرب أمين قارب نجم الدوي يقوم بأول تغييراته ويخرج ياسين السلطاني ويدخل مكانه أسامة النفاتي.
0: واضح، دونك التوقيت والنتيجة توا بالضبط عماد
3: 79 دقيقة لعب والتعادل سلبي 0-0
0: واضح. دونك 85 دقيقة لعب مباراة الكلاسيكو، الترجي متقدم على النجم الساحلي 3-2، النادي البنزرتي في 86 دقيقة لعب متقدم على مستقبل المرسى 1-0 مع ضربة جزاء ضايعة لمستقبل المرسى، وترجي رجيس متعادل مع الأولمبي البيجي في 87 دقيقة لعب 0-0 أمير الدريدي. مباراة الكلاسيكو ما نش مستنسين ما نعرفش بالريتم بالتغييرات بالتشويق بشنو بالضبط في الجولة الأولى من البطولة.
4: بو هو الخلاصة نجم نخرجوا بها حتى التو في 84 دقيقة لعب معناها هي المشاكل الدفاعية الكبيرة اللي عند زوز فرق معناها كي مش تحكي عن نجم الذي الساحلي كسوسوا تريول يبدأ به المباراة ولا حتى كي غير من بعد المدرب حاول يلقى الحلول معناها بصراحة حسب رأيي أنا زوز ملعبية ديارا ولا كونتان اللي وراوه في مباراة الأولى أكيد مش نحكم نكونوا قطعيين ولكن اللي وراه في مباراة الأولى ما هوش ديني في فريق من حجم من نجم الرياضي الساحلي. بالنسبة للترجي نفس الشيء ظهر لي رينا للترجي صحيح قاعد يحاول يلعب عالي قاعد يحاول يضغط ريجي كامب قاعد يحاول يحرم النجم الرياضي الساحلي من الكرة ولكن أشك فوا معناها وين تكون فما كرة طويلة من دفاع النجم الرياضي الساحلي بالخصوص في اتجاه ياسر بن ضيف وهذا واضح فما عمل معني على المستوى الفكرة هذه للكرة ديما تخرج على الملعب هذي في كل ورقوش رينا معناه دي ديفايونس كبار في دفاع الترجي الذي تونسي واشرف ديما يخذ الكرة في دارهم وحده دونك لهنا ظهر لي كما قلت لك الخلاصة الكبيرة اللي نجم نخرج بها هي المشاكل الدفاعية اللي ريناها بالنسبة للزوز فرق.
0: وليد بالنسبة ليك انت أمير خلاصة هي المشاكل الدفاعية للناجم كما للترجي الرياضي التونسي أما زادة فما تغييرات من الأول تخسروا لما همش مفهومين لكن كل مدرب تغييراته عطت أكلها نوعا ما ولا لا؟
5: شوف بكل صراحة إلى حد الآن تو دقيقة 86 قاعدين نتفرجوا في مقابلة معناها ممتعة الحقيقة ومقابلة ممتازة بين الفريقين. صحيح فما أخطاء دفاعية كما قال أمير وهذا موجود في كرة القدم لكن ظاهر وكونه البلوك ديفونسيف المنظومة الدفاعية بلوتو متاع الترجي متاع نجم الساحلي فيها مشاكل وهذا يرجع لعديد الأسباب منها معناها التغييرات الكبيرة اللي شملت معناها مش كان الدفاع الخطوط الكل دونك عادي باش تلقى المنظومة الدفاعية متدافعش كما يلزم. سينو الأهداف كانت حاضرة عنا برشا مريناش كلاسيك وفيه تسابق وتلاحق معناها 5 أهداف في مباراة اللي مالجري لشالور ومالجري حالة الطقس شفنا الناس تجري معناها يعطيهم الصحة ومن بعد نرجعوا معناها على الحكاية ذي متاع السخانة ومتاع اللعب معناها 90 دقيقة في الجو معناها كيما متاع اليوم. سينو بصراحة لي دو زيكيب لعبوا كورة اليوم شفنا النجم الساحلي خذا دي ريسك معناها المدرب نتاعو في الشوط الأول هبط معناها بديسبوزيتيف 5-4-1 أو 5-3-2 مع معناتها إعطاء تعليمات باش يكونوا معناها بوسلامة وأشرف بوذيف هما اللي يلعبوا عليهم لي كونتر داير لي دو تروازاكسيون في الشوط الأول كانوا جو ديريكت وخرجوا معناها بريسك اون تيتا تيت مع حارس المرمى وكانت فما ثغرات كبيرة وأخطاء في التمركز من دفاع الترجي. الترجي معناها جاوب بسرعة بعد الأكسيون الاختيرة اللي قام بها معناها النجم الساحلي وبوذيف كانت يعني الكرة ما وصلتوش من بوسلامة معناها كان النجم هو اللي يفتتح النتيجة من بعد ديركتومو سجل ترجي الهدف معناها امتعوا خذيها الأسبقية ومن بعد جات بينالتي راتي وهنا علاش ديما نتكلم ونقول راهو فيزيونومي تاع ماتش نجم تتبدل على اثر كره تدخل والا معناها بينالتي تضيع والا اكسبولسيون. ترجي كان سجل الهدف الثاني من ضربه جزاء كنا نجم نشوفوا بوتيتر سكور اخر ونتيجه اخرى. صحيح النجم الساحلي معناها يعطيهم الصحه كيفاش رجعوا في المباراه وغير معناها عمل تغيير تكتيكي ريجي كان في الشوط الثاني تعدل 4-2-3-1 معناها هبط وسام عبيد وهبط اللاعب الاجنبي ساندي ميكفو ولا يلعب 4-2-3-1. بوذيف قام مقابلة كبيرة كما قال كامير قبيلة برشا كرات خذاهم في وسط الميدان اللي اليوم حتى الميلو تيرام تاع الترجي ما كانش يعني سنكرونيزي كما يلزم. حاج محمود موبيل اوكي تحرك وكان سجل هدف لكن رفاعة غايب. كاستيو يلعب قدام لاكس معناها برشا سيكوريتي وبرشا يعني ذكاء ما استعملش برشا الطاقة يعرف اللي عامل الطقس وما حبش ياخذ دي ريسك كان موجود قدام الديفونس. سينو أنا قلت لك بالنسبة لي أنا المقابلة كانت مشوقة وكانت جميلة حتى كان فيها أخطاء معناها عنا مدة مريناش مقابلة فيها أهداف وفيها معناتها تسابق وتلاحق مرة أخرى كما المقابلة متاع اليوم.
0: راجعين للمقابلات دونك 90 دقيقة مباراة الترجي النجم الرياضي للساحلي تقدم للترجي 3-2 85 دقيقة مباراة النادي الفريق النجم متلاوي النادي الفريقي تعادل 0-0 90+1 مباراة بنزرت والمرسى 1+ تقدم للنادي البنزرتي وترجي رجيس في 90 دقيقة متعادل 0-0 0 مع الأولمبي البيجي. فاصل وراجعين باش نحكيوا على المقابلة هذوما.
6: ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي اتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
7: احتفالا بمولد سيدنا محمد شفيع الأمة تنظم ثقافة فن اسطنبالي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية مولدية 10. الخرجة باش تكون من زاوية سيدي محرز إلى زاوية سيدي بنعروس. كونوا في الموعد نهار 3/25/2025 بداية من 9:30 متاع الصباح. سنين دايمة والله لا تقطعنا عادة. بمساهمة الديوان الوطني للسياحة، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس، وكالة أحياء التراث، وموزايك فام.
0: ست دقائق وقت بدل ضائع في مباراة الكلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. نلعبوا في الدقيقة الأولى مباراة نجم المتلاوي نادي الإفريقي، وين وصلت المقابلة هذه. عماد التومي، مرحبا عماد. عماد ماهوش يسمع فينا، باهي نمشيو لمراد الدلاجي في بنزرت، وين وصلت مباراة سيابي ومستقبل مرسى. مراد،
8: النتيجة هدف مقابل صفر. 94 ثقة لاعب حاليا نلعبوا، يعني 90 ثقة زي 4 اللي كان أعلن عليهم الحكم في انتظار يعني إعلان نهاية المباراة. هذه تقريبا آخر هجمة لمستقبل المرسى. ترجع الكرة في نصف الميدان عند دفاع نادي البنزرتي، لكن الحكم يعلن على مخالفة نادي البنزرتي. النتيجة كما قلت لك يا مكي، هدف مقابل صفر، هدف حسب الفرنسيكي في الدقيقة 68، وكان مستقبل المرسى قد أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 82. الوقت القانوني مع الوقت الإضافي انتهى، تجاوز الوقت الإضافي ب 44 ثانية، والنتيجة كما قلت لك هدف مقابل صفر في انتظار إعلان الحكم على نهاية المباراة. ويمكن تكون هذه آخر محاولة، مازالت الكرة في نصف الميدان عند مستقبل المرسى، توزيع عطينا وكيمي، لكن الكرة تمشي تماس نادي البنزرتي، والحكم يعلن عن نهاية المباراة بانتصار نادي البنزرتي هدف مقابل صفر. أول مرة نادي البنزرتي منذ 4 مواسم ينتصر في المباراة الأولى على ميدانه. في الموسم الفارض كان تعادل مع النجم المتلاوي صفر مقابل صفر. الموسم اللي قبله تعادل مع الاتحاد المصري، اللي قبله كان انهزم الشخصي، اليوم انتصار مع مستقبل المرسى.
0: شكرا
8: كبيرة للمدرب محمد عزيز، ونرجع بعد يعني
0: يا عطيك الصحة. شكرا لك مراد. انتصار نادي البنزرتي على مستقبل المرسى 1-0 في المتلوي، وين وصلت المقابلة مباراة نجم المتلوي النادي الافريقي. مرحبا عماد.
9: مرحبا بك مكي. بالفعل احنا في المتلوي افتتاح النتيجة للفريق الضيف النادي الافريقي، والحكم امير لوسيف منذ قليل اعلن شرعية الهدف باعتبار انه كانت فما توزيعة، وكان فما تقريبا كوفياج يعني اصابة جديدة كان بين الحارس حارس نجم المتلوي محمد عزيز لبجاوي وإيري نيجلي لي، يعني شكوا فرضية مخالفة، لكن الحكم أمير لصيف يقر بشرعية الهدف والتقدم للنادي الأفريقي. إذن في 88 دقيقة لعب في الوقت الأصلي بهدف مقابل صفر، هدف صادق قديدة.
0: صادق قديدة دونك في دقيقة 87 يفتتح انتاج مباراة نجم المتلوي النادي الأفريقي، تقدم للأفريقي 1-0. بديل سوبر بالنسبة للأمريكان زاري صادق قديدة، اللي كان في المقابلات يعني في المقابلات الودية كان يلعب أساسي، اليوم ملعبش أساسي، ودخل دوزيام أتاكون مع تادوس انكانج، وإلى حد الآن عطي التقدم للنادي الإفريقي. أمير،
4: هو صدق تقريبا من منذ قدومه معناه في مرحلة إيه بالموسم الفارط قاعد يأتي في مردود بي. صحيح موسم الفارط بيتر ما سجلش برشا، سجل تقريبا زوج أهداف، ولكن كان حاسم آخرها الهدف اللي جاب البطولة للنادي الإفريقي كان هو وراه. ماهر بدأ بيه أكيد البريباراسيون، معناه كان هو المهاجم الأساسي، سجل أعطى ديز أسيست. اليوم بون بيتر معناه ماهر حب المهاجم الجديد يحط ويلومي اون كونفيونس، ما يبدا به هو كاساسي يعطيه فرصته كامله، وهذا متوقع وطبيعي. بيرسونيلمون معناها نعرفه مليح انا صادق معناها ماتاكو عنده بوكو كاليتي ماكي اكيد زاد عنده حاجات لازم يخدم عليها ولازم يصلحها لازم زاد يكون قوي مونتالمون ويفهم اللي هو موجود في فريق يلعب على القاب دونك ديما باش يكون فما مهاجم اجنبي معناها ما يكش تلقى البلاصه سهله دونك يلزمو يكون قوي مونتالمون وما يتقلقش حتى يكون على بنك الاحتياط يكون حاضر باش كي يهبط يعطي الاضافه هكاك بشويه بشويه ينجم يلبو سامبوزي في فريق كيما نادي الفرق.
0: فما تغيير في النتيجه في مباراه الترجي رجيس الاولمبي البيجي عز الدين مسلم. مرحبا عز الدين.
10: في الدقيقه الاخيره من عمر المباراه ضربة ركنية نفذها آدم طاوس تمرير إلى ريان إسماعيلي، ريان إسماعيلي توزيعه ورئيسية حمدي العبيدي تشهد تسجل يسجل ترجي رجيس هدف الانتصار. والآن الحكم يعلن نهاية المباراة التي تنتهي بفوز ترجي رجيس هدف مقابل صفر على الأولمبي البيجي.
0: واضح واحد بليش دونك ترجي رجيس ضد الأولمبي البيجي نهاية المباراة هدف حمدي العبيدي في دقيقة 90+8. نمشي ولا ملعب حمد العقربي في رادس مع أحمد عدالة نكملوا معاه ما بقي مباراة الكلاسيكو. أحمد
11: مرحبا ما عاش كل سمعت عماد في المتلوي يطلب بالكش انتهت المباراة ولا حاجة
0: عاد خطيق عماد ويستمر معي به لحظة ما نشوفوا عماد التومي يسمع فينا ولا عماد.
9: شكرا لك مكي بالفعل احنا الحكم الرابع محمد علي قروية يرفع اللوحة الإلكترونية بإضافة 6 دقائق كوقت ممدد.
0: يعطيك الصحة نرجع معك شكملوا معك الدقائق. أحمد
11: مرحبا بك مكي من جديد. حتى هولي في ملعب حمادي العقد برادة المباراة انتهت بفوز الترجي اللي يكون في 3 أهداف في الاثنين. المباراة كنا تبعنا السيناريو بتاعها دونك 3 أهداف الاثنين ثنائية لمؤازة حاج علي وهدف منهم الأول للحاجة محمود. بالنسبة لأهداف النجم الساحلي أشرف بن ضياف من ضربة جزاء وأسامة عبيد من أسيست لنفس اللاعب أشرف بن ضياف تسجل هدف الثاني. 3-2 هوني في ملعب حماد العقلي براس. نشوف في لعبية النجم كلهم يواسي في صبري بن حسن بطبيعة صبري شد يحتلي لوحده اكيد. نرجع لك بعد التصريحات.
0: شكرا لك احمد. دونك باش نرجعوا للتصريحات لانه باش تبدا التصريحات من مراد الاجي في بنزرت. مراد مراد مرحبا بك في المباشر
12: معايا المدرب محمد عزيز. محمد عزيز مرحبا بك معايا في موزايكا فين محمد عزيز. فرحة كبيرة محمد فرحة كبيرة اخر. احنا وقت اللي عملنا ديماراج لو كان شويه براتيكمون بدينا معناها داني في كيشتري لدويا بيه ابريل الديبار نتبرش عم لعبية سورتو لي زيترونجي اللي كانوا يعاونونا عم ناول جو ميكسكوز انسى لي ايموشن. ولكن خدمنا في صمت عارفين وين نمشيو. طلعنا كرشيدو في البريباراسيون تاعنا لي ماتش اميكو فالمومون ما كانوش تري كونفانكون الناس شكت شويه ولكن احنا كملنا الخدمه تاعنا شويه في الاخر في اللي 24 الاخرانيين الحقيقه مراد فهمت صاروا دي سيرفيس كبار
13: عدم تأهيل
12: 4 ولا 5 لاعبين مدرب تحيل 4 ولا 5 لاعبين بدلت مع زوز اللي بثلاثه في المنتخب مش معقول. اكبر متضرر في البطوله هي نادي رياض البنزرتي هو النادي النادي تاعنا دونك حسيت انا سي كومبوزي افيك ليكزيستون كاينو رجال الحقيقه قلت لهم سيت ان ماتش باش تعبى ليزور داكور معناها بوكو دو باسيونس نصبروا برشا ولكن اللي صار ممكن اللي ديروا المون تاع لي فيم تاع الماتش ولي ديفينمون هما اللي خلاو الفرحه تكون هكا.
13: يعطيك الصحه يا محمد. كان هذا المدرب محمد عزيز
0: به يعطيك الصحه. كان فما تصريح اخر سريع خاصه من جانب مستقبل مرسى دونك تطلب الخط مراد. خلينا نشوف مباراه الوحيده اللي ما زالت ما فاتش اللي هي مباراه نجم المتلاوي مع النادي الافريقي في ملعب المتلاوي الموجود عماد التومي. مرحبا عماد.
9: مرحبا بك مكي مرة أخرى. لعبنا تقريبا 4 دقائق في الوقت المبدد باعتبار أنه ما زالوا تقريبا دقيقتين في الوقت المبدد اللي كان أعلن عليه الحكم الرابع كما ذكرت محمد علي قروية. والنتيجة ما زالت تقدم النادي الأفريقي تقدم الضيوف على نجم متلوي بهدف مقابل صفر هدف صادق قديدة. هذه مخالفة على مستوى مناطق النادي الأفريقي وورقة صفراء يرفعها الحكم أمير روسي في وجه ياسين مرياح. ننتظروا تنفيذ
0: كامل معاك. كامل معاك عماد.
9: اوكي واضح واضح. المهم كالعادة يعني فما نقاش. حبيت مكي فقط نعرج على السخانة، عدالة بكري شوية تحدث على السخانة، ما راح كلكش على السخانة في ملعب المتلوي أنسي بارتابل. أنا عجبتني لقطة أنه المهاجم تاع النجم المتلوي محمد عامر جويني وين تحبس الكرة، وين الفرصة باش يشربوا الماء، يتوجه يجيب دابو زمال اللي رمى سور دبال يعطيه الصحة يعني ما انتهمش. اللقطة عجبتني أنا شخصيا وكنت تبعتها. الحرارة كما ذكرتك يعني انسبورتابل، وربي يعين الجوارات تاع التيرا. إذا ننتظر تنفيذ المخاطر في التنفيذ باش يكون إسماعيل هرمات تقريبا تبعد 25 متر على مرمى مهيب الشامخ. الأمير الوصيفي بالطبيعة ينظم الخط الدفاعي تاع النادي الفريقي متكون من شريمي والزعلوني وسيد وخان على ما أظن بالضبط. بالفعل مازال بعض الأمور هذه تاع تنظيم الخط الدفاعي واحترام الأمطار القانونية 915 مازال فما نقاش. كما ذكرت يعني بالنسبة لورقة الصفراء النادي الأفريقي، هذه الورقة الصفراء ثانية ياسين مرياح بعد ورقة صفراء لسيد وخان، ومن جانب النجم الثاوي ياسين السطاري ارتع في وجه ورقة صفراء كذلك. تتنفذ الكرة عرضية ولكن تمشي جانبية ضعيفة وجانبية على مرمى مهيب الشامخ دون خطورة، يعني مشكلتش خطر على مرمى مهيب الشامخ. إذن بلغنا حاليا الدقيقة الأخيرة مكي في الوقت المبدد، وننتظر اعلان الحكم امير الوصيف كان به يسمع في كلامي حاليا شاف المنقاله بالضبط، وفي هذه اللحظه يعلن نهايه المباراه.

0: جدا النتيجة، خاصة بعد الشوط أول يعني ما ظهرش فيه بالوجه المنتظر نادي الفريقي عكس الشوط الثاني.
1: سي توتا في نورمال، خاطر نعرفوا أرضية الميدان ما تساعدش، معناها مش تلعب بامبو فوتبول تلقى مشاكل معناها في التدرج بالكرة. وزيد نحكيه على العامل متاع السخانة اللي بصراحة ربي معاهم الملاعبين كيفاش ينجموا يعملوا مجهود في شالور كما طقس اليوم. سينو أهمية بتبيع الانتصار في المقابلة الافتتاحية الأولى في البطولة. شوف كرة القدم في العالم الكل راهو مبنية على لي تروا بوان وعلى الانتصارات، معناها ديما ليكيب اللي تربح ماتش الأول مورال يطلع وتخدم بأريحية خير، سوتو كي تبدأ على الاكستيريور. شفنا اليوم النادي بنزرتي ربح في الاخر، جرزيس ربحت في الاخر، نادي الفريق ربح على الاكستيريور، الترجي رجع في مقابلة صعيبة ومقابلة اللي خذا فيها من الأول الأسبقية، ومن بعد نجم الساحلي رجع وعدل وتقدم هو في النتيجة، ومن بعد الترجي الرياضي عاود يعني يسجل وانتصر بالمباراة.
0: سامحني باش نرجع على عماد توم. عماد
2: مرحبا بك معايا قائد فريق النادي الافريقي. زعلوني اليوم انتصار ما كانش سهل في الدقائق الاخيره من المباراه.
3: والله اول حاجه الحمد لله تروا بوا معناها من ديبلاسمون صعيب من تيران صعيب، طقس معناها اليوم كان صعب برشا، الكونديسيون الكل كان ضدنا، مي الحمد لله حاجه اهم حاجه جبنا تروا بوا. شكر كبير للاولاد الكل اللي فور اللي عملوه ستاف، بس كل الحمد لله يا ربي معنا نادي افريقي روح تروبوا من ماتش صعيب ومن ديبلاس ما صعيب برشا.
2: على ذكر السخانة انتم ما قلتوا قبل تقريبا منذ 3 ايام ولا منهارين عملتوا زوج فصوص يعني باش تتأقلموا مع الطقس هيك ولا
3: نجم نقولوا معناها اول ماتش في السيزون كنا ديبلاسمون صعيب حضرنا له كوم الفو، مشينا معناها القفصه ترينا عملنا دوسيون. بون تيرا اليوم كان بالحق معناها خايب برشا، ما نجمش نعمل معناها كورتنا مرتاحين، ما اهم حاجه كما قلت لك جبنا تروب الحمد لله يا ربي.
2: إذا كان هذا غيث زعلاني زعلوني في انتظار ناخذ لاعب اخر.
0: به واضح عماد، تطلب الخط دونك فاصل قصير وراجعين.
4: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود الفنان العربي بهي سلطان على مسرح كارتاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم 3SG Entertainment.
5: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
4: تبيعوا التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بكارتاج وعلى الموقع الإلكتروني تسكرتي.ان بمساهمة 3SG Group GNK Event Hoover Golden Cartage Déclic L'Affichette Omega Pub Group Neo Pub Planète 9 ou à Mosaïque FM.

0: مازلنا معكم في ريكاب سبور حتى للسبعة متاع العشية. نتابعوا في التصريحات ما بعد الدفعة الثانية من الجولة الأولى من البطولة. نمشيوا مباشرة الملعب 15 أكتوبر بنزرت مراد الليجي. بسرعة مراد،
1: مكي في انتظار يعني ناخدوا تصريح مع المدرب عماد بن يونس وتوفي تصريح يعني مسلسل مع القناة الوطنية الأحد الرياضي مثلنا فيه. ذكر أن المباراة انتهت بنتيجة هدف مقابل صفر للدرجة البنزرتي، هدف أشرف الفرشيشي، وكان مستقبل مرتا أهدر ضربة جزاء في دقيقة 82 قبل نهاية المباراة بثمانية دقائق. مباراة عرفت زوج أوجه، وجه أول في الشوط الأول كان درجة الحرارة مرتفعة وكانت المباراة يعني ريتم نتاعها طايح برشا، بس مباراة يعني في الرابطة الأولى، لكن مع الشوط الثاني شوط المدربين قام زوج مدربين يعني بتغييرات الكل المتوفرة ليهم مع انخفاض في درجة الحرارة، ارتفع النطاق خاصة من البنزرتي اللي اليوم لعب منقوص من ثلاثة لاعبين كانوا مشي من سبعة لاعبين، ثلاثة كانوا مشوا مع منتخب أقل من 23 سنة تلعب بحد المتوسط اللي هو محمد أمين علالة الحارس الحنزولي وريان الرحيني، أربعة منتدبين جدد لم يتم تأهيل حتى لاعب منهم رغم أنه في نادي الصوفية قالوا أن اللاعبين مؤهلين. المدرب يعني كانت الفرحة نتاعه كبيرة محمد عزيز كان فسر عليه يقول لك يعني برشا مفاجآت كانت في 24 ساعة الأخرانية، ولقى اللاعبين نتاعه ولقى الجمهور أن النادي البنزرتي حقق انتصار في على ميدانه في الجولة الأولى، وهو الذي لم يحقق انتصار في الجولة الأولى في خمسة مواسم متتالية. احنا حاليا موجودين في فيستير يعني في يعني في حضرات بين حضرات الملاعب.

0: أجواء يعني خلي يقولوا رياضية وروح رياضية عالية بين زوج فرق. معنا المدرب عماد بن يونس. عماد راديو موزايكا اف ام. عماد مرحبا بك. كيفاش كانت المباراة يا عماد؟
1: مقابلة الحقيقة معناتها خذينا اللعب برشا في أكثر رديات المقابلة. كان لعب سلبي الحقيقة معناتها سيرتو في الشوط الأول. الشوط الثاني مشينا أكثر. المنافس لعب على إمكانياته واستنى الأغلاط متاعنا. قدم مقابلة محترمة من ناحية الروح. سجل هدف. حبينا نرجع وضغطنا المنافس. جاونا برشا كرات ثابتة معناتها ما سجلناش. كيف كيف ضربة جزاء. مقابلة بداية موسم معناتها محترمة الحقيقة من زوج فرق. النتيجة نتعلموا منها خاطر نزيدوا نخدموا القدام. الواحد يراجع حساباته مع اللاعبين وحاسيرته مع طحنة التكنيك. كيف كيف نحب نشكر الحقيقة الحكام اللي قدموا مقابلة طيبة معناتها الحقيقة كانت مقابلة نظيفة سهلوها الحكام.
0: كان هذا المدرب عماد بن يونس تصريح يعني مهم ويعني في برشا روح رياضية نشكروه عليه عماد بن يونس.
2: يعطيك الصحة مولاي. شكرا لك. من انتهت بانتصار النادي البنزرتي 1-0 هدف أشرف الفرشيشي في الدقيقة 69. كنا نحكي على انتصار النادي الإفريقي 1-0 في المدلوي. انتصار صعيب وكذلك انتصار صعيب كان للترجي الرياضي التونسي ضد النجم الرياضي الساحلي. ما زلنا باش نرجعوا للتصريحات في مباراة الكلاسيكو كيف كيف مباراة المدلوي والنادي الإفريقي. اليوم في التشكيلة للنادي الإفريقي شفنا 4 لاعبية من الانتدابات الجديدة كونتر 7 لاعبية من الانتدابات الجديدة في تشكيلة نجم المتلوي. شفنا نجم المتلوي كان يعني خلق بعض الفرص وطلع عن النادي الافريقي في الشوط الثاني. لكن الشوط الاولاني مع التغييرات اللي قام بها ماهر الكنزاري مع دخول قديدة عرف في الاخر كيفاش يربح مقابله مهمه جدا في تيران من اصعب الملاعب في بطوله الرابطه المحترفه الاولى. امير
3: شوف ماكي هو كي ترى المباريات الكل تقريبا نسق ارتفع شويه في ال 15 20 دقيقه الاخر وقت اللي تحت شويه التمبيراتور الملعبيه قاوا سيرتين فريشور خليتهم ينجموا يعاودوا لي زيفور ويعاودوهم. راهو خاطر ديما تو باش الناس تسمع فينا تفهمنا يقولوا ليه والله المدربين تواسوا واللاعبين يلوجوا في دي بريتيكس. راهو مش صحيح. معنا شوف كاس العالم الاخر شوف كاس العالم الانديه الاخرانيه شنو صار فيها لي بوز دو جدد اللي حطتهم الفيفا على خاطر وقت اللي تلعب مثلا في امريكا في السخانه هذيك الكل ما عادش لا ميم بيرفورمانس. وذا يتكلموا عليه حتى مدربين كيما لويس ريكي وغيره في كاس العالم الانديه.
2: سامحني يا امير باش نرجع معاك لانه باش نمشي للمرعب حماد عاقل بفيرات مع مع نرجعوا لملعب متلاوي عماد تونس. عماد
4: دقيقة بالضبط يبدأ معايا الكوتش أمين قارة نجم متلاوي من بعد ماهر كنزاري إن شاء الله مع خطر ماهر كنزاري يدخل بالسيارات من زي ما خرج
2: به. دونك تطلب الخط عماد. أمير نرجع معك
3: نرجع الكونتكست. يعني نحن مكي اليوم في السخانة هذه وبالأخص الأرقام القياسية اللي قاعد يشهد فيها السيفة ذي وربي يلتف بينا أكيد ما تنجمش تمارس كرة القدم على ربع. الإشكال ديما نرجع نفسه اللي هو غياب لينارة في الملاعب وزارة الداخلية إلى آخره. يلزم حل معنا اليوم أنسرت ماما يلزم نقاو حل باش نجم ونلعب البطولة التونسية في وقت تخلي الملاعبية واللي زونترونور وحتى الصحفيين والناس كل تخدم مرتاحة معنا. دونك الشوط الأول تقريبا صحيح نجم تلو بتتركين افضل مش فنيا ما الى بلوس دون في فيو اللي ملاعبيه شتد يحبوا يوريوا رواحهم يلعبوا ضد بطل تونس الموسم الفارد. دونك كنت فما اكثر شويه اون في من النجم الرياضي متلو لكن ما كانش فما فرص كبيره. نادي افريقي كان يلعب بوزي.
2: سامحني عماد ان شاء الله المره هذه مش
4: مكي مره اخرى وسامحنا امير على المقاطع. معي مدرب نجم متلوي كوتش امين قارة. كوتش نجم متلوي اللي ما عندهش على شيء يخجل اليوم الهزيمه برغم انها قاسيه لكن حسب الامكانيات وحسب الظروف اللي تعدت فيها نجم متلوي مختلفه تماما عن ظروف النادي الفريق.
5: كما قلت النادي الفريق يرجع يتلم 28 جوان نحن الجروب بدا يتلم 31 جوي بدا يتلم. معناها اليوم كي تشوف المجموعه اللي لعبت بدات فيها 8 ريكروتي كنا مشارجين نحن في الاسابيع الاخيره وقت اللي الناس تلعب في الماتش ما يكون نحن مقطف في البيك دو شارج نتاعنا. حتى بالماتش هذا نحن كنا عارفين انه الماتش الاول وحتى الماتش الثاني راهو مازال ما فوكور دو بريباراسيون. معناتها كي تشوف انت النومبر تاع ريكروتي كي تشوف انت الوقت رجعنا كي تشوف اليوم 5 جور نو كاليفي فيهم 3 اترونجي ودو جور اخرين كان كانوا نجموا يعاونونا يعطيونا نفس في الباند ماتش هذوما كله عوام خليتك انت تغلط في الباند ماتش، خاطر انا كنت عارف انه الباند ماتش بتكون صعيبه وديجا نبات الاولاد في الميتوق تاع المباراه اذا عدينا 15 مينوت الاولانيين راح تقعد لنا 5 مينوت الاخرين مع تيريتو، على خاطر نعرف لي تاتيك بتكون كبيره في معناتها كان عندنا شوا على البنك ما كانش عندنا شوا كبير باش نجموا نبدلوا باش نجموا نعطيو فريشور فيزيك للاولاد. بعد انا ساتيسفي على الانسومبل ديما ساتيسفي على الروندمون اللي عملوا اللعبيه على الروح اللي لعبوا بها، مي مالوريزمون هذيك هي كوره سي دي ديتاي تاع موك دو كونسونتراسيون في لحظه اكسيال باش يطلع خطوه ما يطلعش، موك دو كومينيكاسيون في الكره هذيك تخليك تقبل هدف في وقت قاسي برشا وانت ما عندكش الاليات البدنيه وعلى البنك وقتها باش نجم ترجع في الماتش.
6: كوتش هذيا في الظروف العاديه نتاعكم تاع يعني التدريبات وتكتيك وما الى ذلك، لكن في ظروف تاع اليوم في السخانه تاع اليوم شو رايك اليوم تقريبا انت كمدرب غريب اول مره في
5: طاقتك معك؟ إن شاء الله الحقيقة وقت اللي خارجين ديجا من الوتيل وجايين للستاد فما كوفر فو في الشارع فمش عبيد دور في الشوارع مسخانة معندها الحقيقة سيان فيرنال يزمنا ديتاي دي الوفوار الحقيقة بالنسبة لنا نحن كنحبوا نعملوا رياضة ونحبوا نعملوا سبور وخفر صحة اللعبية واحد سيتان ديتاي الوفوار الحقيقة وبقوة في كورتنا.
6: جسيم كوتش باشانس
2: شكرا. مع نمشيو لاحمد عادل يا مرحبا محمد العقل بفيراتس. احمد
7: مرحبا بك ماكي، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل. دونك بعد لحظات باش تبدا الندوه الصحفيه وباش تبدا الترجي التونسي الفريق المنتصر
2: لورينسي. دونك في انتظار تبدا خلينا نمشيو بسرعه لعماد تومي. بسرعه عماد
6: مرحبا بك مكي، مع الى جانبي المدرب النادي الافريقي مانر كنزاري. تقريبا الانتصار كان في وقت صعيب 85 لكن بدا الشالور كان عندها دور اليوم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، قبل كل شيء نحب نقدم تعازينا لأهالينا في بنغدان على الضحايا اللي صارت عندهم. ثانيا يظهر لي مباراة صعيبة في ظروف صعيبة بداية موسم، ملعب من أصعب الملاعب في تونس، يعني خرجنا بثلاث نقاط وذاك أهم شيء بالنسبة لنا نحن. ما تنتظرش باش نعملوا فوليوم دو جو كبير باش نعملوا لعب باهي. سيتي ان ماتش نتاع انفي نتاع صبر نتاع عديد من العوامل اللي تخدمت كما يلزم في الملعب ضد منافس محترم جدا ومعروف، يعني دوري المتلوي عنده سنوات ما خسرتش في المتلوي في البطوله، يعني دوري السنه ونصف ما خسرتش، هذه اول خساره لها بعد عام ونصف. مباراة ناخذ منها ثلاثة نقاط مهمين يخليونا نبدأ بداية طيبة للبطولة.
2: كان هذا ماهر الكنزاري مدرب النادي الفريقي. دونك مهم جدا الانتصار بالنسبة لي. نرجع الملعب رادس أحمد عادلة.
7: مرحبا بك خلينا نسمع هذا الكلام خلينا نشتغل لهم ليه نحاولوا بعد ما نتفرج شو
9: بيزنا بلايرز about that that the team come back and all the players who come inside they do their job. This is their job for me. Doesn't matter who scored, doesn't matter who have won. Maybe a better game for me. The most important thing is the team, and I am very happy and very proud to be part of this team this year.
7: Okay. Thanks, coach. Yeah. Good afternoon. Congratulations for the 3 points. We have the same sensation and about your first pass. Esperance scored too many goals, but conceded 2 goals. One time again.
9: I don't know. Every time you complain when a coach comes here and don't score goals and don't play football. In the same time, when you play like that, it's a little bit dangerous because you stay in the middle. That means the opponent will have a lot of space behind. If we make mistakes, it happened like today, and you receive goals. Somewhere I cannot make happy everyone. I try to do my job. Normal, it's also for me a question, and I ask myself why it happened that. I'll try to do my best, and I'll try to fix this problem.
7: Mm-hmm. تحب
2: نترجم به دونك خلينا نرجع للنقطه الاخيره وتطلب الخط احمد كان فما حاجه اخرى تقريبا ما كانش متقبل برشا كيفاش يتسال على المشاكل الدفاعيه والافيكاسيتي في النجاح الهجوميه لكن في الاخر على الاقل قال معلومه هما قال باش نسعى باش نصلح الاغلاط هذيك قال يعني اوتوماتيكمون كيف تطلع وتحب تمركي بونتوات تلقى روحك في اشكال من ناحيه دفاعية وهذا اللي نسعاه باش نحلوا المشكلة هذه. بالنسبة لبقية التصريح اللي قبل يقول لك أنا فخور بتواجدي لهنا وما يهمش الأسامي بقدر ما تهم المجموعة ويهم الانتصار في الآخر اللي هو يهم الفريق. ريجي كامف مرة أخرى أمير الدريدي النجاعة الهجومية والمشاكل الدفاعية واليوم تقريبا من المرات القليل اللي شفنا فيها من الترجي هذه التونسي اقل كره في كونتر اتاك يلقى روحه اللاعب مقابل ما يعني فاس فاس مع الكره
3: هذيك داير الملاحظه اللي بدينا بها انا وليد البلاتو قلنا ان الترجي لعب عالي ضغط برشا على النجم الساحلي معناها كلام ريجي كامب صحيح بصراحه نوافقوا 100% قال لك انا نسعى باش نلعب كره نطلع دونك اوتوماتيكمون باش نخلي برشا سباس بيان سور ماهيش اكسكيوز نون بلو مش معناها كي تطلع لازمك تقبل اهداف ولكن المدرب فاهم روحه فيش يعمل قال في الاخر باش نحاول نلقى حلول للاشكال هذا ما نساوش حاجه اخرى اللي الترجي تقريبا معناها تشوف الفريق يمكن زوز ملاعبية فقط كملوا آخر موسم اليوم العيفي وبن علي كانوا أساسيين في مباراة الموسم الفارط دونك تحكي على حتى مميش يتسمى معناها فيو اللي عملناه كان بشير مسعيد هو الحارس دونك مميش بيدو يتسمى ملاعب جديد في الفريق الملاعب الكل نعرفوا البلاي اللي زاد كان غايب وسط ميدان نشاطر وليد في النقطة متاع كاستيو ملاعبي ورا ما نقولوش حاجة كبيرة ما ورا معناها دي ان بوتونسييل محترم نتاع لاعبي فاهم شنو يعمل في البوست هذاك وفاهم روحه مليح مليح افيك بلوس دو كومبليمونتاريتي خاطر زاد اليوم مكيرينا حاج محمود قدم مباراة على المستوى الهجوم ممتازه ممتازه برشا ما كان غايب دفاعيا تقريبا 100% ماريناه تخلف في حتى دويل ماريناه فحف في فك في حتى كره نحكي ديما وقت اللي كره عند ليتوال ما وقت اللي في الضغط العالي كي تبدا الكره في المناطق الخلفيه تاع ليتوال بالعكس حاج محمود الفك الكره كيما الهدف الاول معناها ضغط عالي على المدافع فكره مين نحكي وقت اللي في الكونفرسيون ديفونسيف تقريبا رفيعه حاج محمود ما يعاونوش برشا في افتكاك الكره نفس الشيء البليلي نفس الشيء دانو نفس الشيء زاد الملاعب عماد فراج دونك برشا خمسة ملاعبية اللي ما يشاركوش بنسبة كبيرة في افتكاك الكرة
2: نحكي وامير على منظومة دفاعية مش على ثنائي محور أو أربعة للتيل
3: لا منظومة كاملة كما قلت لك
2: دونك اللي يلام أكثر المنظومة الدفاعية وخاصة الخماسي الهجومي اللي ما يساندش
3: ما الدفاع. فماش ديزيفور فيزيك معناها سورتو فراج بليلي ودانوك يتفكوا راتي وبالظهر يقفوا كريمون معناها حاج محمود ورفيع اليزيسي ان بو دو سو روبلاسي بون منساو زاد مكي منجموش ننقدو برشا في المباراة الاولى سخانه الناس ماهيش حاضره 100% فيزيكمون ما ماريناش برشا اغريسيفيتي بالاخص من حاج محمود ومرفيع باش على الاقل الكومبل كالمونك فوالا الكومبل المونك نتاع البليلي ومتاع نتاع ايمد فراج نفس الشيء راهو الاربع مدافعين جدد على بعضهم معناها بون لي في خذا طونجو عملوه في اخر موسم في مكان بن حميده بن علي تقريبا تو هو اللاعب الاساسي منذ موسمين ولو ديما يغيب ويرجع مي سان جوار تيتولير وسان جوار كادر في الترجي محور دفاع متجدد بنسبه 100% ما قاش زاد كومبليمونتاريتي كبيره دونك هذه الكل ما تنجمش تلوم عليه انت ريجي كامب لانه قاعد اللي سيدو كومبوزي اهم شيء كيما قلت لك معناها شاطر في النقطه هذه هو واعي بالمشكل هذا توا عليه باش يلقى الحلول ويلقى الديسبوزيتيف لانه الترجي اليوم عنده افكتيف باهي تغزر الاسامي يزمو يلقى الديسبوزيتيف لو بلو كومبليمونتير واللي يسمح له في بعض المباريات اللي يكون فما ديزادفيرسير دو كاليتي باش ما يقبلش اهداف.
2: وليد شلون الحل بالنسبه للاشكال هذا بالنسبه للترجي الرياضي التونسي وهل شاطر امير زاد في انه المنظومه الدفاعيه وليس محور الدفاع في من يلام في الوضعيه هذه
10: بونس الاخطاء الفرديه موجوده وتصير كما شفنا هدف الترجي الاول معناها باباكار حب ياخذ الكره يا اخي انتيسيبا حاج محمود قسال وذاك خطا فردي في الترجي زاد كيف كيف فما اخطاء على مستوى التمركز خلت ليتوال تخرج معناها في وضعيات اللي كانت نجم تسجل ودخلت من العمق لتوال شوط الاول ما لعبتش بديزيلي.
3: لا وما تنساش وليد الثنائي المحور الشيخاوي والسهراوي يلعبوا معناها في كونتكست جديد, معناها كسوا في الملعب التونسي ولا في المستير البلوك ما يكونش عالي بالدرجه اللي رينا اليوم في التاريخ, دونك تحب لهم شويه وقت باش يستانسوا
10: حتى الكومبليمونتاريتي تتخلق بالوقت, راهو مش من اول مقابله, هما دو جوار معناها محترمين في البطوله التونسيه لكن يلزم وقت. وزيد كيما حكى امير قبيله كي تبدا فماش ريدو ما فماش معناتها ما تجمش تستوبي انت سورس دو لابال وتخرج كره حيه ويلوجوا لك ظهرك بالساهل كيما الكره معناها اللي خرج بها بوذييف, شفنا المدافع باباكار براتيكمون خلط للسونتر وعطى باس ومن بعد اكسبلوا دريبل خرج بون. الاخطاء موجوده لكن الفودير زاد راهو المقابلات من نوع هذا يعطيوك فكره ويخليوك تصلح ويخليوك بوتيتر تعمل كوريكسيون وريفيزيون في برشا حاجات كسوسوا التمركز كسوسوا الخطة التكتيكية. لكن الحاجة اللي عجبتني اليوم اللي لي دوز انترينور فما معناتها تعامل تكتيكي محترم مالجري الأخطاء ومالجري الديفايونس اللي موجودة في عمق معناها زوز دفاعات. شفنا معناها ريجي كانف غير وخذا دي ريسك ودخل حاجة عليه لليوم ما حكيناش الحاجة عليه معناها
3: سجل
10: زوز هداف وكوتشينج ناجح برشا دي كوتي دو ليتوال. شفنا بوذييف اليوم معناها باس اكستراوردينير ملاعب هذا انتدبوا من جرزيس بالحق انتداب ممتاز جدا وينجم يعاون. لكن هاني قلت لك انا اللي عجبني اليوم ليتوال معناها المدرب براكوني بدل الشيما تكتيك وهنا فما شجاعة, خاسر مع الترجي انا زيرو تعدى من السانك 3 2 للكاد 2 3 1 عمل 3 شانجمون وطلع وعمل 10 مينوت ولا 15 مينوت ضغط على الترجي وعدل وخذ الأسبقية من بعد قوة شخصية زادة من الترجي في الرجوع وفي انتصاره في المباراة. انا نحب نقول اليوم صحيح فما أخطاء لكن زادة فما مقابلة ممتعة اللي شاهدناها وكان فيها أهداف ويا فيديو ريتم الحقيقة اللي يخليك تنسى معناها الأخطاء اللي صارت في المباراة.
2: شكرا لك وليد الهيشري, شكرا الأمير الدريد كنت معنا اليوم في التحليل الفني, شكرا لجميع الزملاء في جميع الملاعب, حميد شويقي وحمد عدلة في رادس, عميد تومي في المتلوي, مراد الليجي في ملعب بنزرت, وعز الدين مسلم في ملعب في ملعب مصطفى الدوري في ميدون. تصريحات الكل تلقاها على الباج متاعنا سبور باي موزيك فم, كيف اللي يحب يعود يتفرج في الحصة متاعنا يلقاها على يوتيوب موزيكا فام ولا سبور باي موزيكا فام ولا البوست تاعنا على فيسبوك سبور باي موزيكا فام. شكرا أمير الدريدي, شكرا وليد الهيشي, شكرا عدنان في الإخراج, ناصر في الإخراج الرقمي, مكرم في التنسيق الهاتفي, وشكرا لكم أنتم اللي تابعتونا طيلة ساعة كاملة الموعد مع الأخبار. بعد يجيكم سلاح سكوحي في كورنيش ويكاند.
11: لا بدنا نروح لا ديفا هيفا وهبي بتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي. نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب, وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. بعض المكملات الغذائية التي يتم ترويجها مجهولة المصدر أو التركيبة، وقد لا تستجيب لشروط حفظ الصحة والمواصفات المطلوبة، ويتم ترويجها في فضاءات غير مرخص لها على غرار صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى تقديم أدوية على أنها مكملات غذائية رغم اختلاف طبيعة كل منهما، حسب تصريح الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر. والمتحدثة تشدد على أن الصناعة المحلية للمكملات الغذائية تحتاج إلى تشريعات قانونية تنظم طريقة تصنيعها ومسالك توزيعها، وتحدد شروط الترويج لها، فضلا عن وضع كراسي شروط يحدد شروط الحصول على التراخيص. وحول الملف ذاته، الطبيبة المختصة في أمراض الشيخوخة عفاف الهمامي تحذر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء من الاستهلاك العشوائي للمكملات الغذائية الذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية أو تفاعلات مع بعض الأدوية، داعية إلى استشارة الطبيب عند الحاجة والتثبت من مكونات المنتج ومدى مطابقته للمواصفات واقتنائه من المسالك المرخص لها. يذكر أن مجلس نواب الشعب يتولى حاليا النظر في مقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية. في الشأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوعد حركة حماس بشن غارات مكثفة في غزة إذا لم يتوقف فورا إطلاق الطائرات المسيرة والبالونات من قطاع غزة. ميدانيا، غارتان جويتان إسرائيليتان على قطاع غزة اليوم تسببتا في استشهاد شخصين على الأقل، أحدهما طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، فضلا عن إصابة 7 آخرين. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يؤكد أن بلاده لم تلعب أي دور في تفجير خطي أنابيب الغاز نورد ستريم في العام 2022 الرابطان بين روسيا وألمانيا، وأنها تتعاون مع التحقيق في هذه القضية، يشار إلى أن أوكرانيان محتجزان حاليا يشتبه في ضلوعهما في الهجوم ويخضعان للتحقيق. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع سلاح في كورنيش.
1: الأولى في تونس، كورنيش ويكند، كل عصبت واحد من 7 لـ9 متعلي سلاحتي نساكوهي موزيك كفام.
2: تحياتي لكم، هذه كورنيش ويكند. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. احنا كالعادة هنا موعدنا الثقافي، الحوارات، اخر اخبار كما سنسناكم بتبيع كل نهار سبت وحد. نسلم برشا عليكي بالكل، بتبيع مانيش واحد اليوم، نسلم برشا على مروان بن عمار في الاخراج، تحياتي ليك. في الاخراج الرقمي طارق العاشمي موجود معنا في الديجيتال، متابعة كاملة لكل حواراتنا واخبارنا وفقراتنا تلقاهم موجودين بتبيع على فيسبوك موزيك فام. زادة احنا كيما عودناكم بالحوارات في ساعتنا الاولانيه، باش يكونوا وحدنا بتبيع محمد كريع وزيد المنتج منصف طالب، باش نحكيو باكثر تفاصيل على الفيلم اللي تم اختياره في مارجن فينيزيا، باش يكون موجود غاديكا في اسبوع النقاد. نحكيو على فيلم تونسي هلع، باش يكون هذايا العرض العالمي الاول للفيلم هذا، باش نحكيو على تفاصيل وبرشا حاجات نحبوا نعرفوها على الفيلم هذا وقتاش يكون موجود في تونس. هو فيلم نجم نقولوا يحكي على تونس عام 2059، يعني تصور نتوما الفكرة هذه تنجم تجبد برشا برشا برشا، كيفاش باش تكون تونس في العام هذاك، هذا باش نكتشفوه مع فريق الفيلم بتبيع بعد شوية. زادة كيف عنا فقرتنا كورنيش يبدو، عاود على كل التصريحات متاع الضيوف متاعنا اللي كانوا موجودين طول الأسبوع، وزادة في ساعتنا الثانية حوار باش نرجعوا به على برشا تفاصيل وذكريات من مسيرة بتبيع واحد من ممثلين المهمين في تونس. نحكيه لهنا على زهير الرئيس، باش يكون حاضر معنا لهنا في الاستوديو. زادة نذكر تجمو تبعثونا على الواتساب 23 513 ألف، أسألتكم اقتراحاتكم اللي تحبوا عليه انتم الكل بتبيع هذه، لازمنا احنا ديما انتبعوا معكم كل حاجة جديدة لهنا. نسلم زادة فريق الاعداد الوثق بالله الضيئ ليندا السارة، نسلم عليهم الكل وان شاء الله يا رب طريق سلامة للناس اللي تسمع فينا فكرة هبها وحيدة وحيدة، ان شاء الله طريق سلامة للجميع بتبيع، وان شاء الله الناس الكل توصل يا ربي سلامات. احنا بتبيع هذا كورنيش ويكاند من 1 حتى 9.
1: كورنيش ويكاند، كل عصبت واحد من 7 لـ9 تعليل
2: وبتبيع كان كوفر كراهب ثم يمرح من البحر ثم يمرح وحكيه مثلا ولا حتى مشي علاش نسير مشي البلاصة مشي سارية اي حاجة ذيك علاش هيدا مشي نحفلو الجو هذا بوربل ديسكو ماشين فاير ووركس على موزايك اف ام كمين معاكم.

0: عيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 لـ9 تعليل.
1: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. توا 7 و9 دقائق بطبيعة شفنا الطقس برشا سخانة اليوم مروان بطبيعة مازالت سخانة وهي مش للقيلة ولات في الليل توا معناها حتى في الليل ولات قيلة هيك عليه سيعد رواحكم وحيدة وحيدة وإن شاء الله يا ربي الطريقة سليمان اللي في كرهبة ولا زيد الناس اللي تسمع فينا في ديارها نسلموا عليهم بطبيعة وين ما كانوا موجودين ونسلموا زيد على الناس اللي تبع فينا على فيسبوك. أي ركزوني مليح باش نحكيو توا على 14 حفلة كاملة في برمجة نتاع أوف كارتاج نحكيو لهنا بطبيعة هذايا باش تصير في مهرجان كارتاج كل التفاصيل سيلتاوا باش ناخذوها توت سويت.
0: كولتور اكتور
1: نحكيو على 14 حفلة كاملة في برمجة اللي هي بعد مهرجان قرطاج. نحكيو على برمجة تبدأ 26 أوت حتى 15 سبتمبر 2026. بتبيع باش نعطيكم لهنا كل التفاصيل شنو الحفلات اللي باش تكون موجودة في الفترة هذيك على ركح قرطاج يعني مش تابع المهرجان راهو بعد المهرجان. البداية باش تكون مع الزيارة وبتبيع نعطيو انه الحفلات هذي اللي باش نقولوهم توا راهم الكلهم 10 متاع الليل يبداو. نبداو نهار 26 أوت حفل الزيارة باش يكون موجود لسامي اللجمي. زاد نحكيو 28 أوت سيا سامفوني باش يكون بتبيع هذي الحفل بتبيع الأوركسترا متاع الكلوب أفريكان. زاد باش نلقاو غديك محمد جبيري باش يكون موجود في السهرة هذي. 29 أوت باش يكون فما 24 بارفان هذي نحكيو لهنا على العرض لمحمد علي كمون عرض ممتاز برجة. 30 أوت باش يتقاسموا المسرح نحكيو على لطفي بوشناق ورانا زروق باش يكونوا موجودين بتبيع في الحفلة هذي لعشاق أم كلثوم. توا شدوا رواحكم مليح. 1 سبتمبر باش تكون موجود مي فاروق على ركح قرطاج. وبالنسبة لثلاثة سبتمبر باش نلقاو بتبيعة هذه مروان برشا قال لك استنوا فيها ما عارفش علاش باش نقول للسمانه والناس تو تتفاعل هذه الحفله نتاع نهار 3 سبتمبر. هاي فوهبي باش تكون موجوده بتبيعه نهار 3 سبتمبر. نهار 4 سبتمبر باش يكون موجود الفنان ادم اللي كان موجود زاد سيف سنين في عديد الحفلات في مختلف المهرجانات. ادم الفنانين المطلوبين برشا في تونس. زاد من الناس اللي تحب تغني ومغرومه بالغناء ثم كارتاجي يغني هذه نهار 6 سبتمبر. وبالنسبه ل 8 سبتمبر باش يكون فما عرض عشاق المحفل هذا موجود بتبيع في كارتاج اوف. نحكيو زاد لهنا 9 سبتمبر امال ماهر باش تكون موجوده لهنا في تونس. و10 سبتمبر باش يكون فما يارا. زاد 11 سبتمبر باش نلقاو زاد الفنان بهاء سلطان باش يكون موجود. و12 سبتمبر باش نلقاو نانسي عجرم على ركح قرطاج. اما الختام باش يكون مع كايروكي نهار 15 سبتمبر في موعد بتبيع يتجدد. كانوا موجودين العام اللي فات يعاودوا يكونوا موجودين بتبيع مع الالبوم نتاعهم الجديد سوبر نوفا. اكيد باش يكونوا حاضرين لهنا باش يغنيوا من القديم ومن الجديد هذا اكيد. كانت هذه الحفلات بتبيع كلها الفتره نذكر انها من 16 اوت حتى 15 سبتمبر. فما بعض التذاكر لحظه مثلا حفله يارا نتاع 10 سبتمبر سومه 40 دينار فقط مثلا. نلقاو احنا من بين هنا الحفلات تقريبا الاغلى هي امال ماهر 106 دنانير هي الاغلى لهنا امال ماهر. سامحوني ليلى بهي سلطان 117 دينار به سلطان بتبيع هو بش يكون موجود. اللي بعده هو فما بتبيع نحكي على كيروكي 110 دنانير هذا هو بتبيع الأسوام لهنا. لكن فما برشا حفلات مثلا حفلة فيها موسيقى تونسية عندك انت مثلا لطفي بوشناق ورانا زروق ب 50 دينار فقط نقاول سوم هذا. بالنسبة للسيا سامفوني اللي بش يكون فيها زادة محمد جبيري ب 50 دينار ولكن نقاول هنا الأسوام تختلف فما 90 فما 40 هذيك علاش آخر توقف تذكركم لهنا. لو شوف نحكي وكان سمعتوا الأسوام وكان سمعتوا شكون باش يكون موجود معناها هذا مهرجان في الاوف مهرجان كامل يعني برمجه كامله. نلقاو تقريبا كل الاذواق موجوده لهنا هذا بطبيعه موجود باش يكون على ركح قرطاج. اي تساؤلات نجموا نجاوبكم عليها على واتساب موزيك 23 513 1000 23 513 1000. احنا بعد شويه باش نرجع على كل تصريحات النجوم بطبيعه في كورنيش وكورنيش ويكاند. لكن قبل هذا باش تسمعوا برونو مارس اي جاست مايت على موزيك اف ام. كانوا في ثاني سيشروا يحكم وبطبيعه تابعونا بدلوش الموجة من توا حتى للتسعة.
0: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر 24 بغفا للموسيقار محمد علي كمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
2: يكمر الليل لذبت الويل
0: إتليل القفصي وأنت بن سعيد
3: كتب على خمرة.
0: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي.

0: عيش ويكند كل يوم سبت واحد من 7 لـ 9 متاع الليل.
1: كيف العادة كيما عودناكم هذا تو موعد كورنيش يبدو باش نرجعوا بالطبيعة على تصريحات مختلف الضيوف اللي كانوا موجودين معنا هنا في موزايك من بداية الأسبوع إلى حد البارح وباش نرجعوا بشوية بشوية كل مرة أنا ضيف وبالطبيعة كي العادة مع ليندا بالحاج مرحبا
2: عسلامة مرحبا بك سلاح
1: شنو أحوالك
2: لاباس الحمد لله
1: هاي الحمد لله باش نبداو بالطبيعة بتصريحات هيدا نبداو موزيكا والجدل اللي صار على حفلة تم إلغائها في طبرقة
2: أكرم مانك كان حاضر معنا تحدث على إلغاء حفله في طبرقة صرح إنه تعرض العملية التحيل بسبب إصدار تذاكر دون ترخيص أمني كشف إنه طلب إلغاء مشاركته في افتتاح مهرجان الراب بسبيتلا خاطره ما يتصنفش كفنان راب واعتبر إنه يقول الحقيقة وهو مفهوم يتعارض مع القوى الناعمة
3: منافقين عملوا دي زجي كتيف القوى الناعمة البسمة الفاضلة
1: مو الحياة أخذ
3: هذه قوة الضعفاء وخلقوها المنافقين اللي هما متمكنين حاليا أنا ما عندي حتى قوة في كلامي أنا عندي الحقيقة في
1: نمشي وزاد نحكي وتمثيل لهنا على المسرح وأيضا مع أميمة المحرزي
2: أميمة المحرزي حكيت على الذكريات المسرح واللي هي مش بنت المعهد العالي للفن المسرحي لكن برشا غرام يشبهها بالمهنة هذه حكيت أيضا على الأدوار اللي عرفوها بالجمهور حكيت على حب الطفولة وخوفها من الوحدة
4: نخاف من الوحدة نغزر القدام
1: كيفاش
4: انا ياسر نحب العائلة نحب الدار الكبيرة معناتها كي نقول دار كبير بصغار
1: بناسها
4: بناسها معناتها واهلها نخاف من الوحدة نخاف ساعات نغزر هكا كي تشوف صغار قاعدين يكبروا هذيك هكا ترهوجني شوية نقول ان شاء الله ربي يداوم صحة على الناس الكل لكن اليوم واحد فما صحة لكن نخاف الحياة تهز النهار تتلفت هكا يمين وكسارك تلقى روحك وحدك هذيك تخوفني
1: بالطبيعة نكمل وزاد نحكيو لهنا من معنوين اللي كانت للأسف كما حابينش نسمعوها نحكيو لهنا على زياد زويري اللي اعتبر الموسم هذا موسم مش الموسم تاعه
2: مش كما قال سليه زياد الزويري تحدث على المشاريع الكبرى اللي يخدم عليها كما مشروع ليسون فيولون اعتبر انه المشكله في تونس انه يتم تصنيف الموسيقى وصرح انه صيف السني بالنسبه ليه موسم الاحباط
1: لو نعطيه عنوان صيف السني
5: موسم الاحباط بالنسبه لي انا قدمت مثلا مشروع ليفيولون دي موند دورنا العالم احنا عائله 7 عازفين كمان في العالم الكل لو كان نمثل تونس والمنطقه العربيه دورنا 60 دوله من عام 2009 ليومنا هذا مازال موجود باش جيل افريقيا ما جيناش افريقيا حتى مره خليت اندوسي بالنسبه لي من ميم با نتكلم عليه البروجي هذا يونيفرسال
1: زاد نحكيو على الاعلام وعوده البرنامج تقريب برشا توانسه عرفوه برشا ناس لليوم يدور على تيك توك نحكيو على المسامح كريم
2: عبد الرزاق الشابي تحدث على عوده برنامج المسامح كريم بطلب من الجمهور قال اللي هو صوت الناس تحدث على جمله ما هيش بنتك والكواليس اللي وراها واعتبر انه البرامج الاجتماعيه قدمت برشا حلول للناس
6: برنامج هذاك مس كل التوانسه في الزمن نتاعه وين نجح البرنامج مسامح كريم عطى عاطفه قويه وين البرنامج الاجتماعي في التلفزيون
1: وين البرنامج الاجتماعي في التلفزيون فخدناها برشا في برشا قنوات نحكي وزاد الفنانة ناجحة جمال في تصريح أثر الجدل بالنسبة لها اللي كان ضيفتنا في كورنيش
2: ناجحة جمال صرحت أنه تتعرض للأقسام المهرجانات للسنة الثانية على التوالي توا واعتبرت ذلك نتيجة خلاف نقابي سابق مع وزيرة الثقافة وقالت أنها رفعت شكاية لرئيس الجمهورية
7: يعني هزيت مطلب باش معناتها طالبه مقابلتها باش نفهم شنو هو اللي صاير في الكواليس معناها علاش ناجحه تم اقصائها من العروض ومن المهرجانات وقت اللي هما طالبيني صدقني نحس في روحي وليت تهمه معناها نلقى روحي مستهدفه من قبل وزاره الثقافه
1: لكن بتبيع التصريح هذا كيف كيف نحكي على يسر الحزقي اللي كانت ضيفتنا مديرة المكتب العالمي والاتصال بالوزارة قالت انه حكيت على مسألة هذه وحاولت تفسر بتبيع الجدل الكبير اللي يقوم على فكرة تقديم الملفات
2: يسر الحزقي كانت حاضرة معنا تحدثت في برشا نقاط من بيناتهم انه نسبة الرضاعة على المهرجانات الصيفية تجاوزت نسبة 90% تحدثت عن تسيير مهرجان قرطاج اللي هي بهيئة جماعية للعام الثاني على التوالي وآليات اختيار الفنانين كشفت انه ماجد الرومي إليسا ميادة الحناوي وغيرهم قدموا بملفات كما كل الفنانين
7: ميادة قدمت ملف وماجد الرومي قدمت ملف فما متعاهدي حفلات يجيبونا يقترحوا علينا فنانين من تونس ومن خارج تونس قلنا اللي جاء مناول ما عادش يجي يزم يكون عرض يليق بمسرح كرتاج يزم المستوى الفني متاعه يليق بمسرح كرتاج يزم يكون فما تصور جديد سناء احنا دبرمجت كرتاج شفت قداش من عرض تونسي حسبتوا قداش عندنا من عرض تونسي برشا عروض تونسيه ما نجموش مع صائفه واحده ان شاء الله بالك شي عام الجاي يزيد غرس هذيك هو التداول على الفنانين
1: نمشي وزيدا نحكي على الفن الشعبي ووين كانوا ضيوفنا بتبيع موجودين في كورنيش.
2: عبد الكريم البنزرتي كان حاضر معنا تحدث على نجاح مشاركته في مهرجان أودنا في الدورة الثانية، عبر على رفضه فيما يخص مهرجان أودنا للفن الشعبي وتصنيف الفن هذا في مهرجان خارج المهرجانات، طالب ببرمجة الفن الشعبي في مختلف المسارح والولايات.
8: أنا الفكرة مانيش موافق عليها أن يكون مهرجان مخصص للفن الشعبي، مضبية في الفن الشعبي في كامل الولايات، الجمهور بتاع الفن الشعبي
1: ناس اللي ما ينجمش يكون في جي في أوزنا
8: صحيح، ناس متعطشة للفن الشعبي وناس تحب تتفرج في عبد الكريم بزارتي وتفرجوا في زملاء زاد الفنانين، مضبينا معناتها يكون الفن الشعبي موجود في المهرجانات الكل.
1: زاد نكمل الفن الشعبي وتيلي قفصي اللي كان موجود في نفس الحلقة.
2: تيلي قفصي تحدث على بداياته كعازف دربوكة، استرجع كواليس تسجيل أغنية يا العماري عام 90 اللي كانت تسجلت بشان ستيريو كما قال هو وميكرو صغير، استرجع رفضه اعتلاء ركح كارتاج في عرض النوبة لأنه رفض يلبس الجبة، اعتبر أنه الفن الشعبي يتولد من رحم التمرميد والفقر.
6: تصور أنت عندك 500 مليون وتحب تولي تغني، ما تجيش خلاص بالباب المستحيل، أول باب مش باش تعطي حد شيء، تبدأ من التعب والشقاء والجري والحرمان والهيط ودوروا لا من اللي ملا وتاكل بعضك في بعضك باش تنجم تغني.
1: زاد حكينا على المولدية وخرجت المولد النبوي الشريف إن شاء الله باش يكون هو نهار الثلاث، وحكينا على حدث باش يكون مهم موجود زاد هنا في تونس.
2: كانوا حاضرين معنا بشير التواتي مندوب الشؤون الثقافية ورياض الزاوش رئيس جمعية فن اسطنبيلي، تحدث بشير التواتي على الدورة العاشرة من المولدية، فكروا إنهم باش يستضيفوا في الدورات القادمة في رقم من شمال إفريقيا، كما استعرض رياض الزاوش رئيس جمعية فن اسطنبيلي طقوس المولد النبوي الشريف عفوا في تونس، وكشف على حلمه بتنظيم مهرجان خاص بفن اسطنبيلي.
6: منا في حياتي
1: حلم ماذا؟
6: حلم مهرجان اسطنبيلي واسمه على جسمه، لم بدل له اسمه ولا شيء، مهرجان اسطنبيلي هذا عندي في سي بشير او مش نحكي وقت او عندي في
1: عنه يتقل له نقطة ليش يقول لك في مزيك بتبيع. كنا حكينا لهنا على ضيوفنا الكل اللي كانوا موجودين، كل الحوارات تلقاو موجودين على الشين يوتيوب موزايك فام وزيد على الباج فيسبوك موزايك فام. شكرا ليك ليندا بالعاش،
2: شكرا ليك عايشك،
1: نرحب بكم ملتقانا الجمعة الجاية في اخر كورنيش بدو بالنسبة لموسم الصيفي لموزايك فام. احنا مازلنا مكملين معاكم، بعد شوية باش نحكيو على فيلم هلع، الفيلم هذا بتبيع اللي باش يكون موجود في فينيزيا اللي تم اختياره في اسبوع النقاد بتبيع في مهرجان البندقية، اسبوع هذا مهم. الفيلم يحكي لتونس عام 2059، شو حكيته زعما تنكتشفوها بعد مع المنتج وأيضا بتبيع الممثل، المنتج بش يكون هو منصف طالب والممثل محمد قرايه بش يكون ضيوفي في استوديو. نسلم عليكم مستمعينا وين كنتم ماشيين توها، بش نعطيكم شوية جو بتبيع ذيك عليش مديمكم كراها بولف في الديار والطقس كيف هكا ظاهر نهار ذي حلو برش. هذا أحمد سعد اليوم الحلو ده.

0: كارول جي على موزايك اف ام. تو نمشيو للحوار نتاعنا.
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: نحكيو سينما بالطبيعة في البارتي هذه الأولانية متاعنا في كورنيش ويكاند. باش نحكيو على فيلم هلع, الفيلم هذا اللي باش يكون موجود في أسبوع النقاد الدولي في مهرجان البندقية. نحكيو بعد شوية على الأهمية متاع الوجود أساسا في الأسبوع هذا, فيلم باش يكون عرضه الأولاني. فرحان برشا باش يكونوا ضيوف اليوم الممثل محمد قريع والمنتج السينما منصف طالب. مرحبا سي محمد.
2: مرحبا عايش,
0: شنو حوالك؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله. إنسان المنزد على منصف الطالب بالطبيعة المنتج. مرحبا.
2: مرحبا بيك.
0: شهور الصحة.
2: الحمد لله. شهور لكم انتم.
0: الحمد لله. بيه بش نحكيه لهنا على بساعة قبل ما نحكي على الفيلم. ماذا يسوي اللي زني نسأله؟ الصيف كيفاش عادرك؟
2: تعدى واش اللي تعدى ساعه مازالو خليه يتعدى مازال ما تعديش انا مازلنا في وسطنا
0: مازلنا انت محمد كيفاش عديك سيف؟
2: والله برشا سخانه كلابه ناوي باش يستقر الصيف هذا
0: هو حسيته باش يقعد معنا عام كامل الكل. انا ما نسيتش نتصور خبر ينعوش انك تكون موجود بالطبيعة في اسبوع النقاد الدولي في البندقية. نبدا بك انت سي منصف الطالب, انه المهم برشا العرض الاولاني يكون موجود لهنا وتونس نورمالمون الفيلم التونسي الوحيد اللي باش يكون موجود غاديك.
2: هو بالطبيعة مهم جدا ان يكون موجود في فيستيفال خاطر في نحكيه على كومبيتيسيون اوفيسيال, ما نحكيهوش على انه على يمشي المهرجان خاطر هذه مهمة جدا في الكومبيتيسيون اوفيسيال في اسبوع النقاد. الحقيقة زادة ثم حاجة اللي فينيس راي مش أول مرة بالنسبة لنا نحن, خاطر في 2016 مشينا الفينيس فيلم معنا الدين سليم آخر واحد فينا اللي هو فيلم معمول 100% تونيزيا كيف ما الفيلم هذا, روحنا بالميور كونتريبيسيون تكنيك وروحنا زادة بالأسد الفيتور أسد المستقبل اللي هو بتاع علي الدين سليم. دونك 10 سنين بعد نرجعوا بالطبع حاجة مهمة جدا للسينما التونسية وللسينمائيين التونسيين.
0: بالضبط بالضبط حاجة مهمة برشا. نحكي لهنا على البروجي الاسم الساعة, شنو هو المعنى اللي تحب انه المشاهد يفهمه من العنوان الساعة قبل ما نشوفوه؟ انا نحكيهم بعد وقت يكون موجود في تونس, لكن العنوان فقط يخلق احساس بالقلق والخوف كي نسمعه هلع معناه فوت درجة الخوف. الهلع حاجة أقوى.
2: لطف عليك من الهلع.
0: لطف علينا مش مفجوع.
2: الفيلم بالانجلي اسمه The Hollow Man اللي هو نورمال مون كان نعمله ترجمة حرفية يطلع الرجل الأجوف اللي هو نحن اخترنا أنه يكون الهلع لأنه الهلع هو في العربية تلك اللحظة التي تخسر فيها كل الأمان ويظهر لي وهذا يظهر يتعادينا به برشا فترات نحن في تونس في السنين اللي تعادت بعد الثورة كل عادينا برشا فترات فقدنا فيها برشا الأمان مع كل أسف معني.
0: مع كل أسف دونك هذاك علاش يمكن الكلمة تجم توصف وكما قلت أنت توصف برشا حاجات. الفيلم هذا يحكي على 2059 والعالم المستقبلي لكن ثم فيه نظرة أخرى. باش نحكي وزيد لهنا على الاختيار بتبيع لهنا محمد قرية التجربة في فيلم من نوع هذا, فيلم يحكي لتونس عام 2059 بنظرة أخرى في فكرة أخرى وباش ما نحرقوش الأحداث حسب ما شوفت أنا وحسب ما رينا موندو مختلف على خطر احنا كما حكينا حتى في الكواليس تعودنا انه العمل السينمائي او التلفزي معناها اللي كانوا مخدومين قبل يعتمد على الكوميديا في حديثه على المستقبل باش يولي وكرهة بتطير باش تولي فما روبوات التونسي باش يتبدل, لكن في الاختيار ذي نجم نقول ديستوبيك شوية الرؤية في 2059.
2: اي هي خطر معناها من 2059 في الفيلم باش نرجعوا ل 2014 زاد معناها ظهر لي الموضوع الأساسي بتاع الفيلم هو الذاكرة هو الميموار هو اسكو هي الذاكرة هي اللي مصدر الخوف ولا مصدر الهلع هذايا معناها فما نظرية تقول حتى اللي الإنسان عنده بارتي من ذاكرته ممحوة من اللي تولد وهذاك أسلم له معناها أحسن له
0: هو معمل. الذاكرة أحيانا تكون له حماية للعقل بعض يعتبر
2: ولكن فما اللي يقول
0: الخوف اللي تكون نقمة
2: الخوف اللي نعيشوه احنا طول ليزيموسيون هذوما كل في الموجودين في عنا في الأديان بتاعنا من الميموار الجمعي بتاع الانسان بصفه عامه من اللي كان يخاف من الظلام ويخاف ما عندوش تفاسير من الانسان البدائي معنا. يقول لكم فما نظريه تقول كان نحيو الذاكره هذه اصلا ونخليه الإنسان كيك تعيش منطلق القدام وفرحان وما عنده حد شيء يشده
0: شنو نجم نعرفه محمد قراي على الشخصية ما غير ما نحرق الحديث متاع الفيلم؟
3: والله هذا ونحب نعرفه اللي هو معناها شخصية تونسي عاش في أمريكا تبنيه الناس وفي وقت اللي وليت فيه معناها في الفيلم يطرح اللي كونه في عام 2059 باش تكون الذاكرة تقريبا ممنوعة والإنسان عنده بيوس في هنا مركبها ولا حاجة باش يراقبوه
0: بيوس في الرأس
3: في الرأس باش ما يكون ما عندوش ذاكرة ميموار ولكن هو بما أنه اللي تبنيه عندهم دخل في الموضوع هذا معنا مغير ما نحكي برشة تفاصيل عاونوه باش يسترجع سرتو أمه بالتبني باش عاونته باش يسترجع ذاكرته ومشى معنا خالف القانون خاطر وقتها ومشى عمل حصص التنويم المغناطيسي اللي هي مخالفة القانون باش يسترجع ذكر هو ما يعرف شيء كيف معناها دخل فك الحصص هذيك قاروح ورجع لتونس ورجع عام 2014
0: مهم برشا بتبيع يمكن تشوقوا الناس يحبوا يعرفوا شنو الفيلم هذا وقتش باش يكون موجود في تونس خلي الناس تكتشفوا كمال العريفي هو المخرج نحكيه لهنا بتبيع نحكيهم على منتج منصف طالب تحذير الفيلم معناها بكله بديته من 2017 حذر كان اليوم
2: هو بدينا من 2017 صورنا البارتي الكبيرة 2017 وبرسك الفيلم معنا نجم نقوله نحن البيكتشر لوك تسكرت وصار في أواخر 2017 انترطون المخرج سافر واستقر في الإتازيوني دونك في شاف الفيلم وبعد أمريكا غيرت له نظرته على المشروع ككل وعودنا
0: هو استقر غاديك ويخدم فما
2: ما يخدم بيسير
0: حكم العيشة والخدمة نعم ما ولا يغزل الفيلم من نظرة أخرى
2: شوف الفيلم من نظرة أخرى على خطر زاد في نفس الوقت اللي نحب نرجع له الديان متاع البروجي إنه هالذاكرة هذه اللي نحن ديما نحاول نهرب منها ولا خلينا

0: عشر سنين عليه فما راهو البيجي ما يتحطش من الأورا البيجي يتلم معناها بشوية بشوية لهنا الصعوبة يمكن وين.
1: وهو توضيح هذا أنا راني مهندس صوت على باز معناها مهندس صوت والشركاء في الـ في الـ في الشركة اللي هو كمال عريبي أمين مسعدي مدير التصوير اللي هو معنا بيسير وأنا مهندس صوت وكانت البارتي الكبيرة نحن نخدمه فيها زي دوسي
0: عادوا نفس الفريق العشر سنين ذوما
1: برسك نفس الفريق معناها 80% نفس الفريق حتى في أفلام علاء الدين سليم نفس الفريق قاعدة دور معناها تقريبا كنا مع بعضنا هي بيدها نقول حاجة مهمة جدا إنه الفريق الكل تونسي 100% المشروع
0: المنتج منصف طالب شنو اللي يجبدك في السيناريو باش تقول هاي نصوروه
1: هو مش اللي يجبدني بما أنه أنا نعرف كمال بركدي خلك شريك معايا معناها في المؤسسة اللي نحن فيها
0: إيه ما مش باش يجي يقول لك على أي سيناريو معناها فما دي سيناريو تدخل تاك ترد بالك شوية مي فما دي سيناريو أخرين يجبدك من الأول شو اللي يجبدك فيها العام الأول
1: بصفة عامة ماهوش يجبدني خاطر سوفو نبدأ شريك من الأول معناها في الكتابة
0: دونك من الأول
1: من الأول معناها شريك في الكتابة معناها أكيد اللي با كيف ما أي سيناريو إذا كان مش أورجانيك دونك يتبدل بيمشي ويتبدل إذا كان ما يتطورش دونك بغلط. يبدأ ستاتيك دونك ميت دونك أنا من في الفيلم معناها من البداية من الكتابة نبدأ بشوي بشوي بشوي وحتى في يوني معناها حتى في المونتاج في البارتي بيان سور اللي هو حق المنتج أوسي ولكن زاد بمنطق الشراكة إنه زاد أوسي إنه كنت موجود في المونتاج معاهم ريسك بلون بار بلون معناها مع بعضنا
0: نحكي مع محمد قرية شوية على الشخصية والاختيار نحسك محمد قرية وما نعرفش صلح لي كان نكون غلط ولا في السينما وفي معناها بصفة خاصة محظوظ بالتنوع في الأدوار وفي التنوع في التجارب وفي التنوع في المواضيع عندك الحظ هذاك ممثل نتصور اللي ما يمتلكوش برشا من الممثلين للأسف
2: صحيح الحمد لله أولا الساعة السينما اللي عندنا في تونس متنوعة ياسر المخرجين مختلفين على الاخر معناها في آرائهم في أفكارهم الحمد لله معناها اللي هي بالحق لما ذي لما قديمة معناها بين منصف وكمال وأمين المسعدي
1: وانت بيدك
2: وانا بيدي بالطبيعة من اللي كنا معناها تقابلت مع كمال وأمين في تصوير بالبيليكول مع جيلاني في فيلم خورمة من وقتها فما يشانج ديما فما معناها نحكي ونتناقش ويوريني مشاريع مثلا حتى الغرسلة اللي خدمة قبل شريط وثائقي نبدأ عندي اطلاع وفما ونشاور بعضنا ونحكي مع بعضنا فما يشانج كبير معناها وذاك هو اللي يمكن أهم حاجة والباقي اللي كانوا المجموعة هذه كملت معناها مع بعضها حتى معناها من الهواية من اللي كانوا معناها في الهواية ولا في للاحتراف للي عملوا شركة للي خدموا ودونك الحظ ذي صحيح محظوظ في التنوع هذا وحاجة أخرى زيادة خاطر معناها الباقي كونك تكون متفتح ولا وفير على الأفكار كل على ما تبلوك با معناها في حكاية ولا ما تستغربش من والسينما بالعكس يقبل التنوع ويقبل الغرابة ويقبل يقبل حاجات اللي ما ساعات تقول لا كيفاش هك ومنين كيفاش تو باش تقنع لا قد ما أنت تفهم وتحاول تترجم اللي تفهم ولا تتعاون مع الناس اللي تخدم معاك المخرج والفريق وكله كذا قد ما تنجم توصل نتيجة مهما كانت غرابة الموضوع ولا
0: بالضبط نحكي وجد الهني على شخصيتك فيها لا أنا شوف مش نحاول نسأل الأسئلة نجم يطرحها شخص توا قاعد يسمع فين أنت مثلا في خدمتك أكيد معناها كممثل ديما فمك التحضير للشخصية والكل تحاول تفهم وفما دي ريفيرونس ترجع لهم فما مراجع تعمل حاجات معينة مثلا كيفاش نجم تخدم على الشخصية في 2059 دي مازلت ما قابلتهاش فالهنا الفكرة كيفاش تنجم شنو عملت باش نجم تدخل في الموندو ذاك خاطر الإنسان في 2026 مش هو بيدو في 59 حتى مثلا حتى كانوا يقولوا مثلا جدينا بورتوكوا تنجم تكون شخصية طبيب في 2059 لكن الطبيب وقتها مش الطبيب توا ولا الطبيب قبل يختلف كيفاش تخدم على حاجة يمكن أحيانا معيشش ولي تنجم تصير رأي في التمثيل برشا حاجات ما ذي بعدت برشا في الزمن عام 59 كيفاش عملت باش حذرت
2: والله هو الذكام فما برشا فما ذكام المخرج ومن الديكوباج اللي يعملوا من الوضعيات اللي يكتبهم فهمت معناها ما تمنعك ولا تحميك من حاجات انت زادة بالطبيعة تقعد واحد فيهم ولا تقول كيفاش باش تكون اما الانسان هو الانسان معناها كيف نخدمه كيف عنا كيف عملنا لومو سابيانس الانسان البدائي ما مثلناه مش نوع معناها تقول انت كيفاش نرجع للانسان البدائي بالطبيعة ما هوش كيف ولكنه هو هو الإنسان،
0: هو على خطر حتى
2: بيجي ولا حيواني ولا
0: هو الإنسان، على الأقل عنا شوية مراجع فما التاريخ.

0: من يسكت بتفهم
1: اي هو لان اي بتعمل نظره للماضي معنى ما يش معنى باش تكون عندك نظره للمستقبل معنى مش نوع الانسان 59 باش يكون يطير عنده جوانح يطلعوا له قرون وبعبوس لا هو بيدو هو الانسان ما هو باش يفكر بطريقه اخرى باش يرى الاشياء بطريقه اخرى باش يتعامل مع الاشياء بطريقه اخرى بالضبط. وهنا الشخصيه ماهوش زاد معنى هو شخصيه معينه محدده إنسان في وضعية معينة اللي هو يلوج على ذاكرته علاش خاطر هو زادة صارت باراكسيدون يعني هو في مهنته احنا مثلا او قوة الكتيبة مثلا ولا قوة الخيال عند المخرج ولا وزادة اللي في السيناريو اللي هو يفترض لك مهنة ولا وضعية زادة مستقبلية اللي هو يروي الحكايات ويقول أشعار في السهريات بتاع الناس اللي ولات هي كأنها كما تقولوا احنا تاو المسرح نوبل خاطر عرض حي وأقل معناه وأصعب ما ساعات من اللي فيديو السهلين اللي تسكروا ليهم في الواحد وكذا كيف كيف معناه قال اللي في المستقبل معناه كيما فما واحد ما يغني لايف ولا ما فما واحد يروي الحكايات ولا يخرف في السهريات ويقول أشعار ودونك هو كيف صارت له المشكلة هذه مع ذاكرته مع الأشعار اللي يلزم يقولهم وتدخلهم عظهم وكل حب يشوف وين المشكل ورغم اللي هو فما منع بتاع الرجوع بالذاكرة والذاكرة مراقبة ومحكوم فيها فهمت هم ذوكم هي وضعية نفسية أكثر منها معناه مفماش وضعيات
0: مستحيلة
1: معناه مستحيل أي وما فماش وضعيات تصادمية في 49 مثلا ولا كيفاش يمشي ولا 59 باش يمشي ياخو تاكسي ولا كيفاش مش يعمل كيف باش يدخل الليلة هو مربوطة بإشكالية معينة وكيفاش هو يحب يخرج منها
0: بالضبط ولهنا نحكي وزاد على الجانب الانتاجي مثلا في العادة منصف طالب بدي كمنتج تعرف انه في الانتاج ديما فما الريسك والريسك ساعات يكون كالكولي والكل والبعض يحب يتفادى يمشي في الثنية السهلة انه يختار موضوع لايت اجتماعي حاجة بسيطة يقول لك انا ما نحبش نخاطر برش فاني هي لحظة في الانتاج احسست بالهلع
2: والله اللحظة اللي باه هو ما
0: نسهل لك مثلا الميزانية السيناريو نوع السينما ايش نوع الحاجة اللي خوفتك
2: المشكل مش غاديك الهلع اللي صار فعليا انه في الصدمة الجماعية اللي عشناها في كورونا معنى هل انه اون فا سيرفيفر بعد الكورونا ولا فيلم معلق يتوسا ومخرج مش هوني بلاصة في الزيتازوني ونحن هوني بعد البيجي والحقيقة هذوما في تقديري مشاكل ثانوية جدا لانه سفريه مشكله فلوس وكل شيء
0: كاين منصف نزيد على كلام كاين من الذي المشاكل الانتاجيه واللي تعاد معناه صعب جدا انه نستضيف واحنا في موزايك مثلا مخرج او منتج او ممثل ما مستحيل باش يقول لك راني مريكل
2: هو خطر سينما
0: مشكل
2: غالية.
0: تعودنا بها
2: هي سينما غاليه مكلفه فعليا ونحن اليوم نتحدث معناه على حتى بصفه عامه مش حتى على هلع في الميزانيه ولكن ميزانيه السينما التونسيه الكل معناه شنو عندنا الفون تاع وزاره الثقافه
0: بالضبط
2: والبار راهو لي فون زادوا تسكروا دو بليزون بليس فهمني دونك كلت حاجه مشكله هذاك علاش يدور لي زاد في تونس نجحنا في انه نلقاو وشكل جديد متاع انتاج زاد اوسي خطر هذي اللي خلق الافلام هذي يعني انا نذكر انا من البدايات نذكر كيف ما قال جيلاني سعدي زاد عمل افلام اوتو فينانسي بدون واحد واثنين كان يصلح لي زاد محمد الياس بكار هي وهو فيلم اخر واحد فينا متاع علاء الدين سليم الفيلم متاع بوشناق شو اسمه الاخراني اللي كان بكما ولا حتى شو اسمه الفيلم الاول دشرة معناه هذا زاد شجع انه يكون ثم طريقة جديدة في الانتاج معناها ما نتعملوش كان على الفلوس اللي كيت الناس تعتقد في مشروع وهوني نحكيوا على ثقة خطر أهم حاجة إنه تكون الثقة ونمشيوا فيه معناها بعد سهلة كيف ما نحن مثلا خذينا سفري شوية فلوس من عند وزارة الثقافة بفريمون شوية فلوس نعرفش نجي نقول حتى 70 مليون طب المشاهد يسمع ولا المستمع يقولك برشا ب 70 مليون راهم حكاية فارغة
0: 70 مليون في تسريما ينجموا يتصرفوا في نهارين
2: ما كملوش الفي اف اكس نتاع البق اللي موجود في الفيلم معناها من الاخر
1: خلينا ما تحكيش خلي
2: التشويق دوك دوكو هذا ماهوش فعليا الاشكاله من ثم ناس مشيت ما مثلا دخلوا معنا كمنجين شركاء
0: شركاء
2: اللي هو مثلا يزيد الشابي بشركته كغوتون ستوديو ولا اشرف اللموشي بالليتالوناج 420 روم 420 معنا هذوما ناس اللي اعتقدوا في المشروع
0: وامنوا بالمشروع وكانوا معكم.
2: ايوه هذه ذري زاد حتى يحل الافاق للناس انهم اكيد اللي ثم برشا مشاريع يمكن باش تطول باش ما تلقانا في فينانسمون.
0: عديد الفيلم تقعد مدة معناه ساعات حتى نسمع خبر على فيلم يخرج بعد 3 سنين بعد 4 سنين اللي هي مدة طويلة راهي تتسمى معناها ما نش نحكي ونحكي على فيلم راهي تقريبا اللي يتفرج المشاهد يقول لك يا اخي هذا باش صورتوه 3 سنين ولا 4 سنين وهي المشكلة مش غادي ومش الموضوع في حد ذاته وانا من بعد في امكانيات
2: وهوني ما نعرفش كان نجم نحل جوست البارونتيز شوي اذا ثم برشا مؤسسات مالية معناها تعتقد ولا تقول اللي هي تروج اللي هي تدعم في الثقافة راه نحب نقول لهم راكم انتم راكم تدعموا في الترفيه مانيش ضد الترفيه اما ما تعبيوناش كروشنا بالفارغ راكم ما تدعموش في الثقافة كي تدعم الثقافة راك تدعم عمل مسرحي عمل موسيقي فيلم
0: تدعموا انتاجيا
2: تدعموا معنا بفلوس انتاجيا طبعا واللي هو هذي راه مش في الخاسر متنحيلهم كل ما لازمهم متحمرة اما هما يختاروا ولا يخيروا انه يمشيوا للمهرجانات وتصام عندي حتى مشكلة معهم انا مع الترفيه
0: اما هكا وهكا
2: اما ما تعبيوناش كروشنا كراو معنا ما تقولوش خطأ تاوك تعمل اي ريشيرش تقول لك تاو تحط تشات جي بي تي ولا يوحد تقول شكون طيات يوم لك الليستات ما نسميهمش انا في تونس امن هذوما ما يدعموش في الثقافه سامحني معنا تدعموا في الترفيه جوست التفصيل هذه
0: لا لا مهم برشا انه نحكيو بالطبيعه مهم جدا دعم
2: خاطر الدوله ما تنجمش كاين فلوس الدوله زاد وسي
0: ما خاطر هو دوله الناس حتى تحكي لهنا في الدعم راه فما تكاليف كبيره معناها تكون موجوده وانتاجات هذه راه زاد ماناش نحكيو فقط على دعم نحكيو على فكره الاستمرار معناها ما يساعدش ساعات انه فريق فقط تقى يخدم في فيلم في 5 سنين وفي 6 سنين وفي 7 سنين وهذا شفناه من قبل مش من تو هذاك علاش نحن نحكيو على دعم الاستمراريه في حد ذاتها مش دعم فقط المشاريع باش ينجم تعيش الثقافه باش ينجم الناس اللي تخدم في الدومين هذا تنجم تحقق اكثر خاطر ياما افلام وانتم ما تعرفوا بطبيعه ضيوفي لهنا ياما افلام قعدت في الدرج اوراق قعدت اوراقك او سيناريوهات هذيك نمشيو لهنا الاسبوع النقاد الدولي في البندقيه نحكيو على اللحظة الأولى اللي سمعتها دوم موجودين غادي
2: والله بكل تواضع يمكن يضرني نحن من الأفلام الأولى اللي سيلكسيوني خطر نحن جاتنا الكونفيرماسيون في أول شهر جوان الحقيقة أي معناها خطر فيلم بالعمر هذا كل 10 سنين نرمورو يعدي في الباك معناها مش يمشي البنيس فهمني دوك الحقيقة أي كانت حافز كبير معناها للكل زاد للكل معناها الحقيقه معناها ليكيب الكل اللي بيان سور ما سمعوش في وقتها خطر امور كونفيدونسييل انا كان سمع كان المخرج ومدير التصوير طبعا هذا الوحيد اللي سمعوا بالواد بصفتهم
0: أساسية. والمخرج بحكم اللي هو اول فيلم روائي طويل بالنسبه لي هو شنو احساسه اول فيلم في مارجمنت معناها نحكيو في اسبوع النقاد في البندقيه
2: راهو
0: بين حاسك مستانس به هو المخرج
2: لا تو ما مستانس لا كأول فيلم
0: روائي
2: طبعا انه حاجه بالنسبه لي هو كبيره بقى انا ما نجمش نتكلم في بلاسته خطر ما نجمش نصب شعوره
0: كلمته ما داخش ما صارتلوش حاجه هلع ما تفهمش
2: اسمع يجينا حاله هلع من بالبوزيتيف خطر يجينا الميل اون باراليل مع بعض شوف كنا نقرا قبله فيو ديكالاج خليت له ميساج قلت له هكا
0: حل الميل فما خبير بزين على محمد قرايع بالنسبه للممثل التونسي معناها نحكيو على مهم انك تكون موجود في فيلم انت اعمالك عديده لكن يقعد ديما عندك نفس الشغف والفرح انك تكون موجود في البندقيه ماشي نحكي على اي مهرجان
1: بالطبيعة نقول عندي نفس الشغف والفرحه واللهفه اللي كونه الفيلم زاد يتشاف يظهر يشارك في مهرجانات عالميه من صنف ولا من اصناف عاليه وهذا يزيد يثمن معناها اللي فور اللي خدموه الاولاد كل والكيب والمخرج والمنتج وكل الناس كل ويزيد يحفز العباد احنا يظهر لي محتاجين لاي معناها طاقه ايجابيه تدعم لي جون هذوما حتى لو كان ما عادش احنا تو دي جون نحكيو مي كومي معناها فما دي جينيراسيون زاد فما عباد اخرين تو قاعدين يحضروا باش يصوروا ولا باش يصوروا ولا ويعرفوا كمال ويعرفوا منصف ويعرفوني ويعرفوا كيف يسمعوا الحكايات اللي فما فيلم باش يوصلوا باش يتشافوا عنده حظ باش يكون في مهرجان عالمي بالطبيعه باش يحفزهم باش يزيدوا يشدوا في خدمهم صحيح وما يقيسوش وما يلوحوش الوراق في الدرج كما تقول انت
0: بالضبط.
1: الفكره اللي في هذا في الكوبرود وفي التعاون بين الشبيبه ولا بين المجموعات اللي موجوده تخدم كل فكره هاي لبرشا نجم تكون معناها هي نموذج اخر للانتاج بصفه عامه معناها ما فماشك الأنانية ولا بتاع الفكان الحاجات، رغم اللي هو الدومين فيه برشا زادة من نوع هذاك، ولكن زادة فيه النقيض اللي فيه التشارك وفيه المحبة وفيه التعاون
2: والثقة.
1: والثقة، الثقة بالطبيعة أهم حاجة،
0: مهمة جدا الثقة. جوست هذا معك محمد، الحب نعرف بعد ما خدمت الفيلم، بعد ما خدمت الشخصية ومسيت حاجات اللي هي معنى انت خدمت على الذاكرة، دونك نتصور عشت شوية في ذاكرتك الشخصية كمحمد قريع، معنى شنو الحاجة اللي اكتشفتها في روحك بعد الفيلم؟ مش حاجة اكتشفتها ولا لا عادي ما صار لك حتى هلع؟
1: ليس بالطبيعة يصير لك هلع بالطبيعة.
0: مشنو بعد الفيلم وين مشيت أفكارك؟ وين
1: مشنو أفكاري مشيت في برشا أسهل الساعة اللغة باللونجلي وكذا ملول تفجعت خاطر باش نخدم قصيدة وبالفرنسي باللونجلي، وأنا اللونجلي بتاعي ما هوش مش كما الفرنسي، فهمت؟ وفما الخوف من حاجات اللي عمرك ما عملتهم، معنى كيفاش ترجع للذاكرة في كرشمك مثلا، اسكو هي ممكنه ولا وشنو الفزعه هذه ولا وكان كي تتحط في الوضعيه ذيك بالحق معنى باش ترجع. ساعات احنا انا من الحقيقه معنى ساعات يبرشيت كما الاورديناتور تقول نفسخ خيط، معنى نفسخ الحاجات اللي ما نخاف منهم ولا اللي نكرههم ولا اللي عشتهم وما نشرها.
0: فسخت حاجات من ذاكرتك قبل محمد قرية
1: برشا، اي برشا، لا الحقيقة ولا بالحق. وساعات ولات نقاها كينا ولات آلية،
0: هما سهلة خطر تو سامبل مور، انا نحكي رو النسيان.
1: لا ما هوش
0: سهل رو انسان يوصل يفسخ حاجة هكي من ذاكرته، عمرها ما تكون، ما هو ماهيش ارادية
1: هو مثلا. يقول
0: كيفاش تعمل
1: وباهي زاد انا نقول انا فسخت ليه وما رفوا ليه وما حطيتهم في صندوق سكرت عليهم وما تناسيهم، اما هم موجودين اما تتناسيهم بش ما يقلقوكش في الحياة، فهمت؟ في نهارك وفي ليلك
0: تخاف انه نهار يرجعوا
1: بالطبيعة ويرجعوا، وصح صح يرجعوا في وقت اللي انت ما عينكش فيه بش يرجعوا بالكل وتتحل وحدك الصندوق ويطلوا عليك
0: بالضبط. دونك نحكي وزاد هنا على موضوع مهم، الذاكره كيما حكينا قبيله انه الذاكره ديما فيها برشا ما يتحكي وفيها برشا ما يتقال. نحكي على الفيلم هلع اللي باش يكون موجود بطبيعه في اماجين فينيس، نحكيو من 2 سبتمبر حتى 12 سبتمبر بطبيعه. انتم العرض نتاعكم نهار
2: 9،
0: نهار 9 سبتمبر باش يكون موجود بطبيعه. فينالمو نخلي كلمه الختام سي منصف طال وفرحان برشا اللي كنت حضرنا اليوم منتج العمل.
2: يعيشك، ميرسي بوكو. حبيت نشكر الكيب كل والناس اللي اعتقدت في الفيلم، ونحب نقول لبنتي سيسي راني نحبك.
0: تقول لها عندي او باش نعطيك 30 سكوند، شوف 30 سكوند لان لا محمد لحتى حد في الاستوديو باش يتكلم وحدك.
2: سيسي بابا راني نحبك، ما نعرفش تسمع فيا ولا من هاني قلتك، خاطر قالت لي قبل ما تخرج قول
0: هذيك علاش ربي فضل لك.
2: عايشك،
0: هي اسكو باش تمشي زاده في الدومين سينما ولا
2: تمشي وين تحب ده براسها؟
0: لا هذيك حاجة أكيدة يعني.
2: نارش
0: كي كم تمشي؟ ما هو ثم ساعات يعني يقول لك رأو شوف بروبيجاسيون رأي تشوف فيك وتشوف في خدمتك وتشوف في دنيتك ما يتجم تلفسلها أنت بها.
2: ما نعرفش
0: كش محامي أنت ما لا بشتغرم بالقانون فهمت؟
2: لا بابا لا أمي كانوا يعملوا في السينما دونك جينا من بلاصة أخرى دونك حد شيء معنى الوالدة الله يرحمه كان يخطب في ستيك الوالدة كانت معلمة ما تعمل في حد شيء تو مي بون مي معنى مش بالضرورة إنه نورث.
0: أنت من نوع الناس فما فيلم جبتك في السينما تفرج فيه قبل؟
2: والله يمكن كان نرجع على هذه نقول لك راه شفت فيلم يصوروا فيه في جرجيس وفيلم تخدم الجامعة الكبير وفات انت راه في لينك طويل هكا بيت شو ترى اللي عايزين يدزوا فيه بنادم هذيك الايماج اللي قعدت في مخي معناها كان ثم ايماج تاع ترجع.
0: هذا عمرك وقتها؟
2: صغير 7 سنين
0: طفولة معناها شفت مشهد وانت محمد قرية شنو الحاجة كان عندك شي مشهد كيف هكا في الصغرى هو اللي جبتك للمهنة هذه؟
1: والله هو الوالد الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: أول حاجة مغرمنا بالكتب برشا، والكتب هما كانوا متصاور زادا ويهزنا للسينما، يهزنا الأفلام وقتها 4 سالات موجودين يهزنا نتفرجوا، وعنده تصويرة هو يمثل في مسرحية فهمتوا لابس عمامة ومدري شنو وكذا فهم، ويمثل ديما الله يرحمه يلبسك البرنوس ويمثل لنا يمكن أكثر حاجة غرمتني بالعالم هذاك.
0: وتجبت وعمرك ما دمت لاحظ أنك موجود، خاطر أحيانا فما ناس معناها تتعب في المهنة هذه وأنت تعرف أكثر مني محمد معناها مش أنا باش نقول لك، لكن عمرك هكا من دمت؟ قلت بالعكس اخترت كان ترجع بالوقت كم
1: في لحظات ضعف ولا في دي ماما صغار ما تندم ولا ما علاش تندم ليه ندمش
0: ومواصل. فما مشاريع جديدة على قريب
1: إن شاء الله؟ بالطبيعة فما مشاريع، فما مشاريع بتاع أفلام قصيرة وفيلم طويل إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: المهم.
0: بون كوراج محمد قريع، شكرا لك. منصف طالب زين، نسلم عليك برشا، شكرا لك وكل التوفيق فيلم هلا. اخر سؤال مهم، وقتاش باش يكون في تونس؟ تقوليش 10 سنين اخرين؟
2: لا لا مازال
0: تقوليش 10 سنين، تفجعنيش.
2: هوني مازلنا مع هكا ديستريبيسيون اللي هما الديستريبيتور في تونس.
0: انا اللي نعرف انتم بين بعضكم تتفاهموا ديما باش الافلام ما يهبطوش فرد مره، هذيك لما تتفق ديما بيناتكم. ما عندكش فكره هكا اول 2027 اخر 26؟
2: مازال في السيزون هذه هكا مازلنا ننسقوا مع هكا ديستريبيسيون
0: وجي سي سي.
2: جو سي بيان سور، انا في جي سي سي راهو حق ماهوش حاجه، حق علينا وفرض زاد خطر حق. علاش من حقنا جي سي سي نكونوا موجودين فيه؟ كنا في مسابقه عالميه مثلا، مش علاش باش ما نكونوش في الكومبيتيسيون انترناسيونال زاد، نقولها من تو غير الانترناسيونال. لا حاجه اخرى انه حق الناس اللي خدمت في الفيلم زاد وسي انه تتشافوني وتتكرم وتطلع للسين ونقول لهم يعطيكم الصحه قدام الببليك التونسي زاد وسي.
0: مهم برشا هذا، شكرا ليك منصف طالب. المنتج والممثل محمد قرايا فيلم هلا ان شاء الله على قريب باش يكون موجود في القاعه التونسيه، مازال ما نعرفوش بالضبط، ما اكيد في موزايك ديما نعطيكم كل جديد. احنا بعد شويه باش يكون ضيفنا الممثل زهير الرئيس باش يكون حاضر معنا في استوديو، اما توا هذا موعد الاخبار مع خولة الكعبي، شويه ورجعين.

التسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية.

0: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض الزيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
1: إذا الخمر ما نوجد راحة
0: ذلك أيام 28, 29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتين.
1: راكب على الحمر
0: بمساهمة بودابرود وموزايك فام.

0: بكم في هذا الموعد الأخباري. وزير الخارجية السوري يلتقي اليوم برئيس جهاز الموساد الإسرائيلي في الأردن وفق ما أفادت وكالة فرانس بريس، وذلك بعد بضعة أيام من ضربة إسرائيلية استهدفت قاعدة جوية في شمال غرب سوريا. وكان وزير خارجية سوريا قد صرح بأن بلاده تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع الاحتلال بشأن اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية. الإفراج عن نحو 20 جنديا ماليا كانوا محتجزين لدى الانفصاليين التوارق، بعضهم أسروا في الأونة الأخيرة، في حين أن آخرين كانوا محتجزين منذ أكثر من 3 سنوات في إطار الحرب مع جبهة تحرير أزواد وحليفتها جماعة نصرة الأسلام والمسلمين الموالية لتنظيم القاعدة. وكان مقاتلو الجبهة والجماعة قد شنوا في شهر أفريل سلسلة هجمات منسقة على مواقع استراتيجية تابعة للمجلس العسكري الحاكم والجيش في مدن عدة، أدت إلى مقتل وزير الدفاع المالي وإلى أسر عدد من الجنود. أمير الكويت يصدر مرسوما يلغي حق الكويتيين المجنسين من الاقتراع في الانتخابات بعد 2 من حل مجلس الأمة وبدء حملة واسعة لسحب الجنسية. وكان القانون يتيح سابقا لمن اكتسبوا الجنسية الكويتية التصويت بعد مرور 30 عاما على حصولهم عليها، فيما ظل الترشح للانتخابات أو التعيين في الهيئة النيابية محظورا عليهم. طهران تعلن اكتشاف حقول غاز جديدة في خطوة تعزز مكانة إيران كإحدى الدول الغنية بالموارد الغازية، ويأتي الإعلان في ظل تحديات تواجه قطاع الطاقة الإيراني، خاصة بعد الأضرار التي لحقت بعدد من منشآته خلال الحرب الأخيرة. والاحتياطات الإجمالية تقدر بنحو 212 مليار متر مكعب لهذه الحقول الجديدة، منها حوالي 5.7 تريليون قدم مكعبة قابلة للاستخراج. فرنسا تشهد غدا الاثنين اضطرابا جويا قويا مع وضع 9 أقاليم في جنوب غرب البلاد تحت اليقظة البرتقالية بسبب العواصف الرعدية. ومن المنتظر أن تبدأ العواصف بعد ظهر الاثنين مع أمطار غزيرة وتساقط محتمل للبرد وهبات رياح قوية تتجاوز 100 كيلومتر في الساعة. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في كورنيش ويكاند.
1: في تونس كورنيش ويكاند كلها 6/1 من 7 ل 9 متاع الليل.

0: هذا وديع صافي عندك بحرية. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا موجودين إن شاء الله رب طريق سلامة للجميع سيس رويحكم وحيدة وحيدة. وبطبيعة احنا مكملين معاكم في كورنيش. أما طوى باش نحكيه بطبيعة لهنا على البارح كانت ذكرى بطبيعة وفاة سفيان الشاعري واحد من ملوك الكوميديا خلينا نقول وانا الناس كل تحبه سفيان الشاعري بأدواره باللي خدمه الكل في تونس بوجوده في كل دار تونسية اللي يعتبروا برشا ناس فرد من العائلة. هذا بورتري من عند الواثق بالله شاكير لسفيان الشاعري.
1: بورتري لو سندروم دو سبوعي ربي فضلك لي سيدي خويا سندروم سندروم سبوعي.
2: فما وجوه تعدد في التلفزة وفما وجوه سكنت في ديارنا. فما اللي ضحكنا ليلة وفما اللي ولا فرد من العائلة نفطروا نتعشاو معاه كل ليلة. بورتري اليوم يحكي على سفيان الشعري.
3: سفيان الشعري
2: تسمع صوته ترجع بك الذاكرة الأيامات اللمة والضحكة الصافية بداية من ظلام الكواليس وريحة اللوح في المسرح لين ولا الشمعة اللي ضوات كل دار تونسية. فنان استثنائي ما كانش مجرد ممثل كوميدي عابر كان أيقونة دخلت كل دار تونسية من غير استاذان
4: باش يعملوا له انترفيو.
2: حالة وجدانية نادرة لليوم يصعب تفسيرها. سفيان هو ولد الفنان والسينمائي الحبيب الشعري ما طلعش على الشاشة بالصدفة ولا تسلق الشهرة بداية من تحت الصفر. نعم من كواليس فرقة مدينة تونس خدم في التوظيب والإنتاج يركب الديكور يشم ريحة الخشب وسط الكواليس كان يتعلم صنعة المسرح بصمت وصبر لين جات لحظة انطلقت فيها شرارة الموهبة. اخطف الأنظار بتلقائية عجيبة من لقطات خاطفة في منامة عروسية وملقانة مرورا بالصادق في عند عزيز.
5: شبيك توجعت كيكي الزارق
6: وشكون تخلك الزارق
5: وشكون اللي كان يعمل في حالة بالزرقة ترى
6: هيا توفيتش صادق من كلمة سارق وسرقة.
5: هيا شبيك نقول لك أنا كتوفة شهرية لعاد لنشوف الأقمام لشرب شراوي غمض العناية ونولي نحكم في الأيامين بختلي لي
2: وستوكو في الوتيل وصولا للزلزال الفني سبوعي في السلسلة الأسطورية شوف لي حل.
5: أمي صار هو أوبيليكس جاء تعرف أمي يقول لك قدش توعي ستة وقت مش تبلي لي سحن بالحلو.
2: شخصية الأسبوع يكتب سفيان تاريخ تلفزي ما يتكررش عمايله طلعاته وعفويته طيبة قلبه تحولوا الجزء من الهوية اليومية للتوانسة في ثنائية تاريخية مع كاميرا تواتي دكتور سليمان الأبيض.
5: جا ربي يقول لي يا أخي ما شعفتش من المرة الأخرى شوية لمت بعد ما كبيت باك وحلو كامل في كرشك.
2: والقديرة منى نور الدين اللي تلعب دور الأم تحت إدارة المخرج الراحل صلاح الدين الصيد.
5: هي أنا مديرة تسكنتا وما تحكيه باهي
7: يا نور شبي الراجل سرقة
5: أوي هيودة إيش عملت أنا دمقي يا حبك.
2: سفيان الشعري وصل التوهج مع حسونة من سيبتي العزيزة وقبل نجح في كسب قلوب الأطفال من خلال سفيان شو تألق على الركح في مسرحيات خالدة كيما المارشا. حكيت لكم على سفيان الشعري لأنه البارح 22 أوت هي الذكرى 15 لرحيله في سيد بوسعيد. في ليلة هذا كان مع أصحابه فجأة القلب الكبير يسكت في عمر 49 سنة. صدمة هزت تونس كاملة وخلفت فراغ مازال لليوم. ممكن سفيان الشعري رحل علينا لكنه بقى خالد كأجمل ابتسامة جمعت العائلة التونسية وكصوت مازال يزرع الفرحة جيل بعد جيل.
8: كورنيش ويكاند كل عصر واحد من 7 ل 9 متاع الليل

0: ويكزو حمود السما هذه نور عيني على موزايك اف ام. نمشي وتاول الانترفيو
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: أكثر من أربع وقود في الفن ممثلنا اليوم وضيفنا ما كانش نهار فنان في خانة واحدة وممثل مخرج كاتب منتج وأستاذ عاش المسرح من فوق الركح ومن وراء الكواليس وحتى من موقع المسؤولية وقت اللي تولى إدارة المسرح البلدي. من نحكيه لهنا الأدوار بقات في ذاكرة التونسي المتحدي كمجد سلامة ببنات مسيرة طويلة فيها النجاح فيها الغياب فيها الخذلان وفيها زاد العودة من جديد. اليوم مش نحكيه على زهير رئيس الفنان أما بالأساس الإنسان اللي وراء الأدوار على علاقة عمرها أكثر من 40 سنة بالمسرح والتلفزة على حكاية والقرارات والمحطات اللي صنعت واحد من الأسماء الحاضرة في الذاكرة الفنية التونسية. سعيد جدا باستقبال زهير الرئيس. مرحبا.
2: مرحبا بك. عشق يا خويا صلاح. مرحبا بالحضور والجمع الكل. إن شاء الله حصة مزيانة تتعدى إن شاء الله يا ربي خفيفة على قلوب التوانسة الكل.
0: مش سهل أنك تكون فرد من العائلة عند التوانسة كي يتفرجوا فيك خاطر يقول لك إنه فما ممثلين معينين كما لقاكش في رمضان كانوا أنت ما عرفتك اللي فرد معاش بيك ما جيش شقيت فترك السنة تمام ممثلين كيكة فما ديك الراهم لازم نراها في التلفزة معنا.
2: اي بون فهو مش سهل سوغي هي هذيك مسؤولية الممثل وهذيك هي الممثل شنو اللي عنده هي فيها حاجات يعطيهم ربي معناها موهبة وفما كما نقولوا استعداد موجود فيك في شخصك وثم الخبرة اللي تخليك توصل عندك التقنيات ولا عندك الآليات اللي تخليك انت تقنع الناس وبالتالي تنجم تدخل حتى في قلوبهم
0: وهذا مهم
2: هي كلها في الكاركتير نتاع الممثل وكلها في الخبرة نتاعو مخلطين مع بعضهم هذوما الكل الكاركتير الخبرة القبول اللي تحب انت باش تكون ممثل يدخل في وسط عائلة تحس يقول لك تيلاتي بتاعنا معانا الحق ناقص كم تاكل معهم البريكة كما قلت انت
0: بالضبط. ونحكيه سيدة لاني باش نرجع برشا حاجات على أدوارك مسيرتك اللي خدمت وكل شيء لكن هيت نبدأه من البداية معناها زهير رئيس الطفل كيفاش كانت طفولتك معناها زهير يعني كنت ساعة بروفيلك شنية كان مشاغب قراي عاقل شنو كنت بالضبط؟
2: لا كنت مشاغب كنت مشاغب وكنت مغروم ببرشا حاجات مغروم مثلا مغروم بالموسيقى ودايوغ الكراسات متاع الكل متاع التاريخ وكراسة التاريخ وكراسة المات وكراسة وانا في الليسي نتذكر كلهم غنيات تلقاهم فريد عبد الحليم وام كلثوم معناها انا كيهز استاذ الكراسة متاعي من هنا تلقاها تاريخ اذا مشى للقفاء مشكلة لينا
0: في الوقت
2: باش يلقى أغاني قايمة الذات مكتوبة صفحة 2 3 4 5 برشا ساعات تلقى 10 15 غنية
0: كنت غني
2: وقتها مغروم برشا بالغناء وبالموسيقى وقتها وديما في حصة الموسيقى عندي بارمي لي ميور نوت الحمد لله على عكس المات مثلا انا جيتي ان ليتيرير ان فري ليتيرير جوسكو بو زيت عكس المات المات كنت خويا فيه انا مانيش قابله المات بالذات انا ما نحبوش سبحانك يا ربي انا جبت معدل انا في المات وقت اللي انا صغير تقعد بيت مش اللي يجي نجم يجيبه راه انا نذكر 4 اني سيكوندير معناها شنو في الوقت هذاك 4 اني انسيان ريجيم معناها توا تولي
0: بريمير اني في اي بريمير اني تولي بريمير اني
2: ال 4 اني هي بريمير اني معناها في الليسي اي بروميير اني ليسي فوالا هذيك في الوقت هذيك انا جبت معدل حتى حد ما ينجم يجيبو كان زهير الرئيس 1.75 سور 20
0: على شنو على الاسم هذايا ولا على شنو
2: يا ولدي قوه قوتي انا
0: على قديش وقتها
2: على سور 20 بيان سور 1.75 اما بار كونتر باش نقول لك حاجه اخرى في اللونجلي ونحيي الاساتذه نتاعي اللي يحبوني يحبهم برشا 19.5 على 20 معناها انا لونجلي سيتي كوفيسيون 3 المات ساعه ساعه ما ندخلش نعدي دوفوار فهمت غادي القوه هي
0: كما تخرج تجيب اكثر من 1.75 معناها كما تخرج تتسلك
2: هاني قلت لك مش ساهل باش تجيب 1.75 ولا لونجلي كوفيسيون 3 مسخن راسي بيه دايوغ من بعد انا مشيت لتر بيان سور من بعد يحرز العربيه واللونجلي والفيلو هذوما اللي نفخوا في صورتي وجبت اون بون موين مي سينو انا تعطيني حتى لي زوبسيون تاعي كي ما جيتش انا ليتيرير قعدت غادي وحتى لسيد نتاع معناها نتاع لونجلي ولا نتاع العربيه يقول ان فغي ليتيرير انت زيد ما تكسرش. قل له نشكيلهم. قل له راني جبت واحد في 75% مو يرخ هو الكوفيسيون تاعو راه ما عادش كوفيسيون تاعك تمشي تتوجه ليتر يرخ
0: بالضبط بالضبط. دونك سلكت صافا
2: يا ولدي الرقع ونفضل فهمت.
0: الحمد لله الحمد لله. باي لهنا القرايه انت قلت لي ليتيرير اكثر وقلت لي كان عندك غرام بالموسيقى
2: والموسيقى ديما نغني كراسيتي الكل.
0: اسكو صوتك كنت تراه انه ينجم يخلطك في مسيره فنيه بصان
2: لو كان في الوقت ذاك انا كملت ينجم يزيد يتخدم اكثر
0: خاطر انا وقت ثم يقول لك واحد يعرف يغني مش كل الصوت
2: يعرف يعرف يغني ويغني صحيح هذيك موجوده عندي هذيك خاطر حكايه لحكايه تكنيك الصوت يحكم عليك الناس فهم اللي يقول لك يا صوت كحني فهم اللي يقول لك عملت خانه محلاها هذا هذا الكل ما يكفيش وتأدي صحيح تعرف شنو خطرنا نمن بالأكاديمي يلزمك تقرأ موسيقى وتقرأ سولفيج وتتعلم المقامات وتتعلم كل شيء سانو مبيش وعملت نظريبات في النوار اون دور دو تو سا معناها قطعت شليكتي عملت عرابا وانا نقرأ يا ولدي يا عروسات واحد اسكت ما تقولش وصالة افراح
0: ما انا بينتها ما يسمع حد
2: يا ولدي صالات نتاع افراح وغنيت في برشا بلايص وغنيت حتى في مشيت لباريس فما كباري قال لي اجي اقعد معنا غديت مره ضيف شرف جي باسي تو معناها لي فاكونس ديتي الكل هما نغني في نقطف شليك تي غادي في الكباريات
0: دونك كنت تغني
2: ماله يا راجل
0: معناها وقتها قداش العمر بالضبط وقتها
2: جافي انا وقتها ما زلت نقرا في المعهد العالي للمسرح دونك جافي 20 21 22 مي انا بديت نغني
0: كانت خدمه بالنسبه ليك
2: انا نغني في السيف نغني في السيف ناخذ ديدات نتاع ناس وجويليا واوت يتعداو لي شارجي والصباح نبدا نبعبع مبحاح دونك نغني وهذا ما يمنعش اللي انا وقت اللي انا ماشي راني عامل غير اورينتاسيون ماشي للمعهد العالي للموسيقى محضر دوسي والمعهد العالي للمسرح محضر دوسي من بعد جبدني المسرح خاطر انا الاثنين انا ننشط فيهم كلوب دو شون وعندي
0: معليش المسرح هو اللي يغلب
2: هلا غالب هذيك مكتوب تم بالمكتوب ولا
0: نمن بيه المكتوب
2: مكتوب لي باش انا نمشي للمعهد العالي للمسرح
0: وكان نرجعوا للوقت هذاك
2: كان نرجعوا نمشي للمعهد العالي للموسيقى نزيد نزلز مليح في الموسيقى
0: واليوم وليو نحكيه على الفنان ولا المطرب انت فنان في الحال الكل هذا الفنان يجمع كل شيء
2: اي فنان فني يا جماعه
0: الفنان المطرب
2: أي.
0: المغني جاي الرئيس كنا نجموا نلقاو مسيره هاك
2: اي راك جايك بغنيه جديده هنا وعاملها توا كاتبها وملحنها ولا لحن هي محلى زينك فوق السطح باغ اكزومبل
0: ولا راك تصب في دوسي في كارتاج
2: ولا راني صب في دوسي وفي كارتاج وراني عامل عركة على خاطر معايته ليش الكارتاج وراني عامل بعمالي فهمت شنية هلي كيكا وسك
0: ما زلت غني تاول
2: اي مو الحاجة الباهية في المسرح ابو الفنون
0: تجم تستغل
2: تستغل شوف ابارتير دان تابلو دو بانتور تنجم التابلو دو بانتور هذاك تخرج منه مسرحي خارج منه أنتم تشوف هذاك البيرسوناج شبيه واقف غاديك شبيه تحت الشجرة يا شو الشجرة كيفاش صفرة تقولش عليها الشجرة ماهيش منعناها هكا مليح وهو مكوبي البيرسوناج كذا وكذا وبحذاه متعدي قطوس كانوا باش يمدلو حاجة تعرفش هي تخلق حكاية هي موجودة في تابلو دو بانتور تخرج الحكاية هذيك اللي قريتها أنت ينجم غيرك ما يقراهاش كما قريتها
0: أنت
2: يقرأ قراءة أخرى ويخرج لك الحكاية هذيك من قراءته الخاصة تولي نص قديش من مرة نخدم وقت قريت مسرح معناها أبارتيغ دان تابلو دو بانتور ولا إيماج ولا حاجة أي أعطيني ولا مغصو دو ميزيك أعطيني الكلام نتاعي باش يوحي لك كذا اش تحس شنو اللي لاحظت شنو تراه أقرأ لي شنو اللي قاعد تشوف فيه كذا كذا كذا هذا يتاو باش نخدم عليه يولي اكزرسيس دو تياتر
0: الفن بالنسبة ليك بين الغناء الموسيقى وبين زاد المسرح موقف العائلة شنو كان بالضبط كيفاش غزروا للأمور
2: شوف وقت اللي خديت الباك نتاعي انا لاتر وخديت باك والحق في لي ماتيير ليتيرير
0: كلهم كنت متفوق
2: متفوق الحمد لله اما هما قالوا لي انت تخلي الانجلي اللي جايب فيه معدل ما نعرفش شنو خيالي وتمشي للمعهد العالي للمسرح.
0: والانجلي راه قبل راه فاز قويسر
2: كان اي
0: قبل خاطر فما فرنسي
2: اي
0: هو كان ينظر إليه المسرح قبل حتى اليوم راه اللي هو
2: يقولك ما يوكلكش خبز وما
0: هذيك هوايه يقولك
2: يقولك يخدموا حاجه اون باراليل اعمل اون باراليل خدمه بالحق عليها القيمه معناها هو ما عندوش قيمه
0: مسمار في حيط
2: اي وسورتو هذيا سالير مسمار في حيط بطوط فاصون اسمعوا استاذ مسرح ولا استاذ مات كلهم سالير مسمار في حيط
0: كلها
2: هذه الحياة كلها مسامرة يرحم والديك فهمت ويقول لك ليه كيفاش تلوح إيبان سمعت كلام العائلة ومشيت أونجلي مشيت أونجلي في منوبة في الفاك دي لاتر وقتها في منوبة سيتي أون 86 عام 86 يا خويا في العام هذاك قلعة متاع حرب نلقاها أنت تدخل باش تقرأ أي يا رفاق أي أي أجي أجي هاي يا زملاء هاي هاي هاي أجي أجي يا أخوي هاي أجي أجي وانت تبدأ مسبهل عرفت في الساحة كلي تبدأ تقرأ
0: روحك
2: يدخل قدام الأستاذ يدخل قدام الأستاذ كل واحد ونوعيته معناها ويبدأ عيتك وانت هكا جاي الأخر قال يا رفيق ها يا أخ ها أخ وانت مزبهل بتغزر وتخرج ويخرج الناس الكل بالسيف عليهم وفي الجنينة نتلقاو لو جاردان تاع كل ديبارتمون وحده تلموا فيك الجاردان الكبير اللي فيه لي ديبارتمون موزعين يخطبوا علينا كيف ما يحبوا ومن بعد برشا من اللي خطبوا علينا ريناهم شدوا مناصب والله العظيم ريناهم شدوا مناصب حكومية واحد وتابعين حزب معين يا وين كان مش كان ذاك هيا برا هيا برا شنعملوا له ما هو لا تونسي في الاخر هيا برا ميسالش
0: دونك القلعة الحرب هذية هربتك
2: لا ما عملت جبت الانسكريبسيون تاعي
0: جبت الانسكريبسيون وش عملت
2: وعملت اون اني دو ستوب وما نعمل في حتى شيء اون اتوندون تو قلت باش نسمع كان كلام راسي انا وحدي مخ زهير لازم يخمم ويختار لا عاد لا نسمع لا بابا لا امي لا خواتي لا لي بروش قلت انا تو باش نستنى نعمل مطلب تاع غي اورينتاسيون فير ليساد لانستيتيوت دار دراماتيك ونمشي نقدم الدوسي نتاعي الغاديكا يا هو يا الموسيقى انا مغروم أي.
0: اي
2: وسبحانك يا ربي هزتني سقايا للمعهد العالي للمسرح والله والله قعد عندي قديش المطلب اللي هو باش نصبه في المعهد العالي للموسيقى ولو كان عديت الكونكور راني نجحت انا نعرف اللي ننجح في الموسيقى زاد في الوقت هذاك
0: اما خلينا نقولوها ميساج خلينا نحاول نسالك انه ما كنتش نجم تعمل الزوز موجود في العالم شكون يغني ويمثل راه
2: اي والله يجي نقول لك الزوز انا توا في انا نذكر في مسرحيه الفن دون لو تون سيتي هذه برودكسيون تعملت اون 98 نغني فيها
0: اما
2: نغني فيها ومسجل ومعمول بالعزف
0: تغني في عمل حاجه كيما في الممثلين مثلا نجم يرقص في عمل نجم يغني في عمل نجم حتى يعمل السحر في
2: يعني قلت لك انا توظيف هالموسيقى في في الواحد وما زلت باش نزيد نوظفها اكثر تاو في المستقبل باش نوظف الحكايه هذه اكثر خاطر غرام حاجه تحثر بهكا
0: هذا يوحي زوير رايس سامحني نذكر ضيفنا زوير رايس نجم تابعونا على يوتيوب هذا يوحي زاد من نوعيه مثلا موجوده اللي هي اللي كوميدي ميوزيكال
2: معناها صحيح انا جادوغ حاجه اسمها كوميدي ميوزيكال
0: ولكنها تتكلف
2: انت كي تعمل
0: قادر
2: نجم تعمل ميني اوبيريت اعمل ميني اوبيريت واش لازم تعمل خاطر بالمجد كي تقول خدمت في لي دو زوبيريت اللي خدمت فيهم وعملت بهم افتتاح كرتاج خدمت فيهم خاطرني مع المجموعه هي غنية بلبل عملت فيها دور علي ريح هي تحكي على حياه علي ريح عملت دور سيد علي ريح يا الله يرحمه وما غنيتش فيها بورتون كنت نجم نغني فيها إخراج بشير الدريسي يذكره بالخير ومحله. أن بون ميتور أون سين هو بشير الدريسي متاع الأعمال الكبيرة هذه. ومن بعد خدمت أوبيريت عليا كيف افتتاح كارتاج اللي عملت كوثر البارزي عملت عليا. خدمت أنا بوها اللي تبنيها.
0: أوكي.
2: دونك هذيك زادة كيف أنا ما غنيتش فيها. هذوكم تعديوا هكا قدامي ما غنيتش فيهم. هذوكم كنت نجم نفتق مواهب.
0: تغيظ نظرا انت عندك الموهبه الغناء تغيظك ما استغليتهاش.
2: غاضتني
0: يا غاضت.
2: مي سانو بيش كو غنيت في حاجات اخرين عملتهم. انا كما تقول سيد الموقف فيهم. معناها انا اخترت كل شيء سطرته
0: وما زلت غني.
2: ما زلت نحب نزيد نخدم الشيء هذايا. قلت لك تنجم تعمل ميني اوبيريت. اوبيريت راهي كامل باش تكلف لك في 300-350-400 مليون.
0: اكزاكتومون.
2: دونك ما بين بالي وما بين موسيقيين ومطربين وممثلين وديكور ودنيا
0: تكلفة كبيرة.
2: تتكلف برشا. حط لها 500 مليون باش تعمل حاجة عليها القيمة أبارتيغ دو. فهمت؟
0: وكي تغني مثلا انت سميت لي قبيله شويه اسامي معناها فريد الأطرش عبد الحليم. شكون
2: عبد الحليم؟
0: شكون
2: عبد الوهاب؟
0: ترى روحك تتمنى مسيرته في تونس ولا البلد؟
2: لا ما تمناش مسيرته. لا لا لا مسيرتهم توجع ياسر. ما نتمنهاش مسيرتهم. فهمت؟ نتمنى
0: هو عبد الحليم الحقيقه مسيرته
2: ليه مسكين. ليه مسكين
0: على المستوى الشخصي؟ معناه هو صحيح من انجح للاصوات لكن
2: هو من انجح الاصوات وغنى على لي دولور نتاعو الكل. ذاك علاش قعد في لي دولور حياته الكل. فهمت؟ فما الناس اللي يقول لك كلامك هذاك اللي باش يولي واقع عليك في علم الطاقه. تو يقول لك الكلام اللي تقوله تو هذاك يولي الواقع نتاعك بالمجد. راهو بالمجد. ويقول لك تفائلوا خيرا الكل. مانيش سوبرستيسيو مي بور تو دير اللي في علم الطاقه راك الحاجه اللي تخرج من فمك وتقول. فما ناس تقوم الصباح يقول انا جو سوي فريمون تري زورو جو سوي كونتون انا باش نربح القضيه هذه انا اليوم باش نكسر الدنيا اليوم يوم الحظ نتاعي. يغزر في المرايه يبدا يقول روحه في الكلام هذاك باش يعدي نهار بالحق بوزيتيف الوغ كو لي زوند نيجاتيف اللي تخرجها انت من فمك في الكلام هذاك وهذا ما جرى به القلم بعد ذاك هذاك اللي يولي الواقع نتاعك واخترت لروحك.
0: بالضبط.
2: دونك انا ما نختارش روحي باش نعيش لطف يا ربي تكتب لنا الخير
0: ان شاء الله يا ربي
2: باش نعيش حياه عبد. وحتى فريد شويه ام كلثوم جات كيف راهم توجعوا برشا في حياتهم. راهو
0: تعديوا بحاجات خايبه
2: برشا تعديوا بحاجات اسمها اخت فريد الله يرحمهم الكل. حتى كي تغني هو راوي اللي كان ما تغنيش المأساة مش باش ينجح برشا البرودوي.
0: وحتى المأساة
2: يقول لك الفن مأساة ولا يكو.
0: والمأساة كانت هي عندها دور في برشا أعمال.
2: والمأساة إذا ما تاخذهاش وما تغنيهاش مش باش تغني كم أنا سعيد. معناها ميم لو تيم ما يجبدلكش الناس. خاطر النغمة نتاع الصبا في الموسيقى هي نغمة حزينة حشاك وحاشا اللي يسمعوا فينا الكل. كي تغني الصبا هي نغمة حزينة باش تجيها ما تركب عليها كانش كلمات حزينة وفيها شجن وفيها فهمت وفيها فيها حاجة مأساة. هذاك اللي يجبد لك الناس تتعاطف معاك. الناس تحسها. هذا كان ما بكاوش معاك أي دمعة حزني. لا لا لا لا
0: صحيح نحكي برشا على الموسيقى باش نرجع للطفوله تاعو. حكينا على القرايه الاغرام وعشت حب الطفوله ولا قبل
2: هي بالطبيعه
0: كيفاش خاطر في الوقت هذاك كنت فما يمكن اصعب لي كونتاكت مش كيما تو فيسبوك
2: هي صعيبه على خاطرها هي صعيبه.
0: انت كنت تترير كتبت جوابات ولا
2: كتبت برشا جوابات
0: شنو اللغه خاطر قلت لي انجلي انت وعربي شنو اكثر
2: لا بالعربية الفصحى نكتبهم بالعربية
0: تذكرهم
2: توقف عربية فصحى وإلا دارجة تونسية كتبت جوابات.
0: وعلى 10 قداش تعطي روحك بالكتابة متاع الجوابات
2: مدام هموم قلبي الكل فايضة عستيلو نعطي الروح 8.5 9/10 يعني باش نكون مدام

0: تقعد تعاملها تقعد مهموم وكيفاش وكذا وتخمم فيها بعد كيف تلقى حب حياتك اللي هو باش يتقوى بالعشرة ملك اللي عشته شنو هو لكن درجة وصلت بكيت أنا الوقت ذاك ودرشتو
1: وحب البلاء وقت الطفولة والمراهقة ما كانتش حاجة
0: يا ولدي مرة معناها عجبتني طفلة تقرأ معايا العام ذاك ما قريتش في الكلاس ديما الناس كلها تغزل للأستاذة ولا الأستاذ وأنا عامل لها كلام مبيكي غادي عليها
1: تقعد تغزل لها
0: أي حد في قبية الأستاذة تعمل لي رايس وي وي عرفتك العاشق الولهان اللي يقعد هكا مصهمم يغزر في قلبه سيقول الله أعلم تعد علي الوقت ما نجوش نتذكر لك يقعد هكا العاشق اللي يقعد مصهمم هكا عينيه مركزة كان غادي عرفت في وجهها هي
1: انت بعثت جوابات جوابات ولا
0: جاوني جوابات
1: صافا معناها مش كحب
0: يا خلال تشنوه يا
1: خمال قلت لي مأسات
0: مأسة إخي هي مرة برك الحكاية تباي مرات وقت
1: عشاق
0: احنا صغار عشيق نعشق الجمال
1: وتعبر على هذا
0: تعبر بيان سور انا قطوسة مزيانة برشا تعجبني ان نعبر ونكلمها ونتلقاني فيسا نتربج بيها ولا كلب ولا والله يا اخي يا باكو لتخمار او فما الجمال الجمال في القطاطة الجمال في كلاب الجمال في وردة محلاها
1: في شجرة حتى في
0: النخلة مثلا النخلة من الأشجار اللي انا نعشقها برشا سبيسيال مون النخل هذاك علاش وقت مشيت للجريد عشقتك البلاد هذيك خاطر كلها جريد كلها نخل ندخل للواحة ننسى روحي رغم ان هي بيئة صحراوية
1: علاش النخلة بالذات فما برشا أشجار عندهم معاني كبيرة كما الزيتون كما النخل كما انت قلت توا
0: كما
1: علاش نخل بالذات
0: خاطر نخل انا تظهر لي شجرة عندها شخصية فيها شموخ وفيها جمال وفيها حتى كانت تحب تطلع تقطف منها ثمرة اتعب عليها باش توصل للغادي ورد بالك وانت راجع بالعرجون رد بالك تدقدق مو نحكي حكاية مثالش مرة واحد مشى للطبيب قالوا في توزر قالوا راني طلع فوق نخلة عاد كي طاح هذا الكل تكرد
1: أي.
0: كله تكرد ما فيها كل الوحود هذيك
1: بالضبط بدو تخابش مقدمة
0: مسكين طاح من غادي ترخات عصابه الفوق طاح من غاديك هذا الكل تكرد تخلت بيه قال وش هذا الكل وش بيه قال له ما عليك شديت فرام بصدري شد فرام هو طايح شد فرام بصدره تكرد من الجد للجيت
1: باش نحكيو زاد برجع بين زوير لي بلوزيغ كاسكيت اللي موجودين عندك بين الانتاج الكتابة الاخراج التمثيل لكن قبلها نمشيو للفقرة اسمها الارشيف باش نشوفو من بعضنا تصور هذي في كل واحد باش تاخذ المومون تاعك باش تشوفهم في الاكران زاد اللي تابعو فينا في يوتيوب تحية ليهم يشوفوهم معنا في كل تصويرة باش نحكيو فيها شوية وتعطيني رايك فيها هذي الارشيف الارشيف فالأرشيف عنا مجموعة متصور وبتبيع عنا بدأوا بالتصويرة الأولانية اللي بشيشوفها ضيفنا اليوم ايه تصويرتك صغير ايه في
0: هذه في مسلسل المتحدي تصويرها
1: عنف وين الشباب
0: ايه هذيك في مسلسل المتحدي
1: قديش العمر وقتها
0: اللي هو
1: حسب التقريب
0: جدوى في هذيك 28 ولا 29 حاجة حق هذيك المتحدي عرفتها بالسورية
1: وتقريب الشميز في الأعمال بتاع الوطنية فرسك تبدلوش برش الحويج كابتي زعاد أنا
0: يا زيك ربي هذيك سوريتي الشخصية خدمت بها
1: هاي حاجة أخرى هكا حاجة أخرى
0: أنا زد نعم زد على التيم بلا
1: مساهم في الانتاج
0: لا مثالش إتون دوني كو أنا باش نخدم بها دونك بالعكس أنا نوريهم شنو عندي هما يجيبوا شنو اللي عندهم ونحيي برشا وقتها لكوستومي سيتي سي جلال عبيد من أحلى وما تعرف وتشوف في حياتك كوستومي وأخلاق عالية وفي الخدمة زاد راقي برشا نحليه جلال عبيد وقتها نجيب نعاون بشوية حاجات مش برشا
1: مهم
0: ما هو ما زاد الحق نتاع ربي زاد شراو حاجات شراو حاجات اللي نمشي ونقيس ونعمل السياج وشراو لي حاجات اما كي تعجبوا حاجة يقول لي مثلا نجيبها انا نجيبها اذي تمشي البرسوناج يقول لي زهير هو ذواق يقول له ميسيلش اما يقول لي راك ريت ذومة مثلا

0: تخليهم هالقطايع هذي تخليهم حتى ركور حتى لين يوفل تورناش تهزهم ميسيرش.
1: التصويرة هذية معناها كي تغزلها توا معناها فما برشا ناس علاش اسكو توافق معها الجملة ولا لا. تعرف ساعات في كل جيل متاع ممثلين زهير ديما فما أنواع, فما كل الضامر برشا, فما الجميلة جدا, فما زيدة لبوغوس متاع الفترة ذيك. اسكو دي كنت لبوغوس متاع الفترة ذيك في الممثلين؟
0: انا راه من نجم شر روحي
1: اللي حسيت
0: مع كلام
1: مش انت بتقولوا لي اسكو حسيت عشتها شويه
0: شي عشتها برشا عشتها برشا بالحق.
1: مثلا انا مخي جا في مخي تو في الجيل هذا تو اللي موجودين تو برشا ناس يقول لك ظافر العابدين هو لو بوغوز دو سي جينيراسيون.
0: محلاه ما شاء الله عليه زاد الله يشفيه خاطر ديرنيرمون شفت
1: ربي يشفيه تضرب في ساقه تقريبا
0: ساق وان شاء الله ربي يشفيه. بوغوز ظافر بوغوز كي كان صغير زاد مبقس اكثر.
1: نجم نقولوا اسكو ظافر العابدين هو زهير الرئيس تاع قبل وزهير الرئيس هو ظافر العابدين تاع قبل؟ نجم نقولوا هكاك؟
0: نجم نقولوا خاطر انا ما ما ما مراش فما معناها في العمر ما فماش فرق كبير بيني وبينه. يباغي توا ظافر عنده 50 ولا لا ولا انا غلط؟
1: صدقني من نوعيه الناس ما فهمها الوعي تاع دي بروفيل ساعات ما تفيقش بيه.
0: اما هو اما هو شفته معناها في حاجات وهو في الكارونت وكارونتسانك وفي في في في العمر هذاك تبارك الله ومازال لاباس مازال شبيب ومازال بيان سور بوغوس ظافر بوغوس ويخدم بالطريقه اللي تعجبني انا. مثلا علاش تعجبني خليني نقولها اول مره نحكي عليه. ظافر يخدم بالانتيريور نتاعو ويخدم صابر, وانا نعشق الخدمه نتاع الممثل اللي يخدم بالانتيريور نتاعو ويخدم صابر. ما يعطيكش اكسي ما يعطيكش
1: ما
0: يبالغش ما يتيحش
1: في الايكونومي.
0: اي هو ايكونومي صحيت ليكونومي دو جيست دو تو يخدم في الـ في الـ في الايكونومي. ونحييه ممثل مزيان وممثل باهي وربي ان شاء الله يوفق وربي يشفيه
1: ان شاء الله يا ربي. جوست بارابور التصويره هذه انت تعرف ان الخدمه في التلفزيون في السينما خاطر في المسرح لا مسرح حاجه اخرى
0: لا حاجه
1: حتى البروفيل اللي يمثلوا راه حاجه اخرى
0: حاجه اخرى المسرح
1: انا تنجم تكون انا
0: كان عندك وقت ونحكيوا
1: فيه. أي اما نحكيوا اما في التلفزه ولا السينما كي تخدم مع الكاميرا زهير البروفيل يحكم فيك. هل عانيت من هذا في ادوارك انك تحصرت فما دوار ما تنجم تعمل كان هذوك على خاطر البروفيل كذا؟ كيما مثلا فما حتى ممثلات توانسه البروفيل اللي عندها ما يسمى بالجمال الناس كل محلهم من ديما من هاك اما ما يسمى بكل الجمال الاخاذ والكل هذيك ديما ادوارها معينه.
0: الممثل ما يجمش يتيح له.
1: فما ممثلين ما يمثلش ادوار مثلا انسان يعيش في الريف ما يمثلش دور الفلاح ما يمثلش دور الثري ما يمثلش الطبيبه فما كيكه
0: كيما اللبسه فما حاجه توكس كسوه توتيكس وما توتيكش.
1: عانيت من
0: هذه انا جيت فتره بالمجد عانيت منها خاطر نقول يا ربي نحب نبدل راني عندي لداخل حاجات نجم نخرجهم ابارسا نجم نمشي في كذا جو بو كومبوزي جو بو كذا ونقول والاكثريه يعيطولك في الحاجه اللي هما شافوك فيها اللي هي تشبه للحاجه الاخرى اللي زعما مي سانو بيش كو خرجت من اللي عملته الكل وعملته برشا مرات. خرجت مره مع سلاح الدين السيد الله يرحمه في سوبر ات عزيز عملت واحد ريديكول ان بيرسوناج ريديكول
1: لاول مره
0: هذيك اول مره وسنين جاك ميلود اللي ضيف شرف في حلقه واحده عملت زاده كيف كومبوزي رغم اللي حلقه واحده ما قعدت في الذاكره زاده كيف عند عزيز اللي سميتها توا مع كوثر البارد ومع الله يرحمه صوفيا الشاعري
1: في باب بنات مع
0: عزيز عملت ان بيرسوناج كومبوزي بتاع واحد يخاف من نمه وما عندوش حتى كلمه ما عنده حتى مخ ما عندوش شخصيه وريديكول وتحس مخه معمول شوي في باب بنات اوتر شوز اللي هي خرجة حلوة برش.
1: شفنا حاجة أخرى
0: خرجة حلوة. أنا بيدي مش بعتش منه الدورة ذاك. أنا تمنيت لو كان فما اون دوزيام بارتي اللي أنا نزيد نهز شبعتي من الدور هذاك. كاني نحكي على سانكوس
1: بالحق
0: تلمون جي ايمي لو بيرسوناج حبيته البيرسوناج هذاك عشقته حبيته وحبيت مازال عندي ما نحفر فيه ونوري ونخرج. مي سيتي حاجه ماهيش طويله برشا هي لو كان جات ممكن حتى على 15 حلقة يظهر البرسوناج رجاء باقي أهون شوية. ما يريد حتى 15 حلقة تقول أنت شوية تمنيت اون دوزيام بارتي اللي أنا بالحق نزيد نقرقش ونخرج من روحي شنو اللي نجم نعمل
1: فيه ولا سخرين أكيد في أدوار.
0: سي ان بيرسوناج اللي أنا حبيته وعشقته برشا وسي أوسي برافو لليكيب كلها سونز إكسيبسيون اي اون بارتيكولي برافو السي زياد لي تايم اللي هو معناها جيت خديت التران مارش يحطك في الصحن كينك معاه من اول النهار يحكي ياسر من القلب للقلب توجيهاته كلهم من القلب للقلب عنده التالون بتاعه هو في كيفاش يصنع الصوره الجميله اللي يحب عليها وعنده التالون كيفاش زاد يوصل لك المعلومه pour te diriger vers une direction معينه. برافو لي هو برافو للي كتبت برافو للليكيب ليكيب محلاه
1: بالضبط كيف كان ممتاز
0: وكان عمل ممتاز جندوبي واكثر خدمتي معه
1: هزيتني للتصوير الثانية ترى نشوفوا التصوير الثانية سيلفي انت ومنى نور الدين
0: ذيك في المسرح البلدي وقت اللي كنت انا مدير المسرح البلدي شوف مدام منى مرأة عزيزة على قلبي برشا برشا فنانة كلي عندي برشا تجارب في الخدمة معها كسوا في فرقة مدينة تونس المسرح كسوا في شركة خاصة زيادة خدمنا في الخواص مسرحيات وخدمنا على دي بلاتو ولكن أنا وقت اللي تلاقيت معها في باب البنات
1: أي.
0: باش نقول لك انا كل المحبه وكل لونطونت اللي ما بيناتنا كيفاش خرجوا بيني وبينها في الخدمه شيء كبير
1: عرمش
0: كيف هي وجهها الزوز ما انا خدمتي معاهم هما الاثنين لك هما الاثنين بالذات معناها مش عرمش من هنا من القلب للقلب مرأة نحيها برشا مرأة قيمه ثابته كبيره في تونس انا نسميها الهرم في الدراما وفي المسرح التونسي وفي السينما وربي فضلها وربي يعطيها الصحة والعافية وطول العمر فوالا أنا نعيت لها الماما راهو وهي طوى راهي باش تفرج تسمع فيها خاطرين لو كان النار نغلت نهز التليفون باش نسأل عليها نقولها مدام موني مدام موني هاي ليه ما حسيش بها تقول لها مدام موني يا ماما والله سمحني ما يتخر ساعة ساعة بعفوية نعيت لها ماما وعلاقة الوليد بأمه هذا اللي نجم نقول في كلمتين على مدام منى
1: نمشي وزاد التصوير اخرى لممثلة اخرى
0: خديجة خدوجة خديجة بن عرفة
1: خديجة بن عرفة
0: الله يرحمها
1: ربي يرحمها ان شاء الله ربي
0: الله يرحمها وينعمها
1: غادرتنا في 2017
0: خديجة زاد صديقتي برشا وخدمنا مع بعضنا غاديو خدمنا تلاقينا في دي بلاتو بتاع تصوير خديجة زاد حكاية اخرى جبت لي الناس اللي نحبهم انت والله جبت تضرب على الوتر هذيك امراه زاد ممثله كبيره برشا نوعيه خاصه كيفها كيما زاد مدام منى ربي طول عمرها
1: أمين.
0: نوعيات خاصه خديجه في نوعها هي التو ما خلفها حد في النوعية
1: كان مميز برشا حضورها في معناها تقريب الناس اللي تتفرج في خديجة بن عرفة قبل في مختلف أدوارها كنا نشوفه في حاجة أخرى قد لا تكون الأفضل من بني جيلة قد لا تكون ومش تاجم تكون مش من أما يونيك تقريبا الوحيدة اللي شفناها هيك
0: هاني قلت لك في نوعيتها هي
1: مسيرتها الوحيدة
0: في نوعيتها خديجة ما خلفها حد التو
1: كيفاش في الدنيا كيف قلت لي لهلوبة في التمثيل
0: ياسر محلاها في الدنيا محلاها بحبوحة برشا فدليكة برشا شو كل شيء بالبرشا المرأة ذيك الله يرحمها كل شيء محبة بالبرشا كي تتنرفز بالبرشا ترجع فيسع بالبرشا تحن بالبرشا تضحك بالبرشا فهمت اللي تخي جينيروز إذا كان ريت إنسان يعطيك كل شيء بالبرشة أعرف ستون جينيغوزيتي وسيره هو حساس برشة دونك احنا نقوله ربي يرحمها خديجة تقعد خديجة
1: ربي يرحمها وينعمها
0: ربي يرحمها
1: أكيد نحبهم برشة ممثلين اللي غادرون
0: على الذي مازال معنا فما زيدة فما نسمي
1: فما برشة
0: بالحق
1: التصويرة الرابعة هو عنوان لمقال هذا في حوار ليك مع الشروق قلت فيه أبحث عن أدوار الشر حتى أتخلص من سمومه في الواقع
0: أي نتذكروا الكلام هذا أي نتذكروا
1: دور الشر وقتاش؟
0: دور الشر تعمل
1: لا مفهمتنيش. اسكو انت توا مثلا نحكيوا على دور قد ينجم يطبع وتخدم مثلا تبدا خاطر توا ماشناش قاعدين نراو.
0: انا عملت وما ما تبعتش فيه
1: اكزاكتومون خاطر هو فما ناس مثلا انا اللي لاحظ فيه فما برشا من التجارب العربيه ثم ممثلين بدا مسيرته بار اكزومبل في الكوميديا من بعد قلب تماما دراما. فما اللي بدا مثلا في الرومانسي من بعد عمل نجم نقول لك 5-6 سنين اعمال شرير. فما بيان سور اللي يقعد في ثنيه واحده فما اللي في الاخر. انا نذكر مثلا انا كيقول شر نذكر عادل ادم.
0: تذكر
1: عادل ادم
0: أي.
1: ممثل طبع عليه الشر أي. في اخر ادواره تقريب وقتها ولا الرجل الطيب ابو العائله كذا لكن طبع عليه الشر سمي بشرير السينما.
0: كيف شو كي تقول لي طبع عليه ما تحصر في دور معين زاد. انا مانيش مع هذا. انا مع التنوع. انا مثلا في مسلسل دنيا مع سي ناعم برحومه شيطان لبس حويج شر شر تأبت شرا شيطان شيطان. ها نقول لك انا ترجع المسلسل دنيا وفي بطوله مطلق مو مسلسل دنيا شر شر شر على الاخر. اصل انا وقتي انت كي تفرجت على بعض الحلقات في البث كرهت زهير في الدور ذاك. شو هذا الكل؟ قلت شنو هذا الكل؟ مريض بيكوبات. علاش انا قلت الكلام هذاك؟ على خاطر انا نعرف كي باش نخدم الحاجه هذه اللي انا شوف تعرف نقولك وقتاش ينجح الممثل في حاجة يا دور يحبه برشا يا يكرهه برشا باش يكون سنسيبل برشا في أدائه باش تخرج المحبة برشا تخرج وإلا تكره برشا تخرج. هذيك كل الليكسي هذاك هو اللي باش يخرج باش يخرج بزيني غزيتي كبيرة. على خاطر أنا نعرف اللي الحاجات هذيك نكرهها في الدنيا اجيبها لي تنقول كيفاش نأديها مال rien que pour prouver au monde اللي هاوس ننتظروا فما ناس هاوس ننتظروا منهم نمشي جسكو بو وبكل احساس ونبدا الشيخ عليه راه ونخدم فيه ومن بعد كي نتفرج نكره. انا كرهت في مسلسل دنيا كرهت زهير وهو في شخصيه المنصف على معمل شر
1: والناس ما خاطر
0: كرهوني. سمعت برشا دعاء في الشارع هاوكا اللي تبارك له البارح عمل فيها وطايشها في الجبل وترشنية هاوكا يهلكوا هاوكا شخطوا نسأل الكبار اللي معنى يخلطوا
1: ما عليش عليش يا وليدي عملت كيكة
0: ما بين الشخص والشخصية مو يخلطوا
1: بالضبط.
0: وين نبدأ نضحك عليش خطرنا نعرف اللي ادعاه ذاك مش من قلوبهم ونعرف اللي ادعاه ذاك خطر أنا مسيتهم
1: يعكس الصدق زي
0: ونرفزتهم ونستاهل نستاهل من نعرف اللي هو مش من قلوبهم ولا
1: فرحانين برجع بالحوار معاك هذيك علاش نمشيو توا الفقرة أخرى اسمها العشاء الأخير. فقرة هذه مش حاولوا مش نمشيو في أمور الميكرة
0: العشاء إن شاء الله وليس بآخر وليس بآخر إن شاء الله
1: إن شاء الله ليه ربي طول
0: إن شاء الله ديما يا ربي نتعشى ونعاود ونتسحر وكان لازم برا
1: ماذي كيما في المسرح مش في المسرح فما لوسي ماجيك
0: فما خويا فما
1: احنا مش عامل العشاء الماجيك هذي
0: باش نعملوش العشاء الماجيك العشاء
1: الاخير. في الفقره هذه باش نسالك تخيل مثلا وانت فنان ومسرحي ساعات تعيش في التخيلات هذه تخيل العشاء الاخير عندك اول حاجه مع شكون تعمل
0: ساعه انا فسر لي العشاء الاخير شنو ايش تقصد بها
1: العشاء لا ملي
0: اخوك انا العشاء عارف
1: ما نحكيش على اللوحه
0: انا الاخير فين
1: تخيل
0: من العمر من
1: حياتك
0: في حياتي طب مش حرام عليك مش حرام عليك تو يا يا
1: يقول
0: حاجة يقول حاجة هو يسكت
1: قبل الأخير قولوا
0: تفك علينا قول الأخير وليس بآخر
1: الأخير وليس بآخر سامع شكون تحب شكون عندك الاختيار في شخصية تكون موجودة ولا رحلت في شخصية حتى تاريخية مش لازم تكون تعرفها بيرسونيل مو
0: ميشيل سلام شوية شخصيات ندورهم بيا مدام الخريف
1: أنا ما أحب قاعدة ذي لا واحد بارك
0: يا مرتي يا أمي الله يرحمها
1: بي
0: وماذا بي الاثنين
1: الاثنين
0: بي هو رب كتجي تشوف حتى ولادي
1: بي
0: مشي معايا كل مرة يزيد
1: معك معك ميسج هو العشاء متاعك تتصرف شنو ساوين وين تقعد البلاصة كيفاش تحبها للهيئة من الطبيعة الفيوش وين بالضبط
0: ليه مدام الاخراني
1: في الدار
0: ونديمو في الدار في في في الحيوت والهواء والاتموسفير اللي احنا عشنا فيه مع بعضنا. وغادي
1: وشنو تاكل
0: غادي؟
1: شنو البلاوات يكونوا موجودين؟
0: ما يهمش عاد مادام العشاء الاخير. عطيني العباد انا
1: العباد وموجودين،
0: عطيني الناس العزيز عليا دايرين بيا.
1: اكلتك المفضله زوير، ما عندكش بلا تحب تاكلوا هكا؟
0: تي انا وقت ما زلت نخمم في اكله مفضله انت تقول لي العشاء الاخير ويقول لي تحب تاكل فيها.
1: انت
0: واحد مشارنو في يده الاخر تشيشه القطوسه هذه هي معناها عملها لي في
1: اللي تحب.
0: تي ما يهمنيش والله، يمكن تحط قدامي ما نغزرلوش اصلا، نقعد نغزر لهم نسبع بهم هما ان شاء الله في 120 سنه
1: ان شاء الله يا ربي. شنو تحب تاكل؟ شنو تحب تحكي وقتها في المواضيع اللي تنجم تحكيها؟
0: حاجتين نحب نوصلهم قداش انا نحبهم، ونحب نطلب السماح من اي واحد اذا كان النهار مسيتو هكا بكلمه ولا بتنرفيزه ولا بحاجه، نحب نقوله سامحني، ونحب نقنعهم اللي انا نحبهم برشا. سيتو
1: ربي فضلك زوير، يفضل لك الناس اللي يحبوك والناس اللي تحبك. شكرا لك زوير رئيس كان ضيفنا اليوم بتبيعه في موزايكا فيم. كانت هذه كورنيش ويكاند، احنا ملتقانا ان شاء الله الويكاند جاي بعد شويه. الياس الغربي باش يكون موجود معاكم في جولدن ميوزك. فرحان برشا بوجودك معنا زوير.
0: حتى يعيشك عيشك، اما بدلها على العشاء الاخير يعيش خويا، بدلها عنوانها ما نعرفش
1: تيداش الاخير انتم بدلوا ولا على خاطرك
0: نحيها شو تو كنت تحكي له على الطاقه الطاقه الايجابيه والواحد يعمل هكا في الاخر جاني في كل وطزها في الاخر.
1: امورك واضحه، امورك واضحه على تو. مش خليكم بتبيعوا مع خالد الكامي في الاخبار.
2: كورنيش ويكاند كل يوم سبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس أبارتين العشمة سمت عليل في هابي آور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكل من الرابحين في الصيف على موزايك اف ام فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: لا شيء زاير زاير.
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودابرود.

بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العزم الموحد على مواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب، ويشددان على عزمهما العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. السياسي الفرنسي المنتمي إلى تيار يسار الوسط غافاييل غلوكسمان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في فرنسا في مسعى لمنافسة زعيم اليسار المتشدد جون لوك ميلانشون على قيادة تيار اليسار المنقسم، وذلك قبل حملة انتخابية يتزايد فيها تأثير اليمين المتطرف. وتتصدر حاليا زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين استطلاعات الرأي بشأن نوايا التصويت في الجولة الأولى، بينما يواجه منافسون محتملون من تياري الوسط واليسار مهمة صعبة لهزيمتها في أي جولة إعادة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إن بلاده تعتقد أن روسيا تخطط لتعبئة 300,000 جندي إضافي لدعم جهودها الحربية بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر سبتمبر، وتحاول القوات الروسية السيطرة على ما تبقى من منطقة دونباس الصناعية في شرق أوكرانيا، وأحرزت قواتها تقدما، لكن كييف تقول إن ذلك كبد موسكو خسائر فادحة. حكومة غينيا تقول إن انهيارا أرضيا وقع في مكب نفايات بالعاصمة كوناكري أودى بحياة 30 شخصا بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الليل في انهيار كومة ضخمة من النفايات التي اجتاحت خياما وأكواخا مجاورة. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعد لهجتها تجاه كندا محذرة من تداعيات مدمرة لحرب الرسوم عليها، ومعتبرة أن رهان أوتاوا على كسب المواجهة مع واشنطن غباء. وانهارت المفاوضات بين واشنطن وأوتاوا ليلة الجمعة ما أدى إلى دخول رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 50% حيز التنفيذ تطال سلعا كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، أي ما يعادل 5.5% من صادرات كندا نحو الولايات المتحدة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع اليس الغربي في جولدن ميوزيك.

0: جولدن ميوزيك كل سبت واحد من 9 للـ10 متاع الليل إلياس الغربي.
1: الصيف ضيف ونهار سبت ولا حد ساعة من زمان موزيكا ذهبية. شكرا لكم على الاستماع. مرحبا. شكرا لعدنان اللي مقابلني. شكرا لكم انتم على الريمارك على اقتراحاتكم على تشجيعكم زادة اللي تابعوا فينا على موزيكا فام في الجرين تاع الصيفية 2026. هكا اخترنا ساعة من زمان موزيكا نون ستوب أعوام وحكايات وغنيات. هات الأولى عدنان. Who's gonna drive you home؟ كارز على موزيكا فام. هذه نغمة 1985 لكليب الاندي وارول احد زعماء البوب ارت اكسكوزي دو بو. والغناية كانت نشيد للانسانية في اللايف ايد عام 85 ضد المجاعة في اثيوبيا. مرحبا. Who's gonna drive you home.

Who's gonna drive you home. أسلم مرحبا، شكرا لكم. على 39 يجي ستينج يحكي على حقول الذهب، بيقول لي هو الأغنية هذه جاته فكرة الكتيبة وقت اللي يتفرج في حقول الحقول اللي مقابلة داره، حقول القمح، قال وكأني ذهب على الأرض. Fields of Gold ستينج على موزيكا فان.

0: Fields of Gold على مزيكا فام مع 39 دقيقة. مرحبا, شكرا على الاستماع. طريق السلامة للجميع وين ما كنتوا. يخلط صوت مزيكا فام.
1: مزيك
0: ويهز المفترق الطرقات. مفترق الطرقات زادة في الخلاعة متاعكم, كل واحد وين يمشي, اللي يختار الوطن القبلي, اللي يختار الجنوب, اللي يختار الشمال الغربي, اللي يختار الساحل, اللي يختار حمامات نابل, كلها أرض ربي الجميلة في تونس.

السنوات الذهبية لتريسي تشابمان 1989 و1988 لولاني فيه خروج الألبوم تريسي تشابمان ألبوم إيبونيمي خليها تتعرف العالم أجمع. مازلت صغيرة الجيتار متاحة وانجاجمون كبير ياسر. هوني اللي تحكي هي في كروس رودز ألبومها الثاني وتيتر فار منها تحكي على الخيارات اللي نعملهم في حياتنا, مفترقات الطرقات اللي تعرضنا في حياتنا ونعملوا فيهم خيارات. ساعات الخيارات هذه إيفيدامون يحكم فيها العقل والقلب, لكن زادا برشا مرات المشاعر. والمشاعر تعرفهم مليح مليح شيرين, ملايين ليفو على يوتيوب. هاي جيت خلي تغني على المشاعر.

أصوات جيلها. شيرين بالرغم من حياة شخصية صعبة شوية، لكن المرأة تعرف تغني وتغني بصحيح وبأحساس كبير ياسر. شيرين مشاعر، تغني على المشاعر، البعض يختار يوريها، البعض يختار يخبيها. داري يا قلبي يقول حمزة نميرة، وقت اللي يغني على الوحدة للغربة وخليها يجي الكامباك متاعه بالغنية هذه في 2018، عامين أخرين يولي عمرها الغنية هذه 10 سنين. داري يا قلبي من عند حمزة نميرة. اش تختاروا انتوما، توريوا الأحاسيس ولا تخبيوا الأحاسيس؟ في جولدن ميوزك سيبوا رواحكم.

مرحبا. يجي الأب مع ابنه، هكا كان الخيار الفني بالنسبة لهم. فضل شاكر مع ولده كامباك وملا كامباك، يتسمى عم ناول العام اللي يرجع فيه فضل شاكر بقوة كبيرة ياسر. كيفك عفراء شوي آخر تنبدل الموسيقى إيجلز أوتل كاليفورنيا جايين شوي آخر، وقعدوا معنا.

برشا مرات حكيت لكم على سحر الإذاعة، هالميديا هذايا الغريب والعجيب اللي بالرغم لي ريزو سوسيو، بالرغم اللي موجود الكل، بالرغم التكنولوجيا الجديدة الكل، شوية موزيكا، شوية بونيمير، شوية فايبز، شوية انرجي صحيحة والأمور لباس. شفتوا كيفاش مشينا من عام العام، انتقلنا للسبعينات وين نلقاو أوتل كاليفورنيا من عند إيجلز على موزايكا فام. برشا قالوا شنو هالوتيل هذا اللي يحكيوا عليه إيجلز عام وتيل، بالحق هما انتقال مجموعة تكلمت وقالت احنا نحكيوا على الأحلام اللي تتلاشى على مجتمع الاستهلاك على السبعينات في هوليوود والأجواء وقتها. فمغنيتها كراوة كل واحد وكيفاش يفهمها، ميسالش على خاطر كل واحد حسب أحاسيسه وكل واحد حسب تجاربه كيفاش يخزر التابلو مثلا وإلا المشهد سينمائي. نفس الشيء بالنسبة

دون فيلدر اند جو وولش. فما برشا قالوا هذا من احسن ديو دو جيتار في تاريخ الموسيقى. هنشاوش ميرسي على الزنفو هي اللي كانت معايا بالميساجري وتقول لي هي القاتو تل كاليفورنيا والقاتو في المكسيك. بريكفاست ان امريكا سوبترامب.

الشارع. سهرة الغنية إذا كان غنيتوا معها شوية. راكم عملتوا بون كيف مع سوبر ترامب في بريكفاست إن أمريكا، واللي شرى الألبوم الفينيل يذكر الكوفرتور فيها سكاي لاين نتاع نيويورك، وفيها حاجات من بريكفاست من فطور الصباح مصورين شوية جدرانج على قهوة على يخلط من بعد داير ستريت. شفما فما الجيتار ماجيك تاع مارك

0: كيفاش تعمل مع سولو جيتار كين هكا؟ تتكلم عليه ما تتكلمش عليه، دخل الغني اللي بعده وندخلش الغني اللي بعده، والا تعمل منعرج في جولدن ميوزك وتقول نبدلوا الموسيقى.
1: جولدن ميوزك كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل.
0: تقف قدام البحر وتقول شايف البحر شو كبير، كبر البحر بحبك، هكا يقولوا الرحابنا وقت يتكلموا على الحب. وانتوكا تغنيه فيروز على موزيكا فان في جولدن ميوزك، جاي بعدها مجد الرومي عم يسألوني عليك الناس، موزيكا نون ستوب وذهبية.

هم يسألوني عليك الناس مجد الرومي حضور في كارتاج ان توكا علاقتها بتونس علاقة خاصة جدا نجم نقولوا اللي نحبوا على اليوم صوتها مش صوتها أدائها حضورها لكن في كل الحالات عندها علاقة خاصة جدا بتونس ومحبتها للأرض هذه مرحبا بكم شكرا على الاستماع درجة قبل العشرة متاع الليل ألبوم ميتيك 1996 يخرج ألبوم اسمه The Score فيه غناية اسمها Killing Me Softly روبرتا فلاك اللي غنتها عام 1973 وقت اللي سمعت الفيرسيون متاع لورين هيل كلمتها وقالت لها ملا فيرسيون خارقة العادة على موزايكا فام توت سويت وفي دمان

0: ميدي. برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
1: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
0: النقاش به في حصة إذاعية.
1: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
2: يقول لك أعطيني وين؟
0: أكثر أخبار
1: مصادر مطلعة لمزيك
0: أكثر تحاليل
2: أنت تكون نسبة تضخم تراجعت إيه ولا سعرها
3: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة
0: أكثر حكايات
4: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
0: ذكر الصناعي ضر تعب أكثر منها
4: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع
0: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيل
5: سيدي مسؤولية لا سيريو كما
0: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام
6: لا بدنا نروح
7: لا ديفا هيفا وهبي بتونس
8: لا ديفا هيفا وهبي
7: تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي
9: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بمقلوب
7: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرة

0: بكم في هذا الموعد الإخباري. حركة حماس تعتبر التهديدات الإسرائيلية بشأن الطائرات الورقية في قطاع غزة محاولة لتبرير استمرار العدوان وتهديد الأطفال. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الحركة حازم قاسم عقب تهديد رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بتصعيد عمليات الاغتيال وتهجير فلسطينيين من مناطق في قطاع غزة إذا لم يتوقف إطلاق بالونات وطائرات ورقية من القطاع. ويستخدم أطفال في قطاع غزة الطائرات الورقية وسيلة للهو والترفيه، لا سيما في مخيمات النزوح، فيما تصل بعض تلك الطائرات إلى المناطق الإسرائيلية المحاذية للقطاع بعد انقطاع خيوطها وحملها بفعل تيارات الهواء. وقاسم يحذر من خطورة المزاعم والتهديدات التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمونه إطلاق الطائرات الورقية التي هي بالأساس ألعاب أطفال في مخيمات النزوح. الاتحاد الأوروبي يعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية ومنها مشروع إيوان غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويتمثل هذا المشروع في بناء نحو 3400 وحدة استيطانية لربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس عبر تواصل عمراني إسرائيلي يقسم الضفة الغربية المحتلة إلى نصفين. وزير الخارجية السوري يلتقي برئيس جهاز الموساد الإسرائيلي في الأردن وفق ما أفادت وكالة فرانس بريس، وذلك بعد بضعة أيام من ضربة إسرائيلية استهدفت قاعدة جوية في شمال غرب سوريا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يؤكد أن بلاده لم تلعب أي دور في تفجير خطي أنابيب الغاز نورد ستريم في العام 2022 الرابطة بين روسيا وألمانيا، وأنها تتعاون مع التحقيق في هذه القضية. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: Hello clubbers.
3: This is Mix Shake.
4: Hello, mixshakers, and a mix shake. Welcome. Première heure, your favorite hits, mostly remixed. Non, en version épurée et certainement éthérée. Aden Hawid, Zidra, be the Human League. Don't you want me? The unknown grooves edit.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يعتبر أن معالجة ارتفاع أسعار الزجوج والفواكه الجافة بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف وارتفاع الطلب على هذه المنتجات يستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة بما يضمن سعرا عادلا يعكس الكلفة الحقيقية والقيمة المضافة للمنتوج. والرياحي يفيد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن الإنتاج يقدر بحوالي 350 طنا في حين لا يتم جمع سوى نحو 95 طنا، معتبرا أن هذا الفارق بين الكميات المتوفرة والكميات المجمعة يستوجب مزيدا من المتابعة من قبل مصالح إدارة الغابات للوقوف على أسباب هذا الوضع وانعكاساته على الأسعار. والمتحدث يدعو أيضا إلى تكثيف مراقبة المخزونات ومسالك التوزيع ومقاومة المضاربة والاحتكار وتشجيع البيع المباشر للفواكه الجافة المنتجة محليا بما من شأنه تقليص عدد الوسطاء والحد من الفوارق غير المبررة بين سعر المنتج وسعر البيع للمستهلك. في الشأن الدولي، الوكالة العربية السورية تؤكد أن سوريا والاحتلال الإسرائيلي عقدا محادثات رفيعة المستوى بوساطة أمريكية في الأردن بهدف خفض التصعيد ودعم الاستقرار في سوريا والمنطقة. والوكالة تضيف أن المناقشات ركزت على وضع آليات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف. وسوريا تؤكد أن الجولان المحتل أرض سورية، مشيرة إلى أن مناقشة وضعه النهائي والمسار المؤدي إلى ذلك لا يزال سابقا لأوانه في المرحلة الراهنة. السلطات الأمريكية تجلي عشرات الآلاف من السكان من مدينة بولاية نيفادا الأمريكية وتلقي 45 ألف آخرين أوامر بالمغادرة مع وصول حريق غابات إلى المنطقة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. Hello clubbers. This is Mix Shake.

0: You're tuned to the best radio in town. Mosaic FM. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. تواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر فقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 شخصا أصيلي بنغردان وشخص أصيل جرجيس ونجاتي شخص من المشاركين في عملية الإبحار خلسة بسواحل جرجيس. ووفق بيان الحرس الوطني أسفرت العمليات عن انتشال 3 جثث يوم السبت و9 جثث يوم الأحد ليبلغ العدد الجملي 12 جثة، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين 2. وتشارك في العمليات مختلف الوحدات العائمة التابعة للديوانة البحرية والحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر، إلى جانب مروحيتين تابعتين للحرس الوطني والجيش الوطني. وحدات الحماية المدنية بجابس تتمكن من السيطرة على حريق بمنطقة بدورة من جابس الغربية، امتد على مساحة 6.4 هكتار، ولا تزال عملية التبريد متواصلة حسب ما أفاد به مصدر مطلع من الحماية المدنية بجابس لمزيك. وقد تم إجلاء نحو 70 رأسا من الأغنام من داخل الإسطبلات المحاصرة بالنيران وفق ما نقله مراسلنا عبدالله العمري. في الشأن الدولي، حركة حماس تعتبر التهديدات الإسرائيلية بشأن الطائرات الورقية في قطاع غزة محاولة لتبرير استمرار العدوان وتهديد الأطفال. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم حماس حازم قاسم عقب تهديد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتصعيد عمليات الاغتيال وتهجير الفلسطينيين من مناطق في غزة إذا لم يتوقف إطلاق بالونات وطائرات ورقية من القطاع. وقاسم يحذر من خطورة المزاعم والتهديدات التي يطلقها الاحتلال بشأن ما يسمونه إطلاق الطائرات الورقية التي هي بالأساس ألعاب أطفال في مخيمات النزوح. طهران تعلن اكتشاف حقول غاز جديدة في خطوة تعزز مكانة إيران كإحدى الدول الغنية بالموارد الغازية. ويأتي الإعلان في ظل تحديات تواجه قطاع الطاقة الإيراني، خاصة بعد الأضرار التي لحقت بعدد منشآته خلال الحرب الأخيرة. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعد لهجتها تجاه كندا، محذرة من تداعيات مدمرة لحرب الرسوم عليها، ومعتبرة أن رهان أوتاوا على كسب المواجهة مع واشنطن غباء. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع دي جي باش في ميموريز.
0: الأولى في تونس. Funk,
2: pop,
0: rock,
2: disco,
0: soul,
2: slow,
0: reggae,
2: dance.
0: Memories.
2: Memories.
0: على Mosaic FM مع DJ Bash.